عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي
1: جيت الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم لهذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. السونات تعلن عن قطع يومي للمياه ليلا في كل من سوسة والمنستير والمهدية بداية من اليوم الأحد. واليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الأعدادية النموذجية. تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبيرم شارقة من ولاية صغوان بداية من مساء الأمس بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار اليوم الأحد الخامس من جويلية 26 و2000. كما أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. وأفادت الشركة في بلاغها أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا بداية من اليوم الأحد إلى حين الاستقرار أو حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة وفق نص البلاغ. أعلنت وزارة التربية يوم أمس عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية لدورة 26 و2000، وذلك بداية من اليوم الأحد على الساعة 10 صباحا. وأوضحت الوزارة في بلاغ نظرته بالمناسبة أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 850-05 تتضمن عبارة سيس متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. وسيحصل المسجلون بالخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بأحد المدارس الأعدادية النموذجية. وطنيا أيضا، افتتح يوم أمس مشروع ساحة المغرب العربية الواقع أمام مقر أبي زمعة البلوي سيدي صاحبي بمدينة القيروان في حلتها المعمارية الجديدة بعد استكمال أشغال إعادة التهيئة الشاملة والترميم لتصبح فضاء تشاركيا دامجا ومراعيا للنوع الاجتماعي ولتطلعات العائلات. وأفادت رئيسة مشروع نساء المدينة بمنظمة تحالف المدن إقبال الدريدي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أفادت بأن هذا المشروع الذي ينفذ ضمن برنامج نساء المدينة وتقوده بلدية القيروان بالشراكة مع منظمة تحالف المدن يهدف إلى خلق فضاءات عامة آمنة ودامجة ومتاحة للجميع مع التركيز على تلبية احتياجات النساء والأطفال والمسنين والحاملين للإعاقة. وبينت أيضا رئيسة المشروع أن ساحة المغرب العربي هي جزء من مشروع نساء المدينة الشامل الذي يشمل 4 مدن تونسية وهي القيروان وسوسة والمهدية ومساكن بكلفة جملية تناهز 3 ملايين دولار وبدعم فني ولوجستي من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والشؤون العالمية الكندية والتعاون السويسري. دوليا الآن، انطلقت يوم أمس مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي في طهران بمشاركة الآلاف من الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. وبدأ تدفق المشاركين الذين ارتدى معظمهم اللون الأسود منذ الفجر قبل أن تبدأ مراسم التشييع الرسمي الوطنية. وظهر نعش خامنئي بجانب نعوش 4 من أفراد عائلته قتلوا معه يوم 28 فبراير مع بدء الحرب. وأظهرت لقطات لوكالة الصحافة الفرنسية آلاف المشاركين في المراسم. طهران تواصل تجديد على سيادتها في مضيق هرمز، فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ترغب بشدة في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن. ومن أخبار العالم أيضا، الرئيس العراقي يشدد على أن السلطات ستتجه بعد حملة مكافحة الفساد إلى سلاح الفصائل والملف الأمني في تركيا، مؤكدا أنه لا رجوع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدا على أن حصر السلاح أهم ملف ينتظر الحكومة. كما أوضح الرئيس العراقي أن بغداد ستعالج ملف الفصائل المسلحة بطرق حكيمة، كاشفا أن إيران تلقت رسائل من بغداد بضرورة بدء مفاوضات حول الحدود والسيادة والفصائل. نهاية هذا الموعد الإخبارية المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

0: جوهرة
1: سما ستيشن
0: موج مع الموجة.

0: ترجع لمأخر ما في مشكة
1: عادي بشير
0: موراقك بالبيت مفشكة
1: ماشي بتقعد
0: عادي بشير

0: شكلها هيك شغالين
1: كده.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أصبحنا وأصبح الملك لله. صباح النور، صباح الخيرات عليكم الكل مستمعينا. مرحبا بكم في موعد جديد من البرامج على جوهرة فم بتاريخ اليوم لحد 5 جويلية 2026، الموافق 20 من محرم 1448 للهجرة. إشارة التوقيت في استوديواتنا مستمعينا هي 6 متاع الصباح. وخير بداية اليوم جديد هي آيات بينات من ذكر الله الحكيم. المقرأ الشيخ ماهر المعيقلي يتلو علينا ما تيسر من سورة غافر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تسمع الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة.
1: الستة وخمسة وعشرين دقيقة على جوهرة فيم. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في غونديفو جديد من الماتينا الويكاند بتاريخ اليوم لحد 5 جويلية 2026. وكل عادة كي نقولوا الماتينا الويكاند ونقولوا موعد صباحي يتواصل معكم إن شاء الله حتى لتسعة متاع صباح بالأخبار بالمتابعات والفقرات اللي تلقاوها معنا طيلة ثلاثة سوايع من زمان. خليونا قبل كل شيء نوجه لكم التحية اللي توصلكم من عند ليكيب اللي ترافقكم صبحية اليوم، وين سعاد العدويني معالج نلقاوها في التنسيق العام، عبد الحميد بالعجوزة يلتحق بنا بعد شوية في الديجيتال، منيل تخيل في الإخراج التقني، أهلا وسهلا، بسمة سعيدية من قسم الأخبار، ووليد الجزيري من قسم الرياضة، وكوتي ميكرو في الأعداد والتقديم ترافقكم سنة وهني. البداية تكون كالعادة مع السيدة فيروز، بعد شوية نستقبل قسم الأخبار الستة ونص في أولى فقراتنا اللي هي الانفوغاما للناس اللي منظمة، للناس اللي ترقد بكري وتقوم بكري، وكي تقوم الصباح تحب تاخذ فكرة على آخر المستجدات وشنو اللي صار في تونس والعالم. العناوين الكبرى تلقاها معنا إن شاء الله بعد أربعة دقائق من توا، خليكم معنا.

0: وصلتنا لستة ونص على جوهر اف ام. مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم سعيد. الناس الكل توتسويت فكرة على اخر الاخبار في الانفوغاما. انفوغاما وكل عادة الانفوغاما صبحية لحد تكون معاك يا بسمة. صباح النور، اهلا وسهلا.
1: صباح الفل سنين، نهارك سعيد انت ومنال وكل من يخلط له صوت جوهر اف ام لوقيت هذايا. مرحبا بالجميع وان شاء الله نهاير مبروك سعيد عليكم الكل. نعطيكم فكره بايجاز على ابرز العناوين اللي تستناو تفاصيلها ان شاء الله في اخبار السبعه. انطلاقا من اليوم لحد باش يبدا تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بطبيعه في ولايات بن عروس، زغوان، سوسه والمنستير والمهديه. اليوم ايضا انطلاق التسجيل بخدمه الارساليات القصيره للحصول على نتائج مناظره الدخول المدارس الأعدادية النموذجية. في أبرز أخبار العالم، يتواصل توافد الوفود الأجنبية وأيضا الإيرانيين لإلقاء النظرة الأخيرة وتوديع المرشد الأعلى السابق بطبيعة خامنئي في مراسم جنازة تواصلت تقريبا توافق الخمس أيام المراسم، واليوم تكون نهايتها بعد الانطلاق في حملة لمكافحة الفساد. الرئيس العراقي أكد أنه مسألة حصر السلاح بيد الدولة هي أولوية قصوى بالنسبة للسلطات في العراق حاليا. وزعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار عدة أسلحة بحرية متطورة من بينها صاروخ كروز استراتيجي. تفاصيل كما قلت لكم بعد شوية في أخبار سبعة متاع الصباح.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك صحة على فونغو. هذا احنا مكملين مع البلاي ليست نتاعنا اللي تسمعوا فيها كذا مساهر توت سويت بعد شوية ماجدة الرومي ونختموا بلانسي عجرم، ونرجع لكم أكيد بمتابعات أخرى تلقوها في الماتينال ويكاند على جوهر فم.

نانسي عجرم وصلتنا لستة وتسعة واربعين دقيقة على جوهرة فيم. صباح النور، أهلا وسهلا مستمعينا إذا توخلتوا وتسمعوا فينا. احنا بدينا من ستة متاع صباح ومشوارنا إن شاء الله بشي تواصل حتى لتسعة. ثنية زينة للي يسمعوا فينا في الطريق قزين ربي للبحر عصباح بكري، نقول لهم إن شاء الله تبحيرة مزينة وإن شاء الله تفرشيكة مزينة للناس اللي مغرومة بالغطسة متاع صباح. تعرفوا لي فما يعني كل واحد والمود متاعه، كل واحد وعادته مع الصيف. فما اللي يقولك التبحيرة بنتها صباح غطسة وتروح على روحك، تحس النهار في ديك، تحس النهار طويل. احنا نقول لكم ان شاء الله تستمتعوا بالوقت نتاعكم وردوا بالكم، الريح باش تتواصل قويه راهو حتى اليوم بكافه المجالات البحريه وبكافه السواحل الشماليه والشرقيه. واكثر تفاصيل باش تلقاوها معنا ان شاء الله مباشره بعد اخبار السبعه من خلال النشره الجويه الاولى على موجاتنا حسب مصدرنا اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو ما تنساوش موعدنا زاد مع الفرحه في قوم عيدك اليوم اللي هو موعد يومي على جوهرة فام وخاص بعيد الميلاد العزيز عليك اللي يحتفل اليوم بعيد ميلاده 5 جويليا. أبعث لنا نمروه هو شكون وشنو تحب توصل لكم ميساج على 85 990. ومش هذا بركة، خليوه مرشح بشير بح معنا كادو مونجيلا من أهداء سيتي واتش وجوهرة فام. وكل التفاصيل والأجواء تعيشوها معنا مباشرة بعد أخبار السبعة.

0: بدل الموجة ونسمع جوهر اف ام. في فوسا الحمامات سود وزروان على 102.5. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية،
1: طبعا يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. اليوم انطلاق التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة للحصول على نتائج مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية. مراسم تشييع خامنئي تتواصل في إيران، والجدل يتصاعد دوليا بشأن مستقبل مضيق هرمز. وزعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار أسلحة بحرية جديدة لبلاده. في تفاصيل الأخبار، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بالمناطق العليا بالمحمدية من ولاية بن عروس ومعتمدية جبل الوسط وبير مشارقة من ولاية زغوان بداية من مساء أمس بسبب عطب فجئي بمحطة الضخ بالمحمدية. وأوضحت الشركة في بلاغها أن التوزيع سيستأنف تدريجيا بداية من منتصف نهار هذا اليوم الأحد الخامس من جويليا. الصناد أعلنت أيضا عن تسجيل اضطرابات في توزيع المياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. الشركة أفادت في بلاغها أيضا أنه سيتم اعتماد قطع ليلي يومي للمياه من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا بداية من اليوم الأحد الخامس من جويليا إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. بشأن التربوي، أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة لسماس للحصول على نتائج مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026، وذلك بداية من هذا اليوم الأحد الخامس من جويليا على الساعة 10 صباحا. وزارة التربية أوضحت في بلاغها أن التسجيل في هذه الخدمة يتم من خلال توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن عبارة سيس باللغة الفرنسية متبوعة بفراغ، ثم رقم التسجيل في المناظرة على أن يكون رقم التسجيل متكونا وجوبا من 6 أرقام وفقا لما ورد في استدعاء المترشح. سيحصل المسجلون بهذه الخدمة على إرسالية قصيرة قبل الموعد الرسمي للإعلان عن النتائج تتضمن تفاصيل نتيجة المناظرة بما في ذلك أعداد مختلف المواد والمعدل العام ونتيجة الترشح للالتحاق بإحدى المدارس الإعدادية النموذجية. دوليا يتواصل تجمع الآلاف من الإيرانيين في مجمع صلاة ضخم في طهران مع بدء مراسم جنازة الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي التي تستمر أسبوعا، حيث تنظم إيران على مدى أسبوع مراسم جنائزية شعبية كبرى لخامنئي في استعراض للولاء الشعبي لنظام حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية. هذا وقد أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني نعش خامنئي مغطى بالعلم الإيراني وعليه عمامته السوداء، ووضع النعش على منصة سوداء كبيرة إلى جانب 4 نعوش أخرى لأفراد أسرته الذين قتلوا معه في الضربة الأمريكية. ومن المتوقع نقل جثمانه إلى مدينة قم ثم النجف وكربلاء المراكز الشيعية الكبرى في إيران والعراق قبل أن يوارى الثرى يوم الخميس في مشهد، حيث أبرزوا مزار دينيا في البلاد. وبينما تواصل إيران مراسم تشييع جنازة مرشدها الأعلى، تستمر حالة الصراع والجدل بشأن مستقبل مضيق هرمز وحركة الملاحة في هذا الممر الدولي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسالم في العالم. وعقب إعلان بريطانيا وفرنسا استعدادهما لنشر بعثة عسكرية متعددة الجنسيات لدعم حرية الملاحة في هذا المضيق، حذرت إيران

0: من أي تحرك عسكري في هذا الممر الملاحي. شدد الرئيس العراقي نزار أميدي على أن السلطات ستتجه بعد حملة مكافحة الفساد إلى سلاح الفصائل والملف الأمني مع تركيا. وأوضح الرئيس العراقي أن بغداد ستعالج ملف الفصائل المسلحة بطريقة حكيمة، وكشف أن إيران تلقت بدورها رسائل من بغداد بضرورة بدء مفاوضات حول الحدود والسيادة والفصائل. ثمن أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون عن اختبار أسلحة خاصة بالمدمرة البحرية كانغ كون التي تزن 5000 طن، داعيا المسؤولين في بلاده إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز القدرات في مجال الردع الحربي والقدرات القتالية. أيضا شهد الزعيم الكوري الشمالي إطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي، مشيدا بأحدث التطورات في مجال تطوير الأسلحة البحرية في بلاده. نهاية النشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net

0: تسمعوا الماتينال ويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام. موج مع الموجة. ميتيو على جوهرة اف ام.
1: السبعة وثمانية دقائق على جوهرة فم. صباح النور، مرحبا بكم من جديد مستمعينا. كالعادة توقيت هذايا نقدم لكم طقس اليوم وحالة الطقس كيفاش باش يكون بتاريخ لحد 5 جويليا 2026. عموما الطقس باش يكون قليل السحب ودرجات الحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بيوم أمس. من أبرز العوامل الجوية للطقس اليوم هو عنصر الريح اللي باش يكون قوي بأغلب المناطق. الريح باش يكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالسواحل وبالجنوب وضعيفة في معتدلة ببقية المناطق. الريح اللي باش يكون عندها تأثير كبير برشا على حالة البحر بكافة المجالات البحرية، وين البحر باش يكون مضطرب أول النهار فشديد الاضطراب آخر النهار. وهذه قراءتنا الأولى في التطورات الجوية لطقس اليوم حسب مصدرنا اللي هو المعهد الوطني للرصد الجوي. بعد ساعة من توا نقدم لكم آخر التحيينات، خليكم معنا وإن شاء الله معنا تعديوا أحلى الأوقات.

0: 27 دقيقة كارمن سليمان كانت تغنينا في المتنة الويكند وتوصلنا للتوقيت هذايا موعدنا مع الفرحة وأعياد الميلاد يوميا موجود على جوهرة فام من خلال قوم عيدك اليوم الفقرة اللي تربحوا فيها الكادوات واللي توصلوا فيها أصواتكم للعزيز عليكم دونك ديما مرحبا بكم على 85 990 باش تودوا العزيز عليكم بالشربريز هذايا اللي إن شاء الله تبقى لهم ذكرى جميلة وجميلة جدا على جوهرة فام.
1: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
0: اليوم 5 جويليا 2026 نقولوا جويوز انيفرسير لمواليد التاريخ هذايا الكل. ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، ان شاء الله عام جديد كله فرحه كله سعاده كله اماني تتحقق بحول الله. واليوم عندنا زوز مداخلات في قوم عيدك اليوم. التليفون الاول مع احلام سميده. اهلا وسهلا يا احلام.
2: اهلا وسهلا. صباح النور.
0: صباح النور يا لله وصباح النشاط وان شاء الله كل عام وانت حيه بخير.
2: ميرسي عايشك. صباح الورد ليكم ولتوف الفريق جوهرة فام الكل.
0: يعيشك يا احلام. احنا اللي قيمناك الصباح ولا انت بطبيعتك تقوم بكري؟
2: لا والله هيك انا كنت راقده فقط توافقت.
0: اي باهي صح صح يا لله. اليوم عيد ميلادك نورمالمون تستغل النهار هذايا بالكدا هكا ولي
2: بطبيعه مش نخرج فيه شويه ونخرج فرحانه.
0: اي لله ان شاء الله ديما فرحانه. دونك احلام زعما شكون اللي حاب يهنيك بالعيد ميلاد هذايا ويقول لك ربي فضلك ويخليك ليا زعما شكون؟
2: يعني حسب راي راجلي خاطر عطاني قال لي ثما سيربريز.
0: قال لك فما سيربريز وانت راضيه لو كان تكون سيربريز حد هكا مداخله في جوهرة فام تكون راضيه وفرحانه؟
2: راضية فرحانة بالعكس حاجة باهية وانها فرصة باهية هي بالنسبة لي أحسن سيربريز هذي.
0: يا لله إن شاء الله نسي الكل كيفك يا حليم.
2: هو بالنسبة لي أحسن هدية.
0: صحة والله صحة والله يا حليم محليك قلبك كبير. أي يا حليم ما نخيبكش يا لله. دونك راجلك ناصر هكا ولي؟
2: اي ناصر اسمه.
0: ربي فضله إن شاء الله هو اللي بعث المساج وقال لك يا حليم نحبك برشا وربي يخليك ليا ويديمك تاج على ريوسنا إن شاء الله.
2: وميرسي يعطي الصحة حتى نقول إذا نحبك برشا ربي يخليك لنا.
0: ربي يفضلكم يا
2: حبيبي. يعني والبامبينو اللي جاي.
0: إن شاء الله يا ربي ربي يوصلك بالسالم يا لله وإن شاء الله أيامك كلها فرحة وكلها أعياد.
2: يعيشك يبارك لك يفرحك.
0: شكرا لك لله شكرا لك وإن شاء الله نهارك سعيد. نتعداول سي وحيد الشرميتي. أهلا وسهلا سي وحيد.
3: صباح النور عسلامة. صباح الورد.
0: الياسمين يا سيدي.
3: صباح النور عايشك.
0: متحمس للعيد ميلاد ولا
3: لا؟ الحمد لله يعطيك الصحة إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير الناس كل وإن شاء الله المواليد 5 جويليا يكونوا بالصحة وإن شاء الله بطول العمر الناس كل
0: إن شاء الله يا ربي. شنو برجهم مواليد 5 جويليا هما؟
3: السرطان.
0: السرطان وباهي برج السرطان؟
3: باهي
0: منين لقيتي صعيب صعيب برشا برج السرطان؟
3: صعيبة في الخدمة كهو أما بحية العامة به.
0: صعيب كم في الخدمة كهو في الحياة والعلاقات الاجتماعية وكل أمور مريقلة.
3: إن شاء الله الحمد لله.
0: إن شاء الله يا سيدي سي واحد إن شاء الله كل عام وانت حي بخير.
3: أنت بالله مثل
0: معاش ديدي كاس يوصلك من عند قل لي أنت.
3: الله هي برشا أصدقاء برشا أصحاب
0: برشا أصدقاء وبرشا الأصحاب. أنت تشوط لبعيد يا سي وحيدة تشوط لبعيد.
3: بعيد العائلة أصدقاء يعني برشا أصحابي.
0: يودي يزيني من أصحابي هديك أنا تشوط بعيد وأنت باقي ترجع لي لأصحابي.
3: شكون عملت ديجي كاس؟
0: مرتك
3: مدام.
0: أقرب الناس ليك. اسمعني مصيراتك وخصوصا ولدك آدم.
3: يا ربي يفضلها لي زوجتي ولادي آدم ويوسف والعائلتي المصغرة وأصدقائي كل إن شاء الله يفضل
0: إن شاء الله يدور يدور ويرجع لأصدقائي شيء سي وحيد أنت مكبرة أنت برشا مع أصدقائي أنت. سيدي ربي يفضلهم لك والعشرة طيبة رأي حاجة بيه يا برشا وصحاب رأي حاجة بيه يا في الدنيا
3: ربي يخلي لي أمي وبابا زادة وزوجتي نوال وآدم ويوسف وكل ما يعرف وحيد
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي يفضلهم الكل يا سيدي وإن شاء الله أيامك كلها فرحة وكلها أعياد ومرة أخرى عيد ميلاد سعيد. دونك هذوما المداخلات اللي عندنا اليوم بمناسبة الفقرة اللي هي قوم عيدك اليوم. نتعدي للفوت ليكيب تفوتيولي تختاروا لي رقم 1 أو 2 يلا اثنين زوز اتفقوا على رقم اثنين سي وحيد. ان شاء الله الف مبروك مونجيلا من اهداء سيتي واتش وجوهرة فام، تلبسها بالصحه ان شاء الله، وان شاء الله ديما ايامكم فرحه واعياد على جوهرة فام. اذا ما حالفكمش الحظ السنه اكيد عام الجاي غدوه مواليد 6 جويليه زاد نفرحوا بيهم. دونك من توا تبعثوا ميساج على 85 990.
1: Où m'aide que vous City Watch, la maison des montres originale. Tassement le matinal week-end, ma Selem Helmi. À la Jawara FM. Mouche, ma mouche.

0: الدولي ينظم المعرض التجاري بسوسة فاميلي شوبينج من 25 جوان 5 جويلية في كل ما تستحق العائلة موبيليا وجهازات أثاث ومفروشات وبرشة مفاجآت. المعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 8 متاع الليل. مرحبا بكم في معرض سوسة الدولي.
1: جوهرة
2: بوبليسيتي.
0: تسمعوا الماتينا الويكاند مع سالم هني على جوهرة اف ام.
3: موجة مع الموجة.
4: في الماتينا الويكاند رجعنا لكم من جديد بالأخبار والمتابعات. وكيف ما حكينا اليوم لحد 5 جويلية 2026 الطقس الحقيقة سخون، طقس صيفي، درجات الحرارة في ارتفاع مقارنة بيوم أمس، لكن عنصر الريح باش يبقى هو الأبرز، وذلك علاش فما اضطراب بكافة السواحل والمجالات البحرية. والسؤال اللي تسأل عند التوينس الكل اليوم نعومه وإلا لا، وقتيش هو أصلا يلزمنا نعومه، وشنو الوقت الأفضل للسباحة خصوصا الآمنة اللي نحبه احنا الموسم الصيفي وموسم السباحة يتعدى آمن على توينس الكل. ساعة لزمكم ديما مستمعينا وأحنا معكم بيان سور ديما نخمو قبل ما نمشيو للبحر شنو الوقت المناسب، خاطر هو البحر يبقى الوجهة المفضلة عند التوينس الكل في فصل الصيف. هكا الواحد باش ينسى شوية سخانة، باش يبدل الجو، باش يلوج على كتفرشيكة نتاع ماء البحر هذيك. ومع الارتفاع في درجات الحرارة ردوا بالكم راهو مش لوقات الكل مسموحة السباحة فيها. توقيت السباحة المثالي خليني نقول هو من بين 7 متاع الصباح ولا 11 متاع الصباح، وهذا مش كلامي، هذا كلام لي زيكسبير اللي يفهموا بيان سور في درجات الحراره. يحكيوا برشا على ضربات الشمس اللي تطفى عليكم، ويقول لك افضل وقت للسباحه هو ما بين 7 ولا 11 متاع الصباح، ما بين 11 ولا 4 متاع العشيه ماذا بيكم تتجنبوا البحر على خاطر الماء يبدا سخون. وحتى الماء كي يبدا سخون راه ضيعوا على روحكم فرصتك تفرشيكه اللي انتم اصلا تلوجوا عليها. ومن بعديك من 4 حتى ل 8 متاع الليل زاده السباحه ممكنه وتنجم تكون فيها تفرشيكة مزيانة برشا. عوامل أخرى للسلامة في أوقات السباحة نقول لكم ديما تردوا بالكم من حالة البحر قبل ما تهبطوا، تتبعوا كل إشارات اللي تحطهم الحماية المدنية لحماية الشواطئ وعدم السباحة في المناطق الغير مراقبة والبعيدة على أعين المنقذين اللي نورمالمون المنقذين السباحين يكونوا موجودين بمختلف الشواطئ المحروسة. بيان سور النصائح المهمة واللي كل عام نذكروا بها، الماء، شرب الماء بكميات كافية، استعملوا واقي الشمس إذا أنتم باش تعوموا في الصباح، عدم البقاء في فترة طويلة برشا في الماء دون راحة راهو باهي برشا أنك تغطس وتخرج شوية للشط وبعديك تعاود ترجع إذا أنت عينتك بطبيعة، وخصوصا تراقبوا الأطفال بشكل دائم وعينيكم ما تغيبش عليهم. إن شاء الله سلامات لكم الكل، وإن شاء الله تلتزموا بالقواعد هذية اللي هي تقريبا نفس القواعد متاع التعرض للشمس. يعني احنا أصلا كي نقولوا وقت الدخول والخروج واللي عنده قضية باش يقضيها والكل ماذا بيه يقضيها الصباح بكري ما بين 7 وال11، تتجنبوا الشمس ديما من بين 11 والأربعة متاع العشية، وأبختيغ من الأربعة متاع العشية تنجموا تعادوا تخرجوا سواء باش تتفرهدوا وإلا باش تقضيوا أموركم، وإن شاء الله مسهلة قدامكم الناس الكل. احنا مشوارنا باش نكملوه توت سويت بالموسيقى في الماتينال ويكاند. في الانتظار يخلطوا بحضينا زملائنا من قسم الأخبار وقسم الرياضة باش يأمنونا جولة مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية التونسية بتاريخ اليوم.
5: حبك عم يلغي شخصيتي في لحظة بوقتي احتليتي، بعدك لو حد مريتي بيحمر خدودي

0: إثمانية في الماتينال ويكاند. رجعنا لكم التوقيت هذايا كالعادة بجولتنا مع أبرز المقالات الصادرة في الصحف الإلكترونية والورقية، والتفاصيل تلقاوها معنا توت سويت.
1: Revue de presse.
0: جولة باش نكون معاك بسمة سعيدية، مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا سنة من جديد. صباح النور للي خلطوا يسمعوا فينا لقيت هذايا. خلطوا على أبرز العناوين في الجرائد والمواقع الإلكترونية. نبدأ بالشروق على يون متاحة للعمل عن بعد، 3000 دولار لانتداب كفاءات تونسية في سلطنة عمان. هذايا الخبر بتبيع تلقاو تفاصيله في جريدة الشروق، وأيضا على موقعنا جوهرة فين بوانات آخر البلاغات فيما يخص انتداب الكفاءات التونسية في الخارج. في أخبار من وال التنمية 26-30، حكاية جريدة الشروق مع النائب عبد الجليل الهاني مجلس نواب الشعب، اللي أكد أنه التمويل يبقى هو التحدي الأكبر لتنفيذ هالمخطط هذايا. من جهته النائب الصغيري اعتبر أنه استمرار العراقيل المرتبطة بالصفقات العمومية باش يحد من تنفيذ مخطط التنمية، ورجح ألا تتجاوز نسبة الإنجاز 35%. على جريدة صباح نيوز، وزيرة الثقافة تقول أنه فما اهتمام بالمعالم الأثرية في كل بطبيعة ولايات الجمهورية، وحكت بصفة خاصة على كنيسة تبربة اللي قالت أنها باش تكون مستقبلا رواق للفنون خاص بالفنون التشكيلية. بعد الاعتداء على أطباء، المجلس الوطني لعمادة الأطباء يعرب عن استنكاره وإدانته الشديدة لمثل هالأحداث هذه، وذكر المجلس بأن حماية الطب ومهنية الصحة ما هوش مطلب فئوي ولا امتياز، بل هو واجب قانوني ومؤسساتي وشرط أساسي لحماية المريض قبل الطبيب وضمان حسن سير المؤسسات الاستشفائية. دعا مجلس عمادة الأطباء إلى تطبيق القانون بكل صرامة ضد المعتدين على الإطارات التربوية. نمشي بكم للنشرة الإلكترونية لأخبار الجمهورية اللي فيها خبير حول تبرع لاعبة التنس العالمية أنس جابر بجهاز التسلسل الجيني من الجيل الجديد لفائدة قسم التشريح وأمراض الخلايا بمعهد صالح عزيز بالعاصمة. الهدف هو دعم إمكانيات التشخيص الدقيق والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى. نختم الجولة بالشعب نيوز اللي عليها على أعمدتها تتساءل جمعية النساء الديمقراطيات حول وين وصل ملف العاملات الفلاحيات والإجراءات الخاصة بهن، وتتساءل أيضا على مدى التقدم في تنفيذ عديد التعهدات اللي في كل مرة تصير فاجعة تخص العاملات الفلاحيات، إلا والجهات الكل تخرج وتعرب عن تنديدها واستنكارها وشجبها لمثل هالفواجع هذه، وتعلن أيضا تعهدات إلا أنه الصفحة تطوى مرة بعد مرة. فالجمعية جمعية النساء الديمقراطيات تقول وين وصل هالملف الحيوي هذايا في البلاد. هذه جولة الصحافة اليوم سنة.
0: شكرا ليك بس ما يعطيك صحة على كل التفاصيل هذايا. بيان سور احنا طبعا نبدلوا الاختصاص ونشوفوا شنية اخر الاخبار والمقالات اللي تحكي 100% كرة، واغلب الاخبار متأكدين اللي هي بشكون حول مونديال 2026. أنيسة داويدي مرحبا بك وإن شاء الله نهارك سعيد.
3: صباح النور سناء، تحية ليك، تحية كل اللي تابعوا فينا على جوهرة فيم تي في. بالفعل تقريبا الأخبار كل تخص المونديال، الحدث الأبرز توا في العالم. نبدأ بجريدة الشروق، رونار يعلن رحيله عن المنتخب الوطني التونسي ويكسر صمته. دونك كوقت الناس كل تحتفل بالإنجازات، احنا يعلن الرحيل يعلن الفشل. دونك رونار يعلن رحيله عن المنتخب الوطني يكسر صمته، رسالة تعترف بالفشل. مسؤول في الجامعة يعتذر للتونسيين بعد المشاركة المخيبة، اللي هو العضو الجامعي خميس الحمزاوي، واللي بعد فسخ الببليكاسيون هذه بعد ما بطع على الكونت اوفيسيال متاعه على الفيسبوك. ايضا نحكيه على المقابلة متاع البارح، الشروق عنونت فرنسا تفوز على الباراغواي وتضرب موعدا مع المغرب. منتخب المغرب أيضا بعد التألق متاعه كان يقهر الاستثناء ويؤكد العالمية. روح قتالية نفخر بها. نائب رئيس الإمارات يهنئ منتخب المغرب البارح. المغرب في الحقيقة كان أداء رائع ورائع جدا بعد الفوز بثلاثية نظيفة. مونديال المفاجآت، فوزينيا اللي هو حارس الكابير يتفوق على كريستيانو رونالدو في المراوغات، هذا كان التيتر تقريبا لدولته حتى الصحافة العالمية. من الشروق إلى الصريح، عوض أن نحقد على منتخب المغرب يجب أن نتعلم منه، هذا كان التيتر في جريدة الصريح.
0: والله هم فمش حقد راهو، بالعكس توينسا فرحانين. المغرب ما عندكش فكرة معني.
3: هو في الحقيقة الحقد ما شفتش حقد، بالعكس شفنا
0: ساعة البارح كي تشوف انت توينسا كيفاش تتفرج وتتفاعل وفرحانة بالبونتويت وكل معني.
3: ربما حتى إذا كان مش نوع متاع حقد، أنه نحبه منافسة.
0: أي علاش ما علاش مش احنا باكس بلاي، مش من باب الحقد. لا
3: المصطلح متاع حقد،
0: المصطلح ماهوش في بلاصته يظهر لي.
3: ما عندناش من حارس منتخب اسبانيا يستفز كريستيانو رونالدو. على المستوى الوطني عمر عبيده يوصل مع النادي الافريقي. وصباح النيوز كانت حكيت على تقريبا الرياضه المحليه في تونس. كريم العكروت رئيسا جديدا للنجم الساحلي، والكشف عن موعد سحب رزنامة الرابطة الأولى اللي بش يكون نهاية شهر جويلية.
0: شكرا لك أنيسة ذويدي، يعطيك الصحة. أنت ترجعنا إن شاء الله 8:30 من خلال النشرة الرياضية الأولى على موجتنا جوهرة سبورغ.
1: ميتيو على جوهرة أفم.
0: آخر التحيينات اللي قدم هنا المعهد الوطني للرصد الجوي بالنسبة للتطورات الجوية. الطقس اليوم الحقيقة ما فماش تغيير كبير برشا مقارنة بنشرة 7 متاع الصباح. يبقى العنصر الأبرز بالنسبة للطقس اليوم هو الريح اللي بشكون قوية برشا اليوم بمختلف المناطق، هي من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية بالسواحل وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. تأثيرها بشكون واضح على حالة البحر بكافة المجالات البحرية، وين البحر بشكون شديد الاضطراب أول نهار فهائج آخر نهار. هذاك علاش تردوا بالكم إذا كنتوا من رواد الشطوط التونسية. نهار اليوم بالنسبة لحالة السماء بشكون عامة قليلة السحب ودرجات الحرارة رغم عنصر الريح بشكون في ارتفاع طفيف مقارنة بال24 ساعة اللي تعديت. دونك إن شاء الله المعلومة تكون وصلت في وقتها وتردوا بالكم وتسيسوا رواحكم. الناس الكل مشوارنا يتواصل في المتينة الويكاند حتى لتسعة. مرحبا بكم في الاستماع.

بالمحبة حتى احنا نكملوا موعدنا اليوم في الماتينال ويكاند 8:24 دقيقة على موجاتنا. الغونديفو مازال متواصل حتى للتسعة. وفي إطار التذكير رجعنا لكم مستمعينا والتوضيح خصوصا في علاقة ببلاغ الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه اللي أعلنت في بلاغ رسمي على قصان الماء بصفة يومية وبصفة عادلة على كافة المشتركين بولايات المستير وسوسة والمهدية بداية من 5 جويلية، يعني بداية من اليوم من نصف الليل حتى للخمسة متاع الصباح، وهذا باش تنجم تعبي الخزانات متاع الماء وتوفر التوزيع العادل للماء. الشركة وضحت وقالت قد روحها مجبرة على اتخاذ الإجراء هذا لضمان توزيع عادل ومتوازن بين مختلف المناطق وخاصة بين المناطق العليا والسفلى باعتبار ارتفاع درجات الحرارة المتزامن مع ذروة الاستهلاك اللي انتج عليه اختلال في الموازنة المائية بالجهة وتسجيل اضطرابات في توزيع الماء خاصة في المناطق العليا. وتعرفوا أنه ولايات سوسة المستير والمهدية يعني قنوات جلب الماء هي تكون أساسا من سدود الشمال، هذك علاش قالت أنه أفضل إجراء هو أنها تاخذ القرار هذية في قصان الماء يوميا بصفة دورية، يعني كل يوم من نصف الليل حتى الخمسة متاع الصباح بالولايات الثلاثة المستير سوسة والمهدية. وإن شاء الله المعلومة تكون وصلت لكل مستمعينا هذية في إطار التوضيح، خاطر وصلتنا اليوم برشا تساؤلات كيفاش قصان الماء وأبغتيغ من وقتاش، فاش يكون في الليل من نصف الليل حتى للخمسة متاع الصباح. خليكم معنا، المشوار يتواصل توتسويت بالموزيكا. 8:25 دقيقة على موجاتنا، بعد 5 دقائق بالضبط يتجدد المشوار مع أنيسة دوادي في آخر الأخبار والمتابعات الرياضية في جوهرة سبور.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك
0: جوهر سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور. البداية بمونديال 2026

0: جوانا اف ام تي في.
1: المدرب الفرنسي إرفي رينار أعلن رحيله عن تدريب منتخبنا الوطني التونسي بعد انتهاء مهمته في المونديال، وكان أشرف على المنتخب الوطني التونسي في زوز مقابلات خلفا لصبر اللموشي. ضد اليابان خسرنا 4-0، ضد هولندا خسرنا 3-0 مقابل هدف، وقبله مع صبر اللموشي خسرنا ضد منتخب السويد 5-0 مقابل هدف. إرفي رينار هبط تدوينة عبر حسابه على انستغرام، قال قبل رحيلي حب نشكر الجامعة التونسية لكرة القدم على منحي فرصة المشاركة في المونديال، كان شرف كبير نمثل ألوان تونس ونعيش تجربة ما تتنساش، قد نتمنى توفيق لمنتخب تونس في المستقبل، وأنا على يقين أنه بش يواصل التطور إسعاد شعب بأكمله. شكرا لكل من رافقني ودعمني طوال هذه المغامرة، وحسب آخر الأخبار فإنه سبب أنه رينار ما يكمل شاف أنه منتخبنا الوطني التونسي ضعيف خاصة من الناحية الفنية، في انتظار الإعلان على المدرب الجديد اللي بش يخلف إرفي رينار في تدريب منتخبنا الوطني. البارح كان الموعد مع أولى مقابلة الدور الثمن النهائي في مدينة هوستن الأمريكية. المنتخب المغربي يواصل كتابة التاريخ كأول منتخب عربي وإفريقي يوصل للدور ربع النهائي مرتين متالين إثر فوزه على منتخب كندا 3-0. تألق كان لعز الدين أوناحي اللي سجل دوبلي دقيقة 50 ودقيقة 82، وأيضا أخذ جائزة أفضل لاعب في المباراة، وسفيان رحيمي الملاعب بهذا اللي يسجل ثاني أهدافه في المونديال، وكان سجل البارح الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 90+8. في فلاديلفيا الأمريكي المنتخب الفرنسي اربح الباراغواي هدف مقابل صفر، الهدف الوحيد سجله كيليان مبابي دقيقة 70 من ضربة جزاء. شفنا فما برشا تدخل خشن من منتخب الباراغواي، شفنا برشا مناوشات بين كيليان مبابي وبقية الملعبية، حتى ديدي ديشان قال طلبت من ملعبية البنك انهم يقوموا بحماية كيليان مبابي اللي في كل مرة يدخل في مناوشات مع الملعبية، خاصة جيل حارس المرمى اللي كان ضربه بالكرة. فما بعد كيليان مبابي كان جاهل مصافحة حارس المرمى بعد نهاية المقابلة. مبابي بعد هدف البارح يواصل مطاردة الهدف التاريخي للمونديال ليونيل ميسي اللي كسر الريكور في المونديال هذا بعد ما كان عند كلوزو اللي عنده 16 هدف، دونك ليونيل ميسي وصل 20 هدف. مبابي على بعد هدف من ليونيل ميسي عنده 19 هدف، وهو وميسي الهدافين الحاليين متاع المونديال برصيد 7 أهداف. وبالنسبة للدور المقبل كيليان مبابي بش يلعب ضد واحد من أصدقائه المقربين اللي هو أشرف حكيمي، دونك قمة مرتقبة كبيرة في الدور الربع النهائي بتجمع منتخب المغرب بالمنتخب الفرنسي. نحكي على بقية البرنامج في الدور الثمن النهائي. اليوم عندكم زوز مقابلات، انطلاقا من 9 متاع الليل البرازيل تلعب ضد النرويج، مقابلة بشوف نجوم خاصة فينيسيوس جونيور من جانب البرازيل، هالاند من جانب منتخب النرويج، ومقابلة بشتكون في الليل المخر، دونك تيح أولى ساعات فجر غدوة، انطلاقا من ماضي ساعة متاع الفجر منتخب المكسيك صاحب الأرض والجمهور البلد المنظم بش يستقبل على أرضية ميدان، وخاصة حضور جماهير كبير برشا ومضايقات كبيرة لوفد منتخب انجلترا قبل المقابلة هذه اللي باش تكون ماضي ساعة متاع الفجر. لكن توماس توخيل وتقريبا كل ملاعبيت انجلترا قارين حساب كل كبيرة وصغيرة لهذه المقابلة في انتظار التعرف على شكون باش يترشح للدور الربع النهائي، خاصة نعرفوا اللي باش يتأهل من البرازيل النرويج باش يلعب لانكار ضد المتأهل من المكسيك انجلترا. بقية المقابلات غدوة ايضا قمة كبيرة برشا بين اسبانيا البرتغال، مواجهة بين الخبرة والطموح، كريستيانو رونالدو ضد لامين يامال نهار الثلاثاء.

والرياضي والنتائج الرياضية يضمن 19 مليون دولار بعد ضمان تواجده في الدور ربع النهائي. أيضا نجم أشرف حكيمي من بين الأرقام يصبح أكثر لاعب إفريقي مشاركة في تاريخ المونديال، عنده 15 مقابلة. وناحي لاعب المنتخب المغربي هو الثاني، عنده 12 مقابلة. منتخب المغرب يحقق نصف انتصارات إفريقيا في الأدوار الإقصائية للمونديال، 4 انتصارات من أصل 8 كانت حققتها المنتخبات الإفريقية.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على كورتنا في تونس، نحكيو على الليتوال. حسب مصادرنا فانه باش يتم في الساعات القادمه الكشف عن تركيبه الهيئه التسييريه في الليتوال. منتظر يقود الدكتور كريم العكروتي لجانب كل من الساده محمد ديدي، محمد صالح تريتر، جلول بن سوسيه ومروان تفيف. حاوتم اختيار نائب الرئيس هم بين الشخصيات الرياضيه المعروفه على ان يتم الاعلان على هويته رسميا خلال الايام القليله القادمه، وباش يتم تنصيب الهيئه هذه بعد مصادقه تكون من لجنه الدعم لتبشر مهامها مباشره في تسيير شؤون النادي. مادام نحكيو على الليتوال، البارح انطلاق بيع القميص الرسمي الجديد الخاص بالموسم 2026-2027 دونك في اليو اس اس ستور البارح بيعان المراول. اليوم باش يتواصل من 9 متاع الصباح، دونك بعد شويه تنجموا جمهور الليتوال ياخذوا المراول نتاعو لدعم ايضا خزينه النادي من 9 متاع الصباح حتى ل 9 متاع الليل في اليو اس اس ستور. الرباعة التونسية غفران بالخير كانت هبطت البارح ستوري على انستغرام، اعلنت انضمامها رسميا للمنتخب الالماني لرفع الاثقال. غفران اللي هربت في مطار اوسلو في سبتمبر 2025 كانت حرقت وقتها ماشيه بالشارك في بطولة العالم، واعلنت توجهها لالمانيا من اوسلو بعد ترك كل الامتعة نتاعهم بما فيهم الباسبور في المطار. والبارح رسميا تنضم وتعلن انضمامها للمنتخب الالماني. هبطت ستوري كتبت يميمتي أفرح في قبرك رسميا مع المنتخب الألماني رضاية الوالدين. نختموا بالباسكت. النادي الافريقي يعلن مواصلة نجمه عمر عبادة حتى موفى جوان 2029 مع عودة محمد الطرهوني لمدة موسمين حتى الموفى جوان 2028. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهرة فهم بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فهم. شهركم أسعد الأيام.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport. Cool fan de notre page officielle Facebook Jean RFM. Jean RFM.
2: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
3: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
2: Johara FM.
3: Publicité.
4: تسمع الماتينال ويكاند مع سنم هني على جوهرة FM.
5: موجة.

0: رجعنا لكم في الماتينال ويكاند 8:45 دقيقة على موجتنا كالعادة. توقيت هذايا نرجع لكم بالفقرة القانونية والموعد القار مع الأستاذ الناصر شهلول في علم الشيء.
1: علم الشيء
0: ماتر. صباح النور وإن شاء الله نهارك سعيد أستاذ.
2: نهارك أسعد. صباح خير لكل السادة المستمعين مشاهدين والفريق العامل معنا هذا الصباح، منال، عبد الحميد، أنيس، بسمة، سعاد العدواني معالج في قاعة العمليات.
0: موضوع جديد اليوم نترقلو في علاقة بالاستشارات اللي قاعدة توصلك أستاذنا، ودي ما احنا نقولوا رحبوا بكل تساؤلاتكم مستمعينا على 36 300 ألف، وإلا تسجلوهم على الموزع الصوتي لجوهرة فيما 73 24 3000. اليوم نحكيو على الجبر بالسجن في القانون التونسي، كيفاش يصير؟
2: هو أمس حكينا على منشور التفتيش، وحكينا على كف التفتيش، وحكينا كيفاش نجم نكف التفتيش، وخرجنا بنصيحة في نهاية الأمر خاصة لمواطنين بالخارج اللي باش يجيوا يصيفوا في تونس باش يثبتوا من وضعياتهم القانونية ووضعياتهم القضائية، خاصة إذا صارت إشكاليات وقت اللي كانوا متواجدين هنا وسلموا فك الإشكاليات ورجعوا البطاقة البلد الإقامة، لكن يتفاجئوا عند حلولهم بالموانئ التونسية أو بالمطارات التونسية بكونهم هما مفتش عليهم إما لفائدة محكمة ما، وقلنا لهم راهوا مضبيكم قبل تجيوا تحاولوا بشوفوا الوضعية متاعكم، خاصة أن البعض من مواطنة بالخارج اللي صارت لهم إشكاليات مثلا في الصيف الفارطة ثم يجي بشي صيف يلقى روحه صادر عليه أحكام غيابية، وقلنا لهم راهو من المستحسن أنك تسوي وضعيتك قبل تدخل، ويكون ذلك عن طريق محامي باش يثبت لك في وضعيتك القضائية ويعترض لك على الحكم ويخولك كف تفتيش. والكف تفتيش هذاك قلنا يريد أنه تم رقمنة المسألة هذه باش ما يقعدش لا المحامي يمشي للجرجاني لمصلحة كف التفتيش لكف التفتيش عن منوبه باش وقت اللي يدخل للمطار ولا يدخل كذا يلقى روحه ما عنده حتى شيء، وهذا ربما ركاب حبيت نعمله باعتبار أنه فما شكون قال لي رانا لحقنا عليك في الاخر سي ناصر وما سمعناكش، لكن راكم تنجموا تدخلوا الفيسبوك متاع جوهرة أفهم وتلقاو الحصة كاملة وتشوفوا الوضعية متاع اليوم تقريبا. سوف لن نشذ عن القاعدة. شو معناتها؟ معناتها عديد ساعات المواطنين اللي موجودين خارج أرض الوطن يجي يهبط يقولوا له راهو عندك جبر بالسجن وراهو مفتش عليك من طرف النيابة العمومية متاع المحكمة الفلانية أو من طرف الوكالة العامة متاع المحكمة الفلانية، لأنك عندك خطايا مالية نسيهم أنت ما دفعتهمش، والنيابة العمومية في المحكمة الابتدائية مثلا متاع البلاد هذيك قررت أنه تحطك في التفتيش لأنك أنت تخلفت عن أدائك الخطايا المالية. والجبر بالسجن هو تقنية قانونية موجودة في مجلة الإجراءات الجزائية في الفصول 343 وما بعده، يحكيه على جبر الشخص على تنفيذ ما قضي به من خطايا مالية مشيت للقباضة ثم يبعثوا لك الشخص هذاك، ينجموا ما يلقوش باعتبار إقامته خارج أرض الوطن، بعد مدة معينة يرجعوا الملف للنيابة العمومية تعمل ما يسمى بتقنية الجبر بالسجن. قبل ما نزيد نفسر شو معنى الجبر بالسجن، خليني نطمن السادة المستمعين أنه الخطايا المرورية راي ما فيها الجبر بالسجن. الخطايا المرورية فيها إجراء إداري وقت اللي أنت ما تخلصش في ظرف 15 يوم، والناس تعرف الكلام هذا في صورة ما إذا الرادار اللي شدك هو كالرادار اللي في الطريق ويفلاشيك كما قلها وانت ما فقتش به، فإنه إذا ما تدفعش أنت في ظرف 15 يوم الخطية المالية المقدرة مثلا بستون دينار، فإنها تنتقل بعد في اليوم 16 تولي راهي 120 دينار. في اليوم 30 إذا ما ندفعوش احنا كل 120 دينار باعتبار أنها الدوبل. وضيب ربي ننتبهوا لأن السادة المستمعين العديد من المرات يسألوني يا سي ناصر شنو الفرق بين سحب رخصة السياقة وبين تعليق رخصة السياقة. ساعات يستوقفك حد معناتها عون مرور حرس ولا شرطة مرور في ثنية يقول لك اعطيني الهوية متاعك واعطيني البرمي متاعك، بعد تالي يجيك يقول لك البرمي ماكش باش تروح بيه، راني باش ناخذه، راهو كي باش ناخذوا باش نهزوا انا باش نبعثوا انا كشرط مرور لوزاره النقل لانه هي صاحبه هي اللي تسلم لك الوح وراك يلزم تمشي تخلص الخطيه المستوجبه اللي هي 120 دينار ولا 80 دينار اللي صار فيها الدوبل وراهو البرمي نتاعك معلق. عون المرور ولا حرس المرور ما يعطيكش بروفيزوار ما يعطيكش باش تسوق لانه البرمي هذاك ما عادش صالح للسياقه. مع الاسف انه نخليه الانسان يسوق نقول له معناتها ما عندوش مرافق اللي باش يسوق السياره نخليه يسوق لا قدر الله في ثنيه عمل الحادث فانه يعتبر يسوق بدون رخصه او برخصه معلقه. معناتها شنو ينتج عليه؟ ينتج عليه خطايا اخرى وينتج عليه اكثر من ذلك انه لاسيرونس ما عادش تستعرف به. مثلا لا قدر الله الانسان ضرب شخص في الثنيه والشخص هذاك صار له سقوط بدني موجب للتعويض نهار اخر لاسيرونس تقول لك لا انت سقط برخصه معلقه وبالتالي وكانك تسوق وفاهم مخالفه راهو تسوق بدون رخصه وبالتالي فما ما يسمى باستثناء الضمان وبالتالي انا ما نغطي لكش نتائج الحادث خاطر احنا علاش نعملوا السيرونس باش السيرونس هي اللي تدفع
0: وحتى ولو يثبت اللي هو في النهار هذاك انه
2: حتى ولو يثبت هنا الفرق بين السحب والتعليق التعليق مع عباره سوق بدون رخصه السحب يعطيك بروفيزوار يعطيك وصل وقتي باش تسوي وضعيتك السحب فيه تلقاه فما مخالفه ولا حاجه وسحب له الرخصه نتاع السياقه نتاعو لكن التعليق نتاع الرخصه من اجل عدم دفع الخطايا المروريه راهو خطر وقت اللي يتم تعليق معناتها البرمي هذاك فانه كي تسوق انت راك فما ريسك انك كي تعمل حادث راك تعتبر تسوق برخصه معلقه وتسوق بدون رخصه وراهو شركه التامين لا تغطي الحادث. هذا الكل جاي في الفصل 111 من قانون الطرقات وبالتالي الفرق بين السحب والتعليق هو فرق كبير ياسر. تقول لي سي ناصر انا شو نعمل انا تو وقت علق لي عون المرور خذا البرمي ما عندي وقال لي راهو رخصه السياقه نتاعك معلقه لانك انت فت الشر وما دفعتش الخطيه المستوجب. نمشي للقبضه الماليه نعطيهم بطاقه تعريف نتاعي نقول لهم شنو الخطايا المروريه اللي عندي نخلص هم كي يضربوا على المنظومه يلقوك عندك كذا نخلص نهزك الوريقه اللي خلصت بها نمشي لل سيرفيس دي مين مصلحه النقل اداره النقل البري نمشي فما موظفه موجوده في كل معناتها الفوق في عديد الادارات جينيرالمون تكون هي المكلفه بالامور هذه نمد لها الوريقه نتاع الخلاص وقتها ترجع لي البرمي نتاعي ونعتبر وقتها نسوق برخصه مكتمله الاركان. شنو هو الجبر بالسجن؟ وبالتالي الجبر بالسجن في خطايا مروريه ما فماش فما هالاجراءات الاداريه اللي نحكي عليها ما فماش منع من السفر ما تلقاش شرطه حدود وقت اللي يعرض يقلبك الجواز السفر نتاعك ويحطه فيك الماكينه لقدامه ما فماش ما يقولكش راهو عندك خطيه مروريه ما تنجمش تسافر ما ينجم يعني يقول لك يمنعك من السفر الا اذا ثبت أنه فما إجراء متاع جبر بالسجن صادر عن النيابة العمومية يمنعك من السفر باعتبار أنك أنت ما دفعتش خطايا مالية مستوجبة لأنه برشا ناس تسهره ساعات تصدر خطية والله بعض اللي يبدأ حروجي يقول لك بربي وقتاش تهبط لي اللقباضة وقتاش أي خل نمشي نحركها خلطاب نحب نرتاح منها خاصة مواطنين بالخارج يقول لك خويا أنا نجي راجع يمنعني من السفر يقول لي برا ارجع للمحكمه الابتدائيه وانا من غدوه باش نبدا نخدم عارفي ما يسامحنيش ما يفهمنيش ما يقوليش ما يهمنيش فيك يقول لك انت باش تباشر العمل نتاعك نهار الاثنين يلزمك تكون في البوست نتاعك نهار الاثنين لكن التعطيلات اللي تصير انه حتى كي يجي هابط هو من الخارج باش يعدي العطله الصيفيه العون نتاع شكون هو نتاع شرطه الحدود يقول له راهو فيك تفتيش منشور تفتيش لعدم خلاص الخطايا وعادة هو نبه راهو وقت اللي يقع استشارة النيابة العمومية النيابة العمومية في 90% من الحالات تقول له احتفظ به وجيبه لمصدر التفتيش. مصدر التفتيش شكونه؟ هو المحكمة اللي صدرت منشور التفتيش لعدم خلاص الخطية سواء محكمة الاستئناف وكذا مع أكد مرميد. أنا نعرف حالات اللي وقت اللي يقع استيقافه معاه عائلته معناتها ما يميل الغالب هذاك قانون هذاك إنفاذ قانون التمرميد موجود، ساعات نقلته حتى من بقعة لبقعة من طرف الأعوان المكلفين بذلك، ساعات على الترن يهبط السوسة وبعد يهبط المستير، وإذا هو هبط السوسة يمشي يبعث للمهدية وتلقى عون معاه، والعون ذاك حاط له ما يسمى بالأغلال باعتبار أنه محتفظ به، يخاف لا يفر ويوليك العون هذاك في مساءلة جزائية ومساءلة إدارية. وبالتالي أنا ننصح العباد باش ما يحلوش في الجبر بالسجن هذايا، لأنه الجبر بالسجن راهو وقت اللي ما تخلصش خطايا نهير ب3000، يدخلوا الإنسان للسجن يقع إيداعه بحساب 3000، ومهما كان المبالغ المحكوم بها ما تتجاوزش مدة السجن عامين. باش نتفاداو المسألة هذه ما فيها باس حتى نبداو في الخارج نكلموا قريبنا، هو عدد بطاقة تعريف برا شوف لي فماش خطايا في القباضة، لأني يعني أنا عملت مشكلة كل عام.
0: ليه هو الخطايا المرورية تنجم تثبت بها حتى وحدك؟
2: لا وحدك هذاك تنجم حتى بك المنصة. أما راهو السنة وزارة المالية ونقولها مضبينا تعمل منصة متطورة باش أنا كمواطن حتى عن بعد كي ندخل بطاقة تعريفة متاعي نعرف عندي خطايا مالية ولا خطايا المرورية. كما قلت لك المنصة هذيك نجم تدخل لها بعدد بطاقة تعريف ولا برقم التسجيل متاع السيارة تطلع لك الخطايا المرورية، لكن الخطايا العادية اللي تصدرها المحاكم واللي فما قسم تنفيذ كامل في المحكمة يبعث الخطايا هذيك للقبضات المالية ما فيها باس. إذا أنت عندك عامين وعامين وثلاثة وما روحتش ونسيتك العام عملت عركة في عرس ولا عملت عركة في شط ولا تعركت أنت بوليس في الشط وإلا في الثنية ونسيتها وتعدى المحضر للمحكمة وتحكمت غيابيا بالسجن، نجم تعترض على الحكم هذاك، لكن في الأثناء كما نلقاوكش وماكش موجود يقع إصدار منشور تفتيش وضي حق الدولة. رأي الدولة ما تسلمش في حقها، رأي ما تسلمش في الخطايا متاعها مهما طال الزمن. أنت ساعات تمشي تخرج بطاقة عدد 3 تلقى الشرطة الفنية أو 10 أيام 20 30 يوم وما جاش البطاقة عدد 3، تجي تثبت تلقى عام 2013 و2014 صدرت عليك خطايا موجودة في بطاقة السوابق متاعك عدد 2، وبالتالي ما خرجوا لكش بطاقة عدد 3 إلا ما تصفي وضعيتك بين ظفرين، معناتها تنظف روحك من الخطايا التي صدرت في شأنك، وبعد ما تخلص الخطايا تهزهم للشرطة الفنية باش وقتها معناتها تاخو البطاقة عدد 3. والجبر بالسجن كما قلت هو أنك تدخل الإنسان للسجن لضمان استخلاصك الخطايا هذيك، وما يخرج الإنسان من السجن إلا ما عائلته ولا محاميه يتولى خلاص كامل المبالغ المالية. شو الفرق بين أنك ماكش خالص ويقع إيداعك بالسجن وبعد يتخلص أنك تخلص لتوتاليتي، أما كي تبدأ في راحة الله أكبر وتمشي للقباضة المالية نجم تجدول الخطية هذيك نجم تنتفع بالعفو، معناتها إذا فما عفو تنتفع به، لكن إذا ما تخلصش لعدت تفوتك الأجل لعدت تنتفع بالعفو وتخلص جمليا كذا. أكثر من ذلك كي ما تخلصش الخطايا راه فما ما يسمى بآلية استرداد الحقوق، ما يسمى برد الاعتبار، أنك تولي بطاقة السوابق متاعك نظيفة تقوش عليك ولدتك أمك اليوم معناتها لا عندك سوابق لا حتى شيء. عدم دفع الخطايا يعطل عملية استرداد الحقوق. قول قايل كل إنسان ما عندوش يزم يثبت العوز متاعه، قبل كانت فما شهادة تتسمى شهادة فقر تتسمى تخرج من العمدة تو ما عادش موجودة، وعادة إذا فما ملف في إعفائك من الخطايا للعسر اللي أنت فيه فإنك تقدم ملف للنيابة العمومية إذا كانت الخطايا صادرة على المحكمة الابتدائية، أو للوكالة العامة إذا كانت الخطايا صادرة على محكمة الاستئناف.
0: أي وتسقط الخطايا بطريقة هذه؟
2: بطبيعة الأمر إذا يقع قبول المطلب تسقط الخطايا، أما يثبتوا مليح مليح. الشخص اللي يفوت 60 ما يقعش جبره بنا بالسجن بالقانون، بالقانون إنسان تجاوز سن 60 لا يمكن جبره بالسجن على دفع الخطايا المالية. فما حتى التماس آخر نجم نعملوه أن الخطايا هذيك نجم نعوضها عمل لفات المصلحة العامة، لكن هالتقنية هذية ماهيش معمول بها مع الأسف، هي معمول بها كان بالنسبة للأحكام السجنية اللي ما تفوتش العام واللي يكون فيها الشخص معترف ويعبر عن ندمه فإنه يتم إسعافه بالعمل لفيت المصحة العامة، والعمل لفيت المصحة العامة هو تلك العقوبة البديلة اللي تم إقرارها، واللي نتمنى من السادة رؤساء الدوائر الجناحية بربي فعلوها برشا. خل نقصوا الاكتظاظ في السجون ونقصوا أكل عود، لأنه ثبت من خلال الإحصائيات اللي تقدمها حتى وزارة العدل نفسها أنه فما 30% من العباد اللي مروا بالسجون في نطاق قضايا بسيطة وقضايا خفيفة
0: يرجعوا
2: إلى السجون. باش نحدوا من الاكتظاظ في السجون، باش العمل السجني يكون ناجع، وأكثر من ذلك كيكون العدد أقل، فإنه هنا نحقوا الإصلاح وما فيها باس. سادة رؤساء الدوائر الجناحية راهو نجموا من تلقاء أنفسهم وقت يكون المتهم معترف ولم تزل به القدم ونقي السوابق أنك تعرض عليه العمل اللي فات المصحة عامة، وإذا قبل العمل اللي فات المصحة

0: إذا كان موقوفا وينفذ العمل اللي فات المصحة العامة في ظرف 180 يوم في بحساب راه ساعتين في النهار في بلدية في قباضة في محكمة في أي مكان معناتها يراه السيد قاضي تنفيذ العقوبات باش ينفذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة. وبالتالي ما فيها باس نهزوا بطاقة تعريف متاعنا للقباضة المالية نثبتوا الخطايا متاعنا ونجم قريبنا يثبت محامينا نجم يثبت باش وقتنا نجيو للموانئ والمطارات ما نتفاجئوش مفاجأة خايبة ياسر نلقاو رواحنا مفتش علينا. علاش؟ لأنه ما خلصناش خطايا مستوجبة علينا من جراء بعض القضايا اللي صارت لنا.
1: واضح جدا. شكرا لك أستاذنا يعطيك الصحة على كل المعطيات هذه اللي قدمت لنا في علم الشيء. بيان سور ديما ترجعوا للفيديو الموافقة على صفحتنا الرسمية جوهرة فام على الفيسبوك الأكثر تفاصيل وبش تعمقوا أكثر وتاخذوا وقتكم مع كل الكلام والمعلومات اللي قدمها الأستاذ ناصر شهلول. ومعك نخلطوا لختام موعدنا اليوم من المتنة الويكاند. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 7 متاع الصباح حتى التوا. شكرا كبير لليكيب اللي رافقتني عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال منال تخيل في الإخراج التقني سنيم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد وتقديم البرامج متواصلة على جوهرة فيم. توت سويت موجز لآخر الأخبار تقدمه لنا بسمة سعيدية. إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل. باي باي.
2: جوهرة فيم
3: تسمعوا أوتوموتو
4: من نص نهار لساعتين على جوهرة فيم.
3: تتابع آخر أخبار السيارات في أوتوموتو مع خالد إيليز إكسبير.
5: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
6: Sams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28-465-965 ou la 23-478-700.
3: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم بسمة سعيدية.
1: بكم إلى هذا الموجز الإخباري في إطار تنفيذ توجهات وزارة الصحة الرامية إلى تعزيز خدمة الطب الاستعجالي وتقريبها من المواطنين. انطلق مؤخرا نشاط الوحدة المتنقلة للنجدة والإنعاش بمعتمدية سيد الهاني من ولاية سوسة تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري وبحضور المدير الجهوي للصحة. وتندرج هذه الوحدة ضمن المجهودات التي تبذلها الإدارة الجهوية للصحة بسوسة تحت إشراف وزارة الصحة لدعم المنظومة الصحية بالجهة والارتقاء بجاهزية خدمات الإسعاف الشبه الطبي والإنعاش بما يضمن سرعة التدخل وتحسين التكفل بالحالات الاستعجالية لفائدة متساكني معتمدي سيد الهاني والمناطق المجاورة. دوليا توافد عشرات الآلاف من الإيرانيين إلى مصلى طهران الكبير لإلقاء نظرة الوداع على نعش المرشد الراحل علي خامنئي الذي قضى في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. أعلن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء اليمني وليد القديمي مقتل 15 من أفراد القوات الحكومية في منطقة تهامة خلال مواجهات مع جماعة أنصار الله الحوثي في منطقة جبل دباس بمحافظة الحديدة غربي اليمن مؤكدا إحباط هجوم شنته الجماعة على مواقع القوات الحكومية في المنطقة. قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن إيران وروسيا وكوريا الشمالية ودولا أخرى مستهدفة بالعقوبات الغربية ضاعفت استخدامها للعملات الافتراضية للتهرب من الضغوطات الأمريكية. قالت الصين اليوم إن قواتها البحرية ستجري تدريبات مشتركة مع نظيرتها الروسية في المياه والمجال الجوي قبالة سواحل مدينة صينية هذا الشهر دون تحديد تاريخ معين. وأضافت الوزارة أن هذه التدريبات تجرى سنويا بهدف التصدي المشترك للتحديات الأمنية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. موجز إلى اللقاء.
3: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
4: لابد من كلد جوهرة FM 73-24-3000
7: Best of Best of
8: ربي فيما يخص فوزة والمناسبين الجمعة هذه زوز مرات يومين زوز نهارين يقص عليها الماء تقريبا 9 الماضي ساعة نهار الأحد ونهار الخميس بدون سابق عليه، فسماش ناس صغار.

0: جنان برمج امورها، علاش ما تبلغوش وعلاش ما تعملوش اعلان في الاذاعه راهو البلاصه الفلانيه مشي يقص عليها الماء من تسعى الماضي ساعه. هذه بالنسبه لمدينه طوزة.
1: ألو جوهرة فهم ما ربيش نحطكم شاهد عيان على أستاد في حمام سوس سوس الشمالية. أنا مواطن منزل محطة يمشي بالأكسجين ماكينة الأكسجين توفيقش كلمة أربع سنين صحيين مواطنين اللي الضوء ضعيف يوصل المنطقة خاصة شارع الحمام. كلمتهم الصباح باش يشوفوا فهمتي عملوا لي حرر هاي الماكينة تقص عليه ونمشي بالأكسجين لأربع وعشرين ساعة أربع وعشرين ساعة تو صبحهم عشان يزال لي تليفون ماذا بي لو أني يابل أومية تسمع الحديث بتاعي ضايف تبعثون على خاطر راني في حالة اعتذار وما بوش يجاوبوني فهمتك شوفي النهج في الأخير فهمت أنتم الشهادة عيان على إذا كان سرطي حاجة ولا صعب الحاجة هذا حاجة تعمل مزية تصرف مع الساق فهمتي بتاع حمام السوس وبوش يسمعوني نطلب فهمتي مني يابل أومية باش أتحرك مع الناس هذوما على خاطر أني في حالة اعتذار حاليا.
2: حبيت نوصل صوتي لعبد الرحمن وقل له زي بنيفرسير وكل عام انت حبيبتي.

0: حي المنازع القلعة الصغيرة، عملت مطلب للرماة باش تزيد بنقالة للإيتاج عالي. المطلب طبعا عنده شهر نستنى في الدفين، يزالوا هذا 4 شهور ما وصلوش باش يجيو يعملوا لي دفين، ما فما بالك بالبنقالة وبالبرانشمون، معناها باش نستنى 10 سنين على حساب هذا. ربي يكلموهم السنة دي يزربوا شوية يخدموا مصالح الناس، راهو مش مزية بالفلوس.
1: فرح قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
2: كان جسيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. السبت لولا البيع من 9 للـ10 مع أحلام غيلان، بون بلان من 10 للـ11 مع أسمى الجربي، دار العيلة من 11:30 مع أشرف بدر الدين، اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، يا مرحبا من 4 للـ5 مع هلا الذوادي، ويكاند زاد من 6 للـ9 مع هيبة لوسي، ونهار لحد أرشي ماك من 9 للـ10 مع أسمى الجربي، موزيك جينا من 10 للـ11 مع أحلام غيلان، ماما وحيدة من 11:30 مع وحيدة دريدي، أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي، ويكاند سبور من 4 للـ8 مع جمال قاسمي ثامن فريق الرياضة، فاح العنبر من 8 للـ10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة

0: العاشرة أرشيماج مع أسماء الجربي. مع أسماء الجربي على جمعة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.
1: التسعة عشر دقائق على موجة جوهرة فام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أرشيماج المجازين سبيسياليزي أون أرشيتكتور إي أون ديكوراسيون. أسماء جربي معكم اليوم كمهندسة معمارية. دونك أسئلتكم الكل مرحبا بها، وبيان سور نجاوبوكم على أسئلتكم اللي تظهر لكم صعيبة لأسهل ما فما، خاطر السؤال هو طريقكم باش تلقاو الإجابة الصحيحة، والمخاوف متاعكم أكيد أون فالي كالمي ونلقاو لكم ديما الطريق الصحيح. اليوم نرجعوا في عودة إلى برشلونة عاصمة للهندسة المعمارية ومشاركة اتحاد المهندسين المعماريين المتوسطي دونك اللي موجودين على عين المكان. دونك شناخذوا رئيس هيئة المهندسين المعماريين الفلسطينيين وعضو بالاتحاد المتوسطي المهندسين المعماريين دونك السيد إبراهيم الهندي شوية آخر باش نجاوبوا اليوم على تساؤلاتكم زادة كيف كيف. وجاتنا برشة تساؤلات على البيتون، أماخير نصب البيتون حاضر نجيبه حاضر ونصبه وإلا نخلطه سيغ بلاس. دونك اليوم باش يجاوبنا المهندس المدني آدم جلال، واليوم باش نحكيه على موضوع يقلق شوية التوانسة والأسوام اللي طالعة هابتا نشوفوا فيها كيما نبضات القلب. أسوام شنوة؟ أسوام الكراء الصيفي. أي نعم، تولت أسوام الكراء الصيفي أغلى حتى من أسوام الوتلة. واليوم باش نشوفوا بيان سور شنو تقريبا لا فورشة دي بري في الكراء الصيفي، وشويه زاد نصائح من عند سي مولدي شعباني شويه اخر. دونك خليكم معنا في أرشيماج. غنايه كالعاده نبداو بها ونرجع لكم توت

التسعة وثمانتاشن دقيقة على موجة جوهرة فام. تتسويت الأخشي نيوز. في الأخشي نيوز اليوم نرجع على حدث مهم ومهم جدا صار، واللي هو بش يكمل معنا حتى 2027. برشلونة عاصمة للهندسة المعمارية، استضافت برشلونة بصفتها العاصمة العالمية للهندسة المعمارية لليونسكو أكثر من 1500 فعالية ومعرض وورشة عمل، وين تحولت المدينة إلى مختبر حضري مفتوح. توجهت الفعاليات باستضافة المؤتمر العالمي للمعماريين لويا تحت شعار نحو التحول، عمارات من أجل كوكب في انتقال، احتفاء بإرث المهندس المعماري أنطونيو غاودي. ونعود نفكركم اللي في 10 جوان 2026 احتفلنا بفينالمون دونك افتتاح لا ساغرادا فاميليا، وهي أطول شانتي في التاريخ، دام 144 سنة دونك. واحتفلوا زاد كيف كيف بمرور 100 سنة على رحيل المهندس المعماري أنطونيو غاودي دونك. بعد ما توفى هو بمئات سنة افتتحت الكاتدرائية العالمية اللي ارتفاعها يوصل 172.5 متر، وبيان سور كان ذلك تحضيرا لفعاليات برشلونة كعاصمة عالمية للهندسة المعمارية. الفعاليات العام ذي كانت استعراض ضخم وكبير برشا للثقافة الحضرية والتخطيط العمراني، وهو فما ملخص باش نعطيه لكم لأبرز الفعاليات اللي صارت. أولا صار المؤتمر العالمي للمعماريين لويا، وهو الحدث الأكبر ضمن الفعاليات، وين اجتمع خبراء العالم لمناقشة تحديات الاستدامة، إعادة تصور العلاقة بين المباني وبين الكوكب متاعنا اللي عايشين فيه، وأكيد عنا تأثير كبير برشا على كوكبنا الأرض من خلال البناء ومن خلال التعمير. هناك معارض ما يسمى معارض غاودي، أحياء للذكرى المئوية لرحيل المعماري أنطونيو غاودي، أقيمت معارض فنية، جولات سياحية تكشف تفاصيل جديدة حول روائعها المعمارية، كما قلنا كنيسة لا ساغرادا فاميليا، وكما زاد لوزاج دو موزايك اللي موجودة في المباني الموجودة لريزيدانس والموجودة في زاد كيف كيف لي جاردان، لي جاردان بوبليك دونك. وين نلقاو موجود الاثر نتاع الموزايك هذه سبيسيال اللي مخدوم بالفايونس اللي هي الطابع نتاع أنطونيو غاودي. الفعاليات الميدانيه اكثر من 1500 نشاط، ضمنت جولات ارشاديه ورش عمل، استكشفت فيها الزوار التحف المعماريه اللي تميزت بها الاحياء الكاثوليكيه والمشاريع المعاصره اللي موجوده. ابرز التوجهات المطروحه كانت ركزت على الاجون بشدة على تبني استراتيجية التحول الحضري، بما في ذلك التصاميم الموفرة للطاقة والتخطيط الذكي لضمان جودة حياة أفضل. حبينا ناخذ السيد إبراهيم الهندي رئيس هيئة المهندسين المعماريين بفلسطين، وكيف كيف عضو الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين ليوماغ، ولكن تعذر علينا الوصول ليه، علاش خطر اليوم يكمل مازال متواصلة الانتخابات متاع أعضاء الاتحاد العام عالمي للمهندسين المعماريين، والإشارات الأولى تقول ونقول مبروك لسي صاحبي الجورجي اللي هو توا لو فيس بريزيدون دو لا ريجيون 5 اللي هي لا ريجيون دافريك، وان شاء الله مازلنا نسمع اسماء عربيه اخرى في لي ريجيون الكل. دونك مازلنا مكملين اكيد ومازلنا متابعين الحدث هذايا الجمعه الجايه ان شاء الله نزيدوا ندخلوا باكثر تعمق لحضور الاتحاد المتوسطي للمهندسين المعماريين برئاسه المهندس المعماري التونسي سي أمير التركي. دونك ندخلوا أكثر تفاصيل في كيفاش نجموا نوصلوا المهندس المعماري لأقصى درجات الوعي بالامباكت متاعه والتأثير متاعه على اللي حوله الكل. محاولة أخيرة تحصلنا عليه سي إبراهيم؟ لا للأسف. دونك ميسالش نخليه إن شاء الله للجمعة الجاية. دونك غنية ونرجع لكم تتسويت نحكيه على البيتون، أما خير البيتون بخي أكولي، وإلا نحركه في الشانتي ونصبه على عين المكان. هذا اللي باش يجاوبكم عليه المهندس المستشار في الهندسة المدنية آدم جلال. تتسويت

0: لي زون بوزيتيف تلقاهم معنا وزيد الاجابات على السؤالات نتاعكم. واليوم اجابه 100% على سؤالاتكم، ديما تسالوا فينا اما خير لو بيتون بري ا لومبلوا، دونك مش بري امبورتي بري ا لومبلوا، دونك باش نجيبو ونصبو ديريكتومون في الشونتيي، والا البيتون اللي نحضروا سور بلاس ونصبو اوفوري مزور على عيني. دونك هذا اللي باش يجاوبنا عليه المهندس المستشار في الهندسه المدنيه ادم جلال. ادم اهلا وسهلا بك.
1: اسمع بونجور بونجور ومرحبا بمستمعي جوهره فيم، ومرحبا بالأسئلة نتاع مستمعي جوهرة فيه.
0: شكرا لك آدم، وانت كالعادة تعطينا إجابات كافية ووافية
1: بحول الله.
0: بي خلينا نفهم ساعة قبل ما ندخل في الديتاي، شنو هو هالبيتون هذي؟ ديما الناس كل بيتون بيتون بيتون، فينالمون شنو هو البيتون علميا؟
1: عندنا البيتون وعندنا البيتوناج. البيتون كماتريو، والبيتوناج هي كيفية تحضير ولا كومون بريباري سو ماتريو. البيتون كماتريو متكون من ثلاثة عناصر أساسية، اللي هما الجرانولا اللي فيهم السابل والجرافيي، وفما الليون هيدروليك. الليون هيدروليك معناها وحاجة مش تربط الجرانولا دوما ويستحق الماء في لي فاز نتاعو.
0: واضح.
1: دونك هذاك علاش سميوه ليون هيدروليك. بيان سور فما انواع اخرى نتاع بيتون كيما ليون بيتومينو كيما ليون ا باز دو ريزين. دونك اما اللي نستعملوه احنا في ديارنا نستعملوه في الشوانت بتاعنا هو ا باز ليون هيدروليك.
0: واضح. به هذا البيتون. البيتوناج تو شنو هو البيتوناج؟
1: البيتوناج هو كيفيه تحضير البيتون هذا. كيفاش نحضر انا البيتون باش يعطيني احسن ريزيستانس ولا لا ريزيستانس اتوندو اللي نستنى فيها منها باش يخدم. دونك عندنا شما واضح باش نعمل بريباراسيون تاع البيتون. اول حاجه هي الشوا تاع لي غرانولا نتاعي.
0: كيفاش نختارهم لي غرانولا؟ هذا سي تري امبورطون.
1: به بالنسبه للسابل والجرافيي هما الهيكل العظمي تاع البيتون، هما اللي يهزوا ريزيستانس، هما اللي يوصلونا للريزيستانس، وهما اللي عندهم قابليه للشارج. دونك انا مش نختار الجرانولا نتاعي. اول حاجه كيفاش نختار السابل؟
0: جوستومون
1: السابل عندنا ثلاث حوايج نختاروا بهم. اول حاجه نظافه السابل، بروبرتي نتاع السابل. ثاني حاجه لا ناتور دي زيليمون فان اللي فيه، لا ناتور دي زارجي لي زيليمون اللي اقل من 80 ميكرون شنو هي الناتور نتاعها. والحاجه الثالثه هي واللي هي مهمه جدا هي لا جرانولوميتري ايتالي، معناها الفيزو جرانولوميتريك بين لي غروسي الموجودين في السابل ولي فان يلزمهم يكونوا بروبورسيوني متوازنين باش يخدم كيما
0: باش كيك الليزون تولي كومباكت نقولوا احنا.
1: اكزاكتومون باش كيما بدا العبد بالضبط، فيه العظام الجويد العظام الخشين العظام الواحد
0: باش ينفصل
1: باش يخدم هوموجين. اكزاكتومون.
0: واضح.
1: فما عندنا الجرافيي. الجرافيي عنده دو مود باس. مود باس الاولى هي الدورتي تاعو، لازم يكون دور. المود باس الثاني هو الكوفيسيون دابلاتيسمون.
0: اش معناها؟
1: يلزم كعبه الجرافيي تكون مكعبره كيما نعرفوا، كل ما تبدا مكعبره ولا سفيري كعبه الجرافيي لي زيفور اللي مش يجيوها ولا لي شارج مش يجيوها مش يوليو دي زيفور نورمو ومش تقبل اكثر شارج.
0: داكور.
1: دونك ما يلزمهاش تكون بلات كارت الكرافي.
0: واضح. باش تعمل ديستريبيسيون دو شارج اللي يجيوها.
1: اكزاكتومون. باش تقبل اكثر شارج وتوزعها ديزيفور نورمو، تردها ديزيفور نورمو تنجم تقبلها معناها.
0: باهي داكور.
1: اللي بعد عندنا ليون هيدروليك. ليون هيدروليك في السماء والماء.
0: واضح.
1: وعندنا الرابور. هذه الحاجه الباهيه في الحلقه هذه مش تربط لنا بالحلقات الاخرين اللي حكينا على اللود غشاج وحكينا على الكفراش. اكزاكتومون. دونك عندنا الرابور نسميوه او سور سي اللي هو اللود غشاج. فما باش نوصل انا هي بون هما فما غلطه صغيره تصير في الشانتي انه يخلطوا كيما جاي. بار كونتر باش نوصل التخليط باش نوصل للريستونس اتوندو نبدا نورمالمون من الريستونس اتوندو. فما ان شومان نتاع كيفاش مش نلقى الدوزاج نتاعي باش نوصل معناها للريستونس هذيك.
0: دي فورمول ماتيماتيك يعطيه.
1: دونك دي فورمول ماتيماتيك وانجينيور بيان سور يعطيه.
0: الانجينيور يعطيه سور بلاس.
1: ينجم يعطيه سور بلاس كيما ينجم مثلا في البري الامبلوا موجوده عندهم اون بلاتفورم حاضره اوتوماتيزي تحضر لي دوزاج.
0: داكور.
1: دونك سو سون ان شوما كامل يبدا من الريستونس اللي عندي الديسبوزيسيون كونستركتيف اللي عندي زاد ليسباسمون انتر لاسيل الروباج باش نعرف شنو هي الدياميتر نتاع الجرانولا اللي مش استعمل.
0: واضح.
1: دونك هذا الكل يدخل. هذا هو.
0: لا مش هذا هو، ده مهم برشا.
1: ايوه بيان سيور.
0: دونك خلينا نوضحوا حاجه، دونك كل حاجه تنجم تختارها انت في وسط البيتون تاعك تاثر على الكاليتي نتاع البيتون، وتاثر زيد على الشارج اللي تنجم يحملها البيتون هذاك اكوختير ميا لونتير. يعني من كعبه الغرافيه الصغيره حتى ايش كعبه الغرافيه الكبيره حتى ايش الدوزاج نتاع الماء، يعني كل شيء لازم يكون بيان اي تري بيان دوزي اي ايتيدي. دون سو كا الكولاج اللي باش نعملوه احنا سور بلاس، دونك اذا كان باش يعملوا دونك بحضور انجينيور يا حبذا، بينما اذا كان باش يعملوا مقاول وحده دونك ينجم يعمل برشا اغلاط في الكولاج سور بلاس. هكا ولا
1: اكزاكتومون؟ خاصه في الملاكساج كما نقول في الدوزاج والملاكساج، ما تدوزيش هاي برويتا ناقص هاي برويتا زايده.
0: أيه؟
1: هذوما ديجا الاغلاط اللي يصيروا في الشانتي ويعطينا ان بيتون نون اوموجي.
0: نقولوا احنا معشش معناها
1: نون اوموجي، معناها مش كيف كيف،
0: مش كيف كيف،
1: مش كيف كيف، مش فرد دوزاج. فما تلقى بارتي دوزي اكثر من بارتي اخرى.
0: أيه؟
1: بارتي فيها رمل.
0: شنو المشاكل نلقاوهم في الكولاج سيغ بلاس؟ خلينا نبداو بالحاجه بالحاجه.
1: باهي نبداو من الاول.
0: اي
1: الشمان تاع البيتون باش نوصل الكولاج.
0: شمان تقصد انت
1: كيفاش نبدا؟
0: كيفاش نبدا ديجا؟ شنو الحاجه نحطها؟
1: عملت الكريتير دو شوا نتاعي، اخترت الجرانولا نتاعي بالكدا، اخترت جبت الماء نتاعي، وتوا مش نعمل. اول حاجه عندي الدوزاج، مش نبدا من الدوزاج، مش نعمل ان بري ملاكساج يتسمى من غير ماء،
0: من غير ماء،
1: مش نخلط الخلطه نتاعي
0: في الشايح، نقولوا
1: في الشايح باش تولي لي اوموجين. بعد مش نعمل ملاكساج بالماء، مش نزيد الماء، نعمل الملاكساج نتاعي وديريكتومون نتعدى الكولاج.
0: داكوغ.
1: طون دو ملاكساج ما يلزمش يقعد برشا،
0: ديريكتومون يقعد برشا
1: ماكسيموم 15 مينوت 20 مينوت.
0: 20 مينوت في كل صبه، 15 20 مينوت ماكس،
1: 20 مينوت ماكس، 30 مينوت على ليميت هذا.
0: دونك يبدا يصب بيفابري الغادي سيغ بلاس، والاخر مالكسي حاضر.
1: مالكسي حاضر في الاخر. فوالا.
0: باهي.
1: بدينا في الكولاج عندنا دوز اوبسيون، يا اما كول معناها بريبالي البيتون سور بلاس، والا ما نجيبوه حاضر. هذوما لي زيتاب تاع الملاكساج وبري ملاكساج في الزوز كيف كيف. بون فما فروقات في بعضهم، اما في الزوز براتيكمون كيف كيف. باهي في الكولاج قلنا عندنا دوز اوبسيون، في البري كل اوبسيون عندها لي زافونتاج نتاعها ولي زانكونفينيون نتاعها.
0: داكور.
1: معناها ما فماش حاجه خير من حاجه، فماش نمشي فما كا نجم نستعمل هذه فيها وكان نجم نستعمل الاخر.
0: داكور.
1: في الكولي اون بلاس لي زافونتاج نتاعها اني لي غرانولا نشوف
0: بالضبط،
1: معناها عندي ان كونترول على لي غرانولا نتاعي.
0: وي.
1: عندي ان كونترول على اللو والزياده نتاع الماء اللي تسيك.
0: بالضبط.
1: بار كونت لي زانكونفينيون نتاعها ما نجمش نخدم بها دالات كبار.
0: اي سي سا.
1: كي يبدا عندي داله انا نتاع 120 متر براتيكمون تشد لي نهار مش نخدمها. بين اول شكاره صبيتها واخر شكاره صبيتها بيناتها منها، دونك الصبه كامله ماهيش اوموجي.
0: ماهيش اوموجي.
1: دونك هذايا لي زانكونفينيون نتاعها، معناها في الصبات الكبار ما تمشيش.
0: باهي.
1: بار كونت.
0: تري لومبلوا.
1: تري رابيد. الدوزاج نتاع لي غرانولا اوتوماتيزي. معناها يحط ريستونس كيما قلنا، يعمل الشوما هذاك يعطيه الدوزاج ويخدم.
0: يبدا يخدم بيه.
1: لي زانكونفينيون نتاعها. باهي. اول حاجه ما عندناش كونترول على لي غرانولا.
0: وي.
1: ثاني حاجه
0: لازم يكون عندنا ثقه من المزود.
1: من المزود.
0: اي وعندنا غارونتي من المزود.
1: لازم تعرف شكون تمشي.
0: هذيك الغارونتي الوحيده اللي عندك.
1: الغارونتي الوحيد اللي عندك. أوه. تعرف شكون تمشي، تو نزيدو نفسرو اكثر بالكدا بالكدا. باهي. باهي. الحاجه الثانيه جينيرالمون لي سنترال بعاد على معناها وسط البلاد.
0: صحيح.
1: دونك الكاميون ما يلزمش يقعد اكثر من نص ساعه باش يبدا يصب.
0: باش يوصل.
1: باش يبدا يصب.
0: كاريمون.
1: باش يبدا يصب ما يلزمش يقعد اقل اكثر من نص ساعه. ما كانش شنو هي هي؟ ما قلنا كي عملنا الكولاج مش تدخل في التون دو بريز تاع البيتون. شنو هو البريز هي؟ البريز هي الريلاسيون الاولى اللي يعملهم البيتون. اذا كان يبدا هو يعمل دي ريلاسيون الكاميون يديروا كسر لي ريلاسيون دوك، ما هو يعمل دي ريلاسيون الكاميون يديروا كسرهم لي ريلاسيون دوك مع تشارج. دونك طلعوا اون كاليتي ميديوكر تاع بيتون ونطلعوا اون كاليتي كيما نقولوا مشهب. بيتون مشهب يطلع.
0: وي.
1: خاطر لي ريلاسيون نتاعو ما كملوش وتكسروا وما رجعوش.
0: واضح.
1: دونك هذايا معناها بارمي لي زانكونفينيون.
0: دونك نحاولوا ناخذوا اقرب حاجه بالنسبه لنا احنا
1: اقرب
0: حاجه للشانتي نتاعنا.
1: اكزاكتومون.
0: قلت انت ديامتر دو اون دوميور ماكسيموم.
1: واضح. دوميور ماكسيموم. باش يبدا يصب.
0: باهي.
1: باهي. هذا
0: المقاولين توا شنو تقول لهم ايد؟
1: المقاولين.
0: النصائح اللي تعطيهم المقاولين.
1: المقاولين قول لهم اول حاجه باهي نصيحه هذايا فما حاجه كنت نشوف فيها قبل في الشوانتا وما عادش نشوف فيها. باهي. اغسل الجرافي قبل ما تخدم. علاش؟ خاطر الجرافي قلنا ما احنا قلنا ان ليون هيدروليك، اش معناه ليون؟ هو مش يربط، مش يلصق. كي السيمان يلصق على حاجه ماهيش مغبره، معناها يلصق على حاجه نظيفه خير من اللي يلصق على حاجه ماهيش على حاجه مغبره. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، فما دي مود درجيل تقام في الجرافي، لازم تغسله باش
0: يتيح
1: وينظاف. واذا كان ما نظافش، معناها لي مود درجيل كبار وما نظافوش، ما تنحاش تعاود تبدل الجرافي كريمه. الرمل لازم يتغربل، الرمل لازم يتغربل. هذا مالوريزمون توا في الشوانت ما عادش نرى فيهم،
0: ما عادش. حتى احنا كل ذيك اش كانوا يحطوا هذيك الحصير
1: الغربيل هذا ما عادش نرى فيه بالحق. يجيبوا بالرمل المغربل، وانت كما قلنا الكونفيونس تاع الكارير اللي عندك عاد. دونك هذايا حاجه مهمه على الاخر. الحاجه الثالثه، نصيحه ثالثه بله.
0: أيوة.
1: ما تخليوش الماكينه تدور في الشانتي، ما تخليوها ساعه وساعتين وهي تدور. راه فما وقت نتاع بيتون، فما وقت نتاع خدمه نتاع بيتون في الصحيح بالنورم نتاعو باش يختف. راه كي تجي الماكينه يلزمها دوب ما تجي ديريكت تصب البيتون ويبدا.

0: كي ناخذوا لي بروفيت تاعنا موجيو يجي الكاميون مش ناخذوا منه لي بروفيت ناخذوا لي بروفيت لازم البيتون هو بيدو اللي في الكاميون معناها مش كتاخو بروفيت بيتون فيرم وتطلع تطلع تزيد الماء وتزيد مش هتطلع ماهوش كيف كيف معناها نهز انا كسر لي بروفيت نلقاها البيتون كونفورم ومور ومريقله واللي تصب لي دونك هذه زاد نثبتوا فيها بالكدا بالكدا ونثبتوا في طريقه البيتوناج والكولاج والكل وراهي مهمه للبيتون.
1: واضح يعطيك صحة ادم. دونك اليوم استفدنا دونك الحلقه نتاع البيتون وبربي بالحق نحب نقول للمقاولين اللي يسمعوا فينا رانا الغبريك هذه سبيسيالمون راهي مجعوله لتثقيفكم بالحق وخذوها ميساج في المعلومه خذوها من عند بروفيسيونيل خذوها من عند انجينيور خير من تاخذها بطريقه غالطه. رانا لهنا قاعدين بالحق نعطيو فيكم في المعلومه الصحيحه وال فيريفيي دونك خذها واستعملها هاكا فورماسيون غراتويت من ارشيماغ. يعطيكم الصحه. يلا غنايه مازلنا كاملين في ارشيماغ نحكيو على الكريه في الصيف فورشيت دو بري اكل التحيل اللي قاعد يصير دونك اكثر تفاصيل شويه اخر.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag Jawar FM.
3: Publicité.
4: تحب تحكي
5: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك.
7: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
8: عليك بعيد ميلادي في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف
9: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم
8: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990
9: اس ام اس على 85 990.
10: سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
11: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
6: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
5: اريدو طور عالمك.
3: جوهرة
5: تسمعوا لحد من 9 ل 10 أرشيماغ مع أسماء الجربي
9: مع أسماء الجربي
5: على جوهرة اف ام تي في. شوف أسماء وتمتع.

0: انتم تسمعوا في ارشيماغ وبيان سور تلقاونا زادا سور لي ريزو سوسيو في الباج اوفيسيال دو جاورا اف ام سينون سور جاورا اف ام .net. توت سويت نحكيو على الكري في الصيف. الكري ولا ما عادش حاله عرضيه، ولينا نلقاو الكريم تاع ديار تاع لي ابارتمون بارتو في تونس. كان قبل حكر على مناطق معينه في تونس، ولكن توا العائلات التونسيه والغير تونسيه كلهم يلوجوا على الكري في الصيف في مختلف مناطق تونس، ولكن برشا يتعرضوا للتحيل، برشا اللي يلقاو سيتوياسيون نتاع الدار ماهيش هي نفسها اللي بيان سور شافوها في التصاور. فما برشا حاجات نجمو نحكيو عليها اليوم، ولكن ما نجمو نحكيو عليها كان avec des professionnels. على ذلك معنا اليوم سي محسن الشعباني، رئيس جي بي اي groupement professionnel des agences immobilières، المجمع المهني للوكالات العقاريه. مرحبا بك سي محسن، واهلا وسهلا بك في جوهر اف ام.
1: صباح النور وبارك الله فيكم، وانا في خدمتكم، مرحبا بكم.
0: شكرا لك سي محسن، هذا مش اول لقاء معاك، كان لنا لقاء زاد قبل في ان ايفينمون زاد من جي بي اي، ولكن اليوم
1: معنا
0: اليوم نحكيو على موضوع تري سبيسيفيك. خليني نعطيك الميكرو تحكي لنا شويه على الكراوات في الصيف، وشنو المشاكل اللي نجمو نلقاوها في الكراوات نتاع الصيف.
1: قول الكراوات، باش نبداو على الكراوات. اول حاجه باش نوضح كلمه ومنابيه يفهموني المستمعين، راهو المشكل ما جاش من الوكاله العقاريه اللي هي معروفه تبدا عندها غريمه نتاعها وتخدم يد في يد مع وزاره التجاره. المشكل ما جاش من هذاك، المشكل اليوم مع اصحاب المنازل لي بروبريتير. لي بروبريتير معناها يعطيو من المنزل، اي بروبريتير يمشي يعطي مفتاح داره الانسان اللي ما يعرفش حتى اش معناها عقارات والريسك، الريسك جو دي بيان دو ريسك، معناها وقت بيت وعباد ما عندنا عليهم حتى معلومات، حتى ريسك على الدوله وعلى الاقتصاد زاد، فهمني؟ دونك هذاك هو مشكلتنا. مشكلتنا كان اليوم الوعي يولي عند لو بروبريتير، رانا نقدموا في ساعه. مش المشكل بتاع سماسه، مش مشكلة بتاع وكالة العقارية اللي هي تدعي بروحها هي وكالة، وهي يتوندوني ما عندهاش كاي تشارج، راهي لا تنتمي إلى الوكالات العقارية اللي يد في اليد مع وزارة التجارة. هذه حبيت وضحتك، دونك نوضح جاب ربي الحمد لله وضحتك المعلومة اللي راه المشكل مش من سماسة ولا من ناس أخرى، المشكل من أصحاب المنازل يعطي مفاتيحهم وهكاك يغلى السوم. دي دار هنا نبناني كما يقولوا نحن مفتاح، وهو ما يعرفش يخدم السيد، يعطي السوم اللي يحب هو باش يحب يربح، ما يتفاهمش في صفقه تجاريه مع مولا دار. مولا دار يقول له خويا انا اعطيني مثال الليله بتاعي 200، ايش يعمل هو كالسيد اللي هو ما عنده حتى شروط بيخدم، مش معناها اني باغ غير كما يقولوا، فهمني؟ يحط 400 500 600 زاد يتهرب من الضرائب منه من الحكايه. ولات راهي ولينا عايشين في غابه. ماذا بينا المستمعين سورتو اصحاب المنازل يعطيوا الثقه للوكالات العقاريه اللي هما يخدموا واللي هما يخلصوا اداءاتهم، وهما اللي عندهم راهو يجموا يعطيوا السوم العقلاني الراسيونيل باش يخلي سورتو ولادنا اللي تيرو اللي يجيو من برا من تعبين عام كامل مساكن يجيو لهنا. والله العظيم يجيو يجيني تليفونات غريبه ياسر، ناس ترموا فلوسهم، الناس جاو لهنا عطاو فلوس من اليوم البارح، جاو لهنا لا لقاو السيد، لا لقاو اللي يدعي اللي هو وكاله لا شيء. علاش هذا كل؟ على خاطر امور مش منظمه. كان نحن ننظموا رواحنا في برواحنا، اول من ننظموا ديجا صاحب المنزل لو بروبريتير، ان شاء الله يسمعونا وان شاء الله يردوا بالهم على ديارهم، خاطر لو بروبريتير غدوه راهو مطالب قانونيا. كان تصير حاجه في الدار راهو فيها مشاكل خايبه ياسر.
0: خليني نعقب على كلامك سي محسن الشعباني. دونك لو بروبريتير اذا كان ما يتعداش باغ اون اجونس دو فواياج، ما عندوش ما عندوش ان كونترا يجمع بينه هو وبين الكاري، دون سو كا ما يلومش روحه بيان سور، ولا يلوم كان روحه اذا كان البروبريتير دونك لقى الكاري ما يحبش يخرج من الدار، اذا كان لقى حاجه مكسره، اذا كان دونك لقى حاجه ماهيش في بلاصتها، حاجه تسرقت، دونك لا فونداليزاسيون تاع الدار اللي تكريت هذيك، دونك مسؤوليته هو فقط لا غير، ولكن اذا كان يبدا عنده كونطرا مع اجنس ايموبيليير دونك تضمن الحقوق نتاعو، فما ايموبيليير بيان ديتيرميني اللي باش يدخل فيها الكاري ويخرج. ولهنا فما زاده لاحظناها لبرا، باغ اكزومبل ناخذوا الكام تاع باريس، دونك باريس باغ اكزومبل ما يتعدى كان باغ اون اجنس ايموبيليير. علاش؟ خلا خاطر ينجم واحد ما يعرفوش يتعدى ديريكتومون ويقعد له في الدار يقول له مانيش خارج.
1: وصارت وقعدت تصير تو تونس، قعدت تصير تو حتى مع الافارقه تو تعدي على تونس، والافارقه تدخل عن طريق توسي سمسار ولا اي واحد مثال هكا، ويدخل ويعطي له فاتح وبرا خرجوا من بعد وقانوني، وتدخل لك لونيون اوروبيان وتدخل لك اي حاجه مع مولا دار يولي يبكي من الصباح بالليل قدام المحاكم وما يجم يعمل حتى شيء.
0: بالضبط، يولي مطلوب، دونك تولي مشكله كبيره وكبيره برشا بالنسبه للمالك. دونك مالك يزم يكون كما قلت انت واعي بالخطر اذا كان يدخل شكون للدار، حتى لو كان ماهيش الدار اللي ساكن فيها على طول، ولكن زاد عنده لوبليغاسيون دو ديكلاراسيون. دونك احنا اي يلفو ديكلاري اللي فما شكون اجنبي اللي جاي سكن في الدار نتاعو ماهوش هو. دونك لا ديكلاراسيون هذه يولي لاجون ايموبيلي هو اللي ياخذها على عاتقه هكا، ولا
1: اللي يحب تونس يحميها، واللي ما يحبش تونس يخرج منها. هكا انا نعرف
0: واضح
1: اللي يحب تونس يحميها. اذا شي اجنبي ليله في دار وتتعدى على وكاله عقاريه، راهو باش ياخذ عليه الباسبور نتاعو، باش ياخذ عليه على خاطر راهو نقول لك حاجه، راهو وزاره الداخليه والشرطه يدوروا ويلوجوا على الاجانب اللي كارين ويطلبوا وما عندهم الحق ويطلبوا الكوبي دو الباسبور. علاش؟ على خاطر السيد هذاك فيه مثال تفتيش دولي، انت تعرف انت ما تعرفوش، ولكن تتعدى على وكاله عقاريه تضمن حقك يا صاحب البيت يا بروبريتير، راهو تعمل في مشكل لروحك معناها غراتويتمون. ان شاء الله يسمعونا وان شاء الله يا ربي سورتو السيف هذا يتعدى على خير.
0: بيه فما التحايل، خلينا نمشي شوي للتحايل. التحايل انواع، فما اللي خلص وما لقاش الدار، فما اللي ما خلصش وجاي وقعد في الدار من غير ما يخلص. دونك شنو انواع التحايل اللي نجموا نلقاوها في الكروات بالاخص نتاع الصيف؟
1: كما بديت قبيليك اختي، التحايل وقت مثلا لتيروج عندنا ولا حتى الاجانب، يعني هما مستانسين وقت يمشي لاجون موبلي في اوروبا كانوا باش الطبيب المحامي النوتير عنده هيبته من هنا وتجي لهنا على بعضه. أي واحد يحل أجونس ويكتب عليها سوق ويقول أنا أجونس، دونك يدخل على سيتو، أي واحد يعمل في سيتو وأي واحد يحط في ليزانونس وفي ليبورتاي ومش مراقب ومش مراقبين الناس الكل، معناها فهمتني. وقت يراو الأجانب ولا جماعات اللي عايشين برا يراو مثال اسم ولا اسم أجونس يقول يا خويا أنا نمشي نتعدى عليه نبعث فلوس، يقول له ابعث لي فلوس، يبعث الفلوس باسمه. كيفاش اليوم صارت حكايات مثال باش نعطيك اكزومبل كيما طلبت مني الناس اللي باش تحب تكري وتعدي السيف جمعه وجمعتين هنا ترسلها في المحاكم عند المحامين. علاش؟ وقت تبعث فلوس للسيد ياخذ فلوس باسمه، ما تبعثوش باسم السيد، ابعثوا باسم الشركه الوكاله العقاريه. عايشكم بهذا راهو باش تعرفوا انتم ديجا يا جماعتنا عايشين برا مرحبا بكم، ولكن عايشكم اسمه الميساج هذايا راهو اكيد. وقت تبعثوا اكونت معناها ديبوزيت اللي هو نورمال انا بيدي نعمله اي واحد يعمل، ابعث باسم الشركه بتاعك يا خويا. علاش؟ على خاطر غدوة ثم تتبعات يا خويا عندي خاصه بيديتي البنك الشركه هاي موجود، تبعث باسم مسيو اكس عمار وعياض واكس وديغيك وزيد سامحني شو باش يصير؟ ما يذوبوا ما تلقاهمش. يجوني ديزابيل كيما هكا، حاجات أخرى، ناس تجي تكري تلقى روحها مع كاري آخر.
0: بالضبط.
1: ولي بونيا وضرب ومشاكل، ملي جاي الصيف ولي في سبيطار مسكين.
0: وي.
1: سي غاف، حاجات أخرى، تتسرق الدار، يدخل، يحط دبش ويحط ذهب ويحط حاجة جاي يمشي بحر يمشي بحر، يخلي الدار، يخرج، يجي يلقى الدار فارغة. باركونت وقت تتعدى على وكاله عقاريه اللي هي عندها اغريمون تاعها، اسالوا على الكايت شارج، ما تقولوش باتونت، باتونت ما اكزيست با، هذيك كل حاجات اخرى. من بعد هذيك نحكي على الاغريمون مع وزاره التجاره، اعطيني الاغريمون تاعك يا خويا نكري معاك ولا نعطيك داري، اعطيني كايت شارج، ما عندكش كايت شارج، عندي انا راك ما تخدمش ومش قاعد تخدم في البلاد. جاء ضد الحكايه.
0: واضح سي محسن باهي الاسعار ماشيه وترتفع، عندنا شي فورشيت دو بري اللي نجموا نعرفوا بها اذا كان السعر هذا لوجيك والا لا؟
1: الاسعار باش ماشيه وترتفع وباش تزيد ترتفع. علاش؟ على خاطر ما ثماش الكونترول. لو كونترول ني با دو كونترول السجور. هاك شفت انت ديجا نحن نحاربوا قاعدين ان شاء الله بيانتو، وعدونا باش ناخذوا الاوردر باش يجينا الاوردر دي زاجونسي موبيل باش نوليو نحن نجمو نعملوا كونترول على الاسعار ونبداو عند مي تو. علاش قاعد يغلى؟ على خاطر كيما جاتلك راهو اذا البروبريتير ما يعطيش للفاتح لاجونسي موبيل، لاجونسي موبيل يعرفوا الاسوام وعاملين دراسه بسطول في الجروب بتاعنا جي بي اي. نحن راهو نعملوا دي فورماسيون ونعملوا ديما دراسات على الكاري بتاع تاع تونس الجمهوريه. مش معنا نحن الحمد لله بالوعي تاعنا، فهمت؟ اذا اليوم بروبريتير يعطي وما يعاونناش نحن كوكالات عقاريه راهو بالطبيعة باش تزيد تغلى الحكايه وماشي ويغلى المتر مربع سواء في البيع سواء في الكراء.
0: باهي
1: كراسي
0: صيفي عندك شي فكره على
1: فورشيت دو بري
0: تقريبا؟
1: كراسي صيفي شوف سهل مهل في ليزون كيما نقولوا نحن ليزون بالنيير هذيا فما تري غران ديفيرونس ما بين تجي في الكوت ولا تجي في السونتر. نقولوا نحن على الكوت، الكوت ديما اغلى فين ثم عاد حر اكسيتيرا. راهو المشكل اون بو با ميتريزي مالوريزمون. علاش؟ على خاطر صاحب البيت يستنى في السيف باش يعمل الثروه بتاعو، الثروه بتاعو في السيف. الثروه بتاعو يخرج كان يعرف يخرج يكري حتى ب 100 دينار في شهر في ثانيه، المهم دارو يكريها الليله ب 500 دينار ب 200 دينار ب 300 يا با دو سونس. نرجع لك الفوضى، ترجع نحكيو على الفوضى
0: وقتاش. اي انا مازال عندي كلك 30 سكوند تقريبا. كان فما اون بوسيبيليتي كيما نقولوا اون فورشيت دو بري من الحمامات حتى المهديه باغ اكزومبل لانويتي ابو بري تقريبا قداش معناتها من الى؟
1: والله انت انت واللوبيان انت والستانديك انت والكونفور. سامحني تلقى الليله ب 200 دينار كما تلقى الليله ب 150 دينار تلقى الليله بمليون. راهو ثم حاجات اون بو با سيزي اون بو با كومبوندر حاجات ايدولوجيك. دونك انت والكونفور وانت والامبلاسمون وانت وزاد السيكيورتي تاع الدار ياسر حاجات.
0: اي ما تولي مش حاجات ايدولوجيك، تولي لوجيك بارابور لو ستاندينغ نتاع الابارتمون ولا الدار اللي انت باش تكره هكا ولا سي مش؟
1: لا ديما مش لوجيك ايتون دوني ما ثماش ان كونترول. ما ثماش ان كونترول
0: داكور
1: ça marche contrôle c'est pas logique elle restera toujours pas logique exactement. C'est une très grande perte économique dans le temps qu'un jour on va saisir ça. Vous allez voir la différence inchallah.
0: شكرا ليك سي محسن شعبي رئيس المجمع المهني لوكالات العقارية جي بي اي على التوضيحات هذه الكل. وترجعوا تلقاو بيان سور الفيديو هذه اللي كنا نحكي فيها على الديتاي، وركزوا في النصائح اللي عطاها سي محسن إلسون تري تري امبورتون باش ما تحصلوش، وبالأخص مواطنينا كما قلنا اللي جايين من برا ويحبوا يرتاحوا باش زادة هما ما يحصلوش. شكرا لكم اللي تابعتونا اليوم في أرشيماغ. دونك نتقابلوا كالعادة السبت الجاي في بون بلان والحد الجاي في أرشيماغ. من الوقتها نقول لكم ردوا بيكم على رواحكم إلى تري بيانتو.

0: جوهرة اف ام
1: تسمعوا اوتوموتو
2: من سنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
1: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
3: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
4: Sams Pneumatic, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28-465-965 ou à la 23-478-7000.
5: سافرت، بعت، عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
6: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وأصحابك، لبيات ترافقك، تنصحك وتسندك، باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا، اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا، ديما قريب لتونس.
7: Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride, rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
8: تحب تحكي؟
9: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
10: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
11: اريدو، طور عالمك.
2: جوهرة اف ام بوبليسيتي
1: على جوهرة اف ام تي في. مجمع موجة، مجمع موجة. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية،
12: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. استضافت تونس بين 29 من جوال منقذي وثالث من جويليا الحالي أعمال التقييم الخارجي المشترك للوائح الصحية الدولية، وهي آلية تقييم توعية تقودها منظمة الصحة العالمية، من شأنها تمكين الدول من قياس قدراتها على الوقاية من مخاطر الصحة العامة والكشف عنها والاستجابة لها بسرعة وفقا لمقتضيات اللوائح الصحية الدولية الصادرة سنة 2005. وشارك في هذه العملية خبراء من تونس ومن الخارج في خطوة تجسد التزام بلادنا بتعزيز أمنها الصحي ورفع جاهزيتها لمواجهة الطوارئ الصحية. مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس أوضح في بلاغ له أنه في ظل التزايد المخاطر الصحية العابرة للحدود، يعد التأهب والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية ركيزة أساسية لحماية الأرواح وتعزيز الأمن الصحي. وقد شمل التقييم مراجعة القدرات الوطنية في 19 مجالا تغطي الوقاية من المخاطر الصحية والكشف المبكر عنها والاستجابة الفعالة لها بما يتماشى مع المعايير الدولية. في أبرز أخبار العالم، أعلنت قطر اليوم الأحد استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن، وذلك بأثر فوري. أدت موجة الحر الشديدة في أوروبا إلى نفاد مخزون أجهزة التكييف في العديد من الدول من أبرزها فرنسا وألمانيا، مما دفع الشركات الأوروبية إلى التوجه إلى تركيا لتأمين الإمدادات. أبدى الرئيس الصيني استعداده للعمل مع زعيم كوريا الشمالية من أجل دفع العلاقات الثنائية نحو تطور طويل الأمد وسليم ومستقر، وفقا لما أفاد به الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ هذا اليوم الأحد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
13: جوهرة FM، تندانس.
0: برعاية
10: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
11: أريدو طور عالمك.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة تندانس. اليوم هو الأحد والأرقام ديما نحكيوا عليهم نهار الأحد في فقرة تندانس. 48 مليار دولار هو رقم اليوم. الرقم هذا بجهزنا للهند اللي قاعدة تواصل التحول متاعها إلى ساحة رئيسية في سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأمازون تعلن استثمار إضافي ضخم لتوسيع قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الهند. الخطوة ما تعنيش كان إحداث مراكز بيانات جديدة كهو، لكن تعني لكون السوق الهندية ولات جزء من خريطة توزيع القوى الرقمية بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين. وفقا لتقرير خرجت وكالة رويترز، أمازون تقول اللي كونها بتستثمر 13 مليار دولار إضافية من هنا 2030 باش توسع بنية الذكاء الاصطناعي والسحابة في الهند، وهكا يوصل إجمالي الاستثمارات المخطط لها في الهند ل 48 مليار دولار. الإعلان هذا جاء بعد لقاء الرئيس التنفيذي الأمازون أندي جيسي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي. يقول جيسي اللي كونه أكثر من 21 مليار دولار من الاستثمارات هذه باش تمشي للذكاء الاصطناعي والبنية السحابية، وباش يركز الاستثمار الجديد على زوز مناطق اللي هما مومباي وحيدر أباد، وين توسع الأمازون ويب سيرفيسز قدراتها لخدمة الشركات الناشئة والمؤسسات والجهات الحكومية بأدوات سحابية ورقائق ذكاء اصطناعي وخدمات مدارة. تزامن الشيء هذا مع تعهد مايكروسوفت زادة كيف باش تستثمر 17.5 مليار دولار في الهند خلال الخمس سنوات القادمة باش تبني مراكز بيانات ذكاء الاصطناعي، الشيء اللي يخلي الهند واحدة من أهم ساحات المنافسة العالمية على استضافة نماذج وخدمات الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي. ولهنا نراو التحول الكبير من الصين حتى للهند فيما يخص الشركات الأمريكية والعمالقة الأمريكان من ناحية الفلوس بالطبيعة ومن ناحية المكانة في التكنولوجيات الحديثة. هذا شنو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش ا توس في لامان.

0: احلام غيلان
1: مع احلام غيلان
0: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع واتمتع
2: بيلايت.
3: استمتعوا بأشهر المشاوي التركية على الفحم، وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة، الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش.
4: صباح الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي، ان شاء الله تكونوا في صباح كيما نحبوه احنا، تكونوا فرحانين الناس الكل كيما احنا هوني في الاستوديو. كي نبداو باش نلقاكم على صفحتنا الرسميه جورا فيم لايف زد شغل لي زوند دو جورا فيم تي في. خلي نقول لكم يا مرحبا بكم الناس الكل، اكيد تستناو في البنة الصيفي، في البنة الحلو زاد الحلو الصيفي، لي زاستوس هذوكم تاع تراكن زمان اللي باش نحكيوا عليهم اليوم مع الشيف حلمي. كل تركينا محلاها كيفاش كانت، كل شنو نخبيه وشنو نحضره من الصيف للشتاء، ديما أكيد هذيك العولة متاعنا اللي ديما نستنيوها مختلف المدن. سامي دويري في الإخراج التقني، عبدو بلعجوزة في الإخراج الرقمي، أنا معكم أحلام غيلان في الأعداد والتقديم. خليني نصبح اليوم، خليني مول ليديز فاستا هكا ولا لا المرة هذه دركي فيش شو حميد شعملك تفرش حميد فنان يا جي فنان تخدم مع فنان ان شاء الله نهاركم مبروك كما انا هكا فرحانة برشا. خليني اقول لك اروجا بونجور
5: صباح النور وصباح الفل والياسمين والحلو
4: والحلو. قالك مش تكمل الحلو سامي كي تقرب للميكرو زيادة والحلو أكثر.
5: أوكي طبعا نقرب للميكرو.
4: خليني أقول لك صباح الورد شايف حلمي.
6: صباح الخير شعويكم، إن شاء الله تكونوا بخير الناس كل
4: يا ربي أمين،
6: إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة للناس كل. الحمد لله لباس، أنا صيف في الطنبك
4: اليوم
6: طنبك الصيف أنت كاو
4: كيكا محضرين روحنا للصيف مستنسين احنا أموال. الواحد ما عادش يتكلم يقول وفديت وخلقت، راهو هذاك هو عايش مع الطبيعة كيما هي،
6: تتأقلم
4: إلى فديت حتى يتفدك الطبيعة.
6: ثقافة التأقلم هو
4: ثقافة التأقلم وما أدراك من هذايا، لكن راهو التأقلم مش ديما صحيح. راهو ساعات التأقلم هذاك يطمس لك الشخصية نتاعك، دونك احنا نتأقلموا مع طبيعة ربي سبحانه وتعالى، لكن ما نتأقلموش مع طبيعة الإنسان
6: بالطبيعة. إذا كان إنسان واحد شغال، إذا كان فما ناس مثلا ما عندهمش مبادئ نفس المبادئ، ما تقاسموش نفس المبادئ بالطبيعة مش
4: التأقلم يضيعك ويخليك أي. الحقيقة تولي تبعد على الحقيقة وسكتوا عن الحق
5: شيطانا آخر
4: ردوا بيننا مالا في التأقلم راه مش ديما صحيح.
5: نسيتي ساعات الواحد كي يخرج من البلاصة اللي هو فيها يتفاجأ بالحاجة جديدة وكل ما نجموش ندموا على اللي فات اما نتعلموا.
4: هو به راهو الانسان كي يبدا عنده مبدا صحيح ويبدا ماشي في ثنيه صحيحه، على خاطر توا برشا قال لك طيبه تاني لا الغنية عرفتها دوك الطيبة مخذينها كأنها ضعف، لكن هي الطيبة أنه الإنسان اللي خاف ربي، إنسان اللي استحفظ على الإنسان اللي مقابله، اللي راعي له شعوره، اللي يبدأ خايف عليه، اللي يعطيه الكلمة الطيبة، اللي يستنى وقتاش يعمل له كحويجة أبتي ديتاي مزيان يخليه يفرح كما الصباح مثلا نجمه أريج محليك مزينك اليوم أريج ما عادش نغزر للعبد نقول له وش بوجهك أصفر إش بوجهك أخضر إش بك ضعفت إش بك حالة هكا إش بك سمنت أوه ساعة ماكش كل عادة إش بك كبرت ساعات وين يقولوا هيك يقول لك والله ما عليك تيك صغرت على العادة
5: أوكي
4: والله بالحق فما كلام رانا نردوا بينا. والطيبة رايح لوا برشا، والطيبة تخرج تجي من الأخلاق وتجي من التربية وتجي من المجتمع اللي انت تربيت فيه، العائلة اللي تربيت فيها، المحيط اللي انت تربيت فيه. دونك إسيي ما تبداش تقول بربي ذاك والله يمسيك الحساس، الحساس الباهي، الحساس اللي طيب، الحساس اللي راعي لك شعورك، الحساس ما هوش ضعيف. أقوى إنسان أنه نجم يكون حساس لأنه ربي أعطاه صفة من صفات اللطف بالإنسان واللطف بالغير. دونك نحبكم برشا ناس الكل،
5: نحبوك حلوما.
4: سامي تحبني برشا لشوية، قال لي سامي طيبة تاني لا
5: طيبة تاني لا.
4: يا رب إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل، إن شاء الله يا رب ديم المحبة بين قلوبنا وقلوب الناس الكل، شيء ما هو قاعد وشيء ما هو دايم راه حتى شيء. لا بوست العمر دايم لا وقت اللي توا تكون فيه لباس ولباس. انا نتمنى ان شاء الله اذا كنت تقعد ديما لباس وكل يكثر شعر الدنيا كيش تتبدل. خليك زين وخليك فرحان وخليك بربي شنو عطاك وخليك تحب الدنيا وحب عبادها. تشوف ربي قدي يحبك وتشوف قديش الدنيا تتحلك بزينه وتشوف قديش ربي يعطيك راه من طيبه قلبك ومن روحك الطيبه ربي يعطيك. فوتشني الشحنه اللي جاتني اليوم
5: والله بيه بيه ديزون بوزيتيف تحط في العبيد باش يوليوا طيبين باش يعيشوا حياه سعيده هكا تعطيهم شويه انرجي باهيه يعطيك الصحه
4: باهي. ملا نمشي في ثنيه ذي نكمل
5: كمل
4: ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. تستنوا شويه تريك نزمان مع شيف حلمي وزاده كيف باش تلقاو الروجه اليوم في بن صيافي بنينه برشا في حلو بنين ياسر. دونك وزاده ما تنساوش على صفحتنا الرسميه تعملوا لي كومونتير اللي تحبوا عليهم سينو تطلبونا على 36 300 ألف اليوم باش تربحوا بلا مزيان ياسر من مطعم الزمني. يلا نحضروا رواحنا ونخليوا رواحنا باش الطعم البنة. يلا شوية وراجعين.

0: مع الموجة.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
2: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
0: اريدو طور عالمك.
3: جوهرة
4: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، صباح الخير، صباح الحد المزيان اللي كيفكم، صباح الراحه، صباح التبحيره، صباح العشويات، زيد راهو عنا عشويات توا، مازلنا متواصلين في الافراح، عنا العروسات وعنا مازالوا يحتفلوا بالباك، زيد اللي عاملين سهريات توا حتى تتلم العائله ويجي جيل جاليه من برا ويتلموا الناس الكل، وقديش محلاها اكل العائله اللي تتلم ويبداو في المطار ولا في حلق الواد ولا يبداو هابطين ويجيبوا الكدوات الصغيرين هذوكم ويبدأوا داخلين بك الفرحة. عندك في العائلة هكا شافة؟
5: والله لا توا توا ما عادش عنا، كان قبل عنا توا ما عادش عنا. مي بالحق إحساس كبير برشا الحقيقة، إحساس حلو برشا، كيف ترى في إنسان غاب عليك سنين وغاب عليك عام وعامين وثلاث سنين وبعدك تلقاه جاء وكل شيء، معناتها تلقاه فريمون، معناتها إحساس حلو برشا. وهو بيدو زاد اللي جاء زاد مشتاق يمكن أكثر منا إحنا، يمكن هو مشتاق للبلايص، مشتاق للعباد والأم والبوه وخواته وكل.
4: محمد من باريس يسلم على أخته نيلة وعلى أخته حبيبة ويقول لها يرحم أميمتنا وإن شاء الله على قريب باش نجيكم، دونك محليهم الرسائل هذوما يفرحوا برشا. أروجة عندك شكون؟
6: والله من العائلة أي ما مش معناها عموميتي هكي وكل
4: محلها اللمة هذيك
6: أي إن شاء الله بيانتو تويجي ونتلمو مزيل ويما
4: خبيا هذيك هو الأجواء متاعنا في تونس، أجواءنا في الصيف، الناس كل مرتاحة، دونك السيونس يونيك بدات زاد كيف عن العشويه كلها فاضيه لينا، دونك هذيك علاش قلنا كي تبدا ثم عشيه فاضيه احنا زادة بيان سور الدعم تاع الشيف حلمي قحبيش رئيس جمعيه فن تاي الجميع اليوم باش زكينا الغسيت البنة اليوم بنت صيفي بنة حلوه برشا، شنو اليوم البنة معاك؟
6: اليوم الغسيت نتاعنا صيفي هكا للعشويات، تارت او زامون سيترونيه حاسيلو هي سهله، راهو باش تجيكم فيها برشا طبقات اما راهي سهله. باش نبداو بالطبقه الاولى اللي هي البات بريزي، كيما نجمو نشريوها حاضره خاطرها تتباع، كيما نجمو نعملوها في الدار،
4: هون نعملوا كل شيء في الدار،
6: كل شيء في الدار داك
4: نهار اللي يجي معنا ويحب يشجع على البات نتاعو نقولوا له
6: داك دونك يجي معنا ويشجع على البات نتاعو ومرحبا بيه. دونك البات بريزي نتاعنا تتكون من 250 غرام فرينه، 125 غرام زبده بحراره الغرفه، نعملوا كسبلاش كالعاده وشويه ملح وبعد نزيدوا 50 60 مليلتر ماء ومعني نعملوها مع بعضها، نحطوها في بابي سيلوفان نخليها ترتاح شوي بعد نحلوها في المول نتاعنا، نعملوها بالفرشيطة
4: نقبوها
6: بيان سور ونتعديو للبارتي الاخرى اللي هي الباتو زامونت اللي هي تتكون من شنو 100 غرام لوز مرحي عليه 80 غرام سكر محاور عظمتين مغرفة فارينة و50 غرام زبدة، نخلطوهم الكل مع بعضهم ونحطوهم على البات بريزي نتاعنا وندخلوهم للفوق داكور. بعديك باش نتعديو للكريمو سيترون تاعنا، الكريمو سيترون تاعنا هي هذوما دخلناهم للفور، نبداو نحضروا في الكريمو سيترون تاعنا والا الكريم شونتيي و سيترون تاعنا كل واحد كيفاش يحب، انا عملتها بطريقتي. الكريمو سيترون هي ثلاثة كعبات قارص معصورين عليهم مغرفة فارينة عليهم مغرفتين سكر محاور، سامحوني مغرفة نشي
4: ما يصير سمحنا شيخ عبد الحميد سمحت استنى الساعة نيخ سامي سمحتها دنيا واخرة
6: نطيبوهم على الغاز تك تك يوليو معانا كريمة، نزيدوهم 50 غرام زبدة ذايبة وخليوها تبرد وبعد نزيد نحبو نزيدو نزينو بالكريم شونتيي، نعملو كريم شونتيي نزيدوها شوية ليزيست شوية ماكل كريم هيك حسينو نعملو دغيساج متاعنا من بعد كيما نحبو
4: خطنا
6: معانا كريب كان تشوفوا فيها
4: لا قاعدين نشوفوا فيها ما تيغوا نشوف اغزلنا لنا قاعدين نشوفوا عالم الكل قاعد يشوف
6: مزيانه للعشويه بالحق بريزونتابل زيد
4: تري بيان. نتعديو معاك للغسيت المالحه واللي انت تحكي لنا ديما على الستيل نتاع الفاست فود الصغير هكا في الدار تنجم فيت في بيان في. دونك كما شفنا في لي غسيت نتاعك اعطينا كساندويتش البنين اللي اخر مره عملته هذيك
6: اللي بالقرعه
4: اللي بالقرعه
6: اي والله بنينه على الاخر ساهل برشا. هذيك باش تاخذ القرعه هذيك الاخضر ومعناها دور دور رونداليت رونداليت تحط البابي كويسون تحط القرعه تلصقوا لبعضه معناها بالباهي بالباهي لازم تحط عليه شويه فرماج موتزاريلا وبدو بريفيرونس تزيدوا عظمه هكا باش
4: تلمو
6: تحطوا في الفور وتخرجوا تقلبوا وتحط فيه اللي تحب اسكالوب الحم طن روكيت طماط فرماج تحب تعملوا هيلثي تحب تعملوا مشخشخ بالمايونيز في الحالات الكل يجي بني ونتخليه على الخبز في هالصيف
4: نتخليه على الخبز. انا باش نمشي في حاجه اخرى الشيف الحقيقه دي زكاني فيها قبل باش نعاودها انا اليوم. اليوم باش نعملوا تاجين تاع الكريب اللي هو معناها حاجه خفيفه صيفي وكل بيان سور الكريب ولا باغي تاع الكريب حكينا عليها قبل وقلنا تبعد شوي نحب الشيف هو اللي يقولها الحقيقه خاطر انا راني نمشي بالعين نتاعي ما زلت كيكه راني شايف انا بالخماج مانيش طياره برشا اما الحمد لله جيب قد قد. دونك نحضر على الاقل عندي نقولوا 8-9 كعبات كريب حاضرين باش ناخذ القراعه بوتزينه كيف كيف باش نقليه باش نحضر الفاخس نتاعي اللي هو دجاج بصل شويه هكا ثوم نعم شويه تيبل معاه بيان سور نخلط مليح لاباغي بالكدا ونخليها تيب ساعه بلوتو يتقلى مع البصل الدجاج مع الفاح نتاعو كان عندي شويه زعفران ويا حبذا يعطي بنا اخرى الحقيقه ليها. دونك نخلط هذا الكل نحضره بيان سور خديت زادت ما تبرندلات وكليتها ولا نجم نحطها في الفور ولا في لاباغي نتاعي اللي نحب عليها انا تكون اقل زيوت. دونك حضرت الفاخس هذا كله بيان سور تم شويه معدنوس باش يزين سينو نحط سبناخ اذا كان امكن يكون باهي هكا ولا شيء ناخذ الكريب نتاعي كون حضرت انا من الفرشه الوطنيه كيما طاجين نتاعنا
5: فرشه
4: نحط الكريب بعد نحط قرابة الزينة من بعد نحط شوية من الفاخس متاعي اللي حضرته زدت فيه العظم وجبن موزاريلا كما نحب أنا أي جبن عندك في الدار تنجموا اللي محبوا جبونات يحطوا عظم بركة زادة ونجموا يحطوا أبيض كهو تاع العظم بالنسبة للناس اللي ما تاكلش الأصفر. دونك نخلط مليح الفاخس مع الدجاج هذايا ومع السبناخ اللي عندي مع الكل ونحط شوية باش يكون الفاخس يا شيف مكبوس شوية مش محلول ياسر بالعظم
5: نعقدوها شويه
4: داكور ونحط الفرشه هذيك بعد نحط فوق منها البطاطا من بعد نحط فرشه كريب كعبه ونحط نعاود قرابة الزينة نحط الفاخس نتاعي من بعد نحط البطاطا ونكمل بالفرشه الاخرانيه هي الكريب هذيك بيان سور باش نخليها تدروح شويه بالكل في الفور بعد نجبد نحط فوق منها الموتزاريلا نتاعي ونزينها دوب شويه في الفور نعاود نزينها بطريف زيتون كورنيشون قري فلفل بهار عبيد شريره هدي تراني يا مدام
6: هذه ما تاكل ترونش سيره وفطوره
4: بنينه ولا مش بنينه شايفه
5: بنينه ولا بنينه
4: والنجم اذا كان عندنا التن وجيجي يجي مع بعضه بنين يعطي بنا اخرى الحقيقه نلمه انا ديما راني نلم اللي عندي يا شيف
5: حاجة.
4: عندي شكشوكة عندي الكل نلمهم ونزيدهم ونعمل حويجة مزيانة
5: كل نهارين ثلاثة أيام أربع أيام تلم هذوك الكل في أحسن حاجة تنظف تنظف في رجليك
4: نعيم تربي زادة ماهوش سهلة راهو باش دونك هذه كانت بنا صيفية 36,300,000 يلا كلمونا باش نمشي وديريكتومون مع الزمني شوية أخرى الزمني وشنية بنته قالوا لي الأولاد رانا نعرفوه كلينا عنده راهو بنينا ماكلته. دونك خليني نمشي معاكم للزمني اليوم باش تتمتعوا برشا ماكلة بنينة خليكم برونشي على الدنيا وما فيها هكا تسمعوا اللي تحبوا عليه يلا موسيقى ورجعين.

0: احلام غيلان مع احلام غيلان على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: شوف اسمع وتمتع وتعال ادلعك.

0: ايش عطيتك تسمية لليوم؟ قل لي يا سالم، شو حسيت الجو بحذينا؟
1: والله جو عالمي غير عادي.
0: اي
1: عندكم مومبيونس مش عادية.
0: اي والاحساس نتاعك، اي احساس وانت داخل الجوهرة، احكي لي.
1: لا احساس اول مرة اني ندخل.
0: محليه الاحساس هذاك.
1: والله احساس انا مع فرحة ومع ستريس ومع واحد خاطر اول مرة تدخل حاجة كيف
0: هكاكم متلنسي انت شنو تقول لي
1: وين؟ اما والله محلاكم ومحلى لمتكم كيف ما نقول بلغتنا احنا.
0: محلينا ومحلى لمتنا ومحلى البنة زادة اللي جبتها لنا من مطعم الزمني. الزمني راهو ما يحبش يقول الزمني، الزمني. دونك باش تحكي لنا شنو هي اختصاصات الزمني ساعة؟
1: باهي الزمني نبداو بالمرحلة الأولى، بس العباد تعرفها أنه الزمني موجود في خزام الغربية
0: قاري درس. قاري درس.
1: ادريس اهم حاجه العباد تعرف خاطر فما كيف نقولوا احنا
0: اي
1: ماهوش الزمني المضروب، نقولوا احنا الزمني الصحيح.
0: احنا صحيح اي
1: نحكيو
0: يا سامي، وقال لك راني ستريس اول مره.
2: بالطبع
0: الاصل والباقي
1: تقليد
0: هكا هو. اي
1: باكي نحكيو احنا رانا احنا معروفين عن مسوا على الفحم، حاجه صحيه راه. خاطر بالنسبه للعباد اللي تفهم في الكوزينه مش كيف مسوا على القريات العاديه، كيف العباد مسوا على الفحم. بالنسبه للي بلا نتاعنا منوعين راه.
0: اي
1: عندنا لي بلا بالنسبه للكباب، عندنا عندنا مشاوي تركيه اللي هي نلقاو فيها الكباب الحم وشيش طاووق، كباب الدجاج،
0: اي
1: وعندنا زاد البولير روتي،
0: اي
1: اللي هي ذي العباد كلها كي اللي مش موجوده. خاطر عندنا تفويحه سبيسيال احنا راه
0: تري بيان
1: ديو خاطر، وعندنا زاد الكريسبي.
0: هاي الكريسبي
1: هو بالنسبه للعباد اللي تحب تقرمش،
0: مش كريسبي هكا ولا حاجه، كريسبي. هو كريسبي هي
1: كريسبي
0: هي
1: كريسبي للعباد اللي تحب تقرمش للصغيرات خاصه.
0: هي
1: اكثريه للصغيرات، صغيرات كلها كي تحب.
0: اي
1: وعندنا زاد كي نحكيو على لي بلا فاميليال اللي عندنا تو. بالنسبة بالمناسبة دي نحب نقول لهم راهو عندنا اوفر احنا زاد توا قاعدين نخدموا في اوفر بلا فاميليال،
0: اي
1: معاها محمرة جراتوي ومعاها دبوزة جاجوز جراتوي.
0: هو ما تسميهاش
2: غادي،
0: اقعد غادي واقعد غادي بالحق. خليني نذكركم زاد على 36 300 ألف، اسمعوا مليح شنو قاعد يحكي سالم توا، ومن بعد باش نسألكم سؤال وتربحوا بلا مزيان ياسر واللي يحكي عليه هو اليوم، ولا تختاروا البلا اللي تحبوا عليه بوغ دو بيرسون. تنجموا حتى توا تتفاعلوا معانا وتكلمونا سون بروبليم، مرحبا بكم الناس الكل. يلا كمل الناي،
1: كملوا بالنسبه للبلا فاميليال. بلا فاميليال عندنا دي بلا دي موديل، بالنسبه للجرون فاميل بيتيت فاميل
0: اي
1: دي حذانا وتشوف لي بلا وتختار ومرحبا بك في كل وقت. بالنسبة لي زوفر تحب تتبع لي زوفر متاعنا، عنا الباس فيسبوك متاعنا الزمني خزامة، هذيك تلقى فيها كل شيء جديد. وتحب تعرف أكثر على الزمني تنجم تدخل للباس وتشوف لي فيديو اللي بلا اللي نخدمو فيهم، وكيف ما نقولوا ذوق تحسن راه.
0: الله الله الله يا ولدي يا معلم، طلع معلم سالم معلم معلم. ناخذوا
3: اي سورتو هالحاجات اللي يحكي فيهم صيفي نتاع جو الصيف، معناها حاجاتك
0: فاميليال تبدا وكل
3: مش والكل معناها نتاع جو الصيف مش نتاع شتاء نتاع وقاية التو.
0: شيف شنو رايك في التقديم نتاع لي روسيت؟
2: هو تبارك الله قال كل شيء، قال كل شيء فهمتني. الحقيقة هاني شفت البلا، البلا موجود الحقيقة يشهي مزيان بنين، ظهر ريش، ظهر ريش متولي ظهر بنين زادة كيف كيف. فوالا ننصح الناس متولي باش تجربوا الاكسبيريونس متولي نشوفوا الزمني متولي شنو ينجم يعطي، شنو ينجم يعطينا كم كماكلة معناتها زمنية وكما قالت لك توا حاجه متاع صيف حاجه خفيفه، حاجه خفيفه مش بعدنا عليك المروقات، عليك المروقات وبعدنا عليك الجو هذاك. دونك ماذا بينا حاجه معناتها فيت في فيت في فيسا فيسا ونا
0: فيت في بيان في يظل لي هذا كريسبي هذا اللي قاعدين نشوفوا فيها.
2: اي فوالا هذاك هو كريسبي
0: اليوم هذايا، هذا البلا اللي نتاعنا اليوم اللي
2: حبيت قرمش
0: اي تاع قرميشه
2: تاع قرميشه فوالا
0: تري بيان. دوك سالم انت ما شاء الله عليك ربحك راه هو الزمنيه ربحك، ويظل باش تولي معانا في التيم موزيك جينا انت ما شاء الله عليك. ماشي الامور
1: ماشي الحمد لله،
0: ماشي الحمد لله
2: الحمد لله.
0: سالم قداش تبداو العشيه الخدمه بالضبط؟ تبدا في الاوج نتاعها عندكم في الغيستو؟
1: عندنا مع وقت الفطور
0: اي عطينا الاوقات.
1: عندنا وقت الفطور من نصف النهار

0: مساعتين الا خارج يفطر الا
1: خبيان اي.
0: وعندنا الاكثريه في وقت العشاء
1: اي
0: العشاء خاطر عندنا دي فامي تحب تعشى من عندنا
1: تري بيان. باهي منا وقت لنا وقت
0: احنا وقتنا نخدمه من 9 من نصف النهار نبداو نخدمه حتى نصف الليل
1: تري بيان.
0: نخدموا في البلان نبدا وقت الفطور ونكملوا معنا للي يحب حاجه خفيفه ما
2: فما ديليفريزون
1: صحيح
0: نخدموا ديليفريزون اي
2: فوالا تري بيان
1: اوكي
2: تري بيان.
1: تليفونكم قداش بور كوموندي ماكش حابدو ميسالش ميسالش
2: نلقاو في الحمام
1: تلقاو على الباج فيسبوك الزمني دونك
2: زين جديد
1: زعما احكي لنا توا جوست تعطيني ابيرشو صغيره جوست على الكريسبي نتاع اليوم هكا هاو اللي جبتو
2: دجاج
0: دجاج
2: اي فوالا
1: احكي لنا عليه
0: سكالوب سكالوب فواح التتبيله نتاعنا
2: سبيسيال
0: خمس نعطيها لك
2: هذاك
1: لا هذاك سر المهنه
0: هذاك سر المهنه هذاك
2: مسيس مسيس
0: انا سكالوب مع الكريسبي تلقى فلافل
1: اي
0: وديما ديما احنا نخدموا دي غارنيتور سلطه حاجات انت والبلا مثلا في اللي بلا لي غران بلا نخدموا بليزير سوس
2: هذا شنو فيه؟
0: هذا فيه كي تقولوا هذا فيه سلطه تونسيه نتاعنا
2: ايوه
0: كريسبي باهي محمر وفلافل
2: تري بيان سافا سي بون
1: تري بيان. دونك خليني نرجع معاك انا سالم شنو انا نعرفوا عندكم العرض نتاع الويكاند يظهر لي محمره هكا ولا مجمره بالفخوماج وعندكم هذه اللي قلت عليها المشروب اي حاجه تختارها مع كل الاطباق العائليه. دونك سؤالنا قديش من طبق عائلي ثم الكبار والصغار ولا كيفاش؟ دونك على 36 300 ألف تنجموا تكلمونا وهكاكا تربحوا معنا البلا فاميليال هداء من ريستو الزمني.
3: موزيك جينا على جمر اف ام تي في موش مع الموجه
4: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور حب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
5: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
6: اريدو طور عالمك. Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol. Un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
7: En illimité, où est Tom Fijigawet?
5: سيف السنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
6: اريدو طور عالمك
8: جوهرة
9: بوبليسيتي
10: تسمعوا نهار الاحد من 10 ل 11 موزيك جينا مع احلام غيلان
11: مع احلام غيلان
10: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
11: وتمتع
1: مرحبا بكم من جديد. شوف اسمع وتمتع انعام زيدا بالبنة صيفي البنة بيدها هي اللي كانت مع مطعم الزمني هكاك كيفاش قلنا احنا شايف الزمني كبدي دونك نخليكم انا مع الاجواء هذية. سالم يعطيك الف صحة ميرسي بوكو واخر الميسيون بقدر تربي باش تعرفوا شكون الفايزين معانا اليوم بالبلا فاميليال. خليني نحكي لكم ديما على اجواء هذية واجواء البنة تاع الماكلة أجواء العائلة أجواء اللمة دوك هاي فضيلة التحقت بينا توا. أهلا وسهلا يا فضيلة.
12: مرحبا
1: بونجور من يتكلم فينا لفضيلة
12: من قلعة الصغر.
1: مرحبا بيكم مرحبا بخيانا الكل القلعة الصغرى الكبرى الكل حسيل وشيرة كلها. شنو قاعد الكسكسي فور توا؟
12: لا والله لا
1: ميلا باش نسألك سؤال اقعد معايا فضيلة نسألك سؤال شنو حكينا اليوم على مطعم الزمني. شنو البلا الفاميليال؟ فما البلا الكبار وفما البلا الفاميليال الصغير ولا ليه؟
12: صحيح، فما بلا الكبار وبلا الصغار.
1: باه، والأوفر بتاع اليوم شنية اللي في الزمني؟
12: لا لا لا الله
2: محمد رسول الله.
1: راك كنت تحكي تو كنت تحكي راك.
12: اي صحيح صحيح. كنت نسمع فيه البلا.
1: اي
12: حاجة صيفي،
1: حاجة صيفي. اي بنا صيفي،
12: بنا صيفي،
1: بنا صيفي. اي بيه، خليني نشوف. هيفا، هيفا عسلمة، اقعد معنا فضيلة. شنحويلك يا هيفا؟
9: الحمد لله عايشك.
1: هيفا منين تكلمتينا؟
9: من سوسة.
1: مرحبا بك هيفا، ومرحبا بأهلينا الكل. دوك هيفا مازلت مطيب شفتورك؟ ها
9: والله مازلت.
1: أنا ظاهر من صوتك يا هيفا مازلت شفت قهوة.
9: والله قهوة قوة حرارة.
1: صحة ليك، صحة ليك،
9: يعطيك الصحة.
1: بيه اليوم حكينا على الزمني. الزمني شنو ما البلا اللي عنده؟ قلنا بلا فاميليال، غراند فامي، بتيت فامي.
9: عنا الزوز كبار وصغار.
1: شنو الأوفر متاع اليوم الزمني؟
9: والله ما هم أوفر أي حاجة تشربها
1: يا فضيلة. إيش بش نعمل اليوم؟ أعملوا إكسيبسيونيل ما اليوم. اليوم ربحوا فضيلة وربحوا هيفا.
2: أي بالحق. أي
1: اليوم ربحوا هما،
0: ربحوا من زمني اليوم.
1: هيفا تعطيها الغراند فامي وفضيلة تعطيها بوتيت فامي. أوكي
2: أوكي.
1: أي أنا ربحناكم الزوز زي ما زخر
12: دعات الزمني كبير. ونسلموا على سيف حلمي، ونسلموا على جماعة الكل، وجوكم ديما مزيان.
1: ربي يخليكم لكلكم مستمعين ومستمعاتنا. مرحبا، وتعرفوا العنوان وين الزمني؟ دونك في خزامة الغربية بحذا البوستة، سهلة برشا العنوان، سينو على جي بي اس تنجموا تحطوا توصلوا فاسيل ما هكا مع الزمني يا كبدي. وقعدوا ديما بغوشي على الدنيا ما فيها، لكن خليني نقول لكم أنا مش فاضي لكم، لما أفضى أجي لكم. مش نمشي للزمني، نضرب دربيت ونجيكم.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم الليسك، كل شهر تكونوا بخير يا ربي. اكيد اكيد تمتعتوا بالبنه، تمتعتوا البنه بيده، تمتعتوا بنت الصيافي زاده كيف كيف. باش نحكيو توا مع الشيف حلمي تريكن تريكن زمان. يا شيف راني توحشت الكسكسي المنشور.
1: يا عيني يا عيني.
0: وتوحشتك ايه الفلفل المدلدل لك ما بنو. وتوحشت الثوم. وتوحشت الطماطم الشيحه اللي تبدا تشيح. وتوحشت.
1: هو هذا كل راه وقته تو، هذا نتاع التوصيف. مو فما عونه نتاع الصيف وعونه نتاع الشتاء. ساق بكل شيء بربي حبيت نحكي على حاجه، نحكي على حاجه اللي هو اليوم نهار احد ماذا بينا نمشيو للمتاحف.
0: اي صحيح.
1: اول احد في كل شهر دونك بلاش ماذا بينا نستغلوا الفرصه نجموا نمشيو مشيو حتى العشيه، مشيو حتى ماذا بينا نهزوا صغيراتنا حتى سواء من زمان راهو مش برشا في امتلال للمتاحف نتاعنا. مهم برشا ان نعرفوهم بتاريخ بلادنا. أي. تاريخ بلادنا بالنسبه لتاكن الكوجينه كما تعرف توا الصيف وفما عوله بتاع الصيف وفما عوله بتاع الشتاء. دونك نجيو العوله بتاع الصيف. اهم حاجه يمكن في العوله بتاع الصيف هي الكسكسي. هي السردينه توا وقت السردينه. دونك ماذا بينا نجمو نملحو السردينه، نجمو نزيتو السردينه في مثلا نحطوها ناخذوها اون فيلي زاد كيف ونزيتوها ونحطوها تبقى زاد كيف توا وقت الفلفل الشيح زاد كيف ماذا بينا زاد نتلاو شويه بالفلفل الشيح، الثوم زاد كيف نتلاو بهم. دونك لفحات هذوما ماذا بينا يكونوا متواجدين. وفرصه باش اولا ساعه مدام صغيرات مثل توصلاع مدام على الاقل يعرفوا ويفهموا شويه ويحطوا يديهم في العجين ويفهموا دكويس الجي ويعرفوا الحكايه هذه كل كيفاش تعملوا كيفاش كذا. زاد لينا احنا زاد يقعد لنا الشتاء راهو يغلى شويه الواحد. دونك ماذا بينا نحنوا شويه على جيوبنا. دونك في المصروف ماذا بينا زاد نعملوا تو توسكي عوله فهمتني، ونرجعوا ايام زمان ما فيها باس. تو في الصيف نتاع فما سيونس يونيك النجم راهو نهارين ثلاث ايام راهي هذيك الكل راهو صيف كامل راهو ما فماش جمعه فهمتني. عوله معناتها كسكسي مش ناخذ برشا كسكسي. طماطم شايحه زاد نجمو نعملو زاد حتى شويه طماطم شايحه فهمتني، نحطوهم في دي بول هكايا صغيرات. أي. مره بعد قداش فهمتني باش نفوحو بها
0: يبداو شبايبين
1: الحقيقه بالزيت
2: طماطم شايحه عمرها ما نجحت لي يعني ماذا بيا تعطيني.
1: لا طماطم شايحه فهمتني باش نقصو ناخذو طماطم توا فما طماطم رخيصه تو فما طماطم تلقاها صغيره بكل كي تلقاها ب 300 فرنك الكيلو فهمتني، موجودين صغار فهمتني. دونك تقص الكعبه الاثنين تحطها على ظهرها وتحط شويه ملح وتدخل وتخرج في الشتاء في الليل على خاطر تندي تخاف من دا يلزمك تدخلها
2: هذيك
1: ولا لا يلزمش تقعد تشم من دا فهمتني. دونك اون فوا شاحت تحطها في الدبابس بالار شويه زيت زيتونه شويه عود شويه هكا وريقه رند حاجه كيما هكا فهمتني، وتسكر عليها منيح وتخليها فهمتني. مش لازم راهو في الفريجيدير تخليها حتى لبرا فهمتني عادي. ما يعملش الحقيقه فهمتني تجبد من كل فطور فهمتني تجبدك دو تروا مرسوف فهمتني تحطهم راهو شيء كبير بصح الحقيقه فهمتني. الكسكسي هذا كيف نجمو نعملو ماك تعرف كسكسي القمح كسكسي السميد ونعملو المحمص نتاعنا ونعملو زاد كيف الحلاله من نجمو نعملو برشا حاجات نتاعي. ومش لازم معناتها نعملو برشا بالعشرات الكيلو، لا نعملو 3-4 كيلو من هكا
0: اللي لازم
1: فهمتني شويه علاش لا فهمتني. وماذا بينا نشركوا الصغيرات، هذه اهم حاجه، وان نشركوا الصغيرات خلي يفهموا خلي يعرفوا خاطر تقعد لهم في الذاكره الحقيقه الحكايه هذه.
0: شكرا لك شيف حلمي كحبيش رئيس جمعيه فن الطهي للجميع. دونك لي زاستيوس عرفتوهم بالنسبه للصيافي، بالنسبه للعوله نتاعنا يجينا مشمره وتراكن معمره، والشيف يقول لكم انا ديما موجود وحاضر معاكم في كل ما تستحقوه من استشاره. خليني نقولها هي الروجا يعطيك الصحه دادفينو
2: عايشك حلومه.
0: اليوم كيدز، اليوم موزك جينا كيدز الحقيقه البنوته مريضه، ان شاء الله المره الجايه باش تكون بحذاكم
2: ان شاء الله.
0: بنتنا سمر اللي كانت باش تكون معانا اليوم. البنوتة زادة سلم لي عليها برشا بنتي.
2: اي ان شاء الله سندورة.
0: سندور يعطيك الصحة. ميرسي سالم يعطيك الصحة. مرحبا بيك ومرحبا بالزمني معانا على استوديو الدنيا ما فيها. يلا شيف حلمي شكرا لي.
1: شكرا ميرسي بارك الله فيك.
0: ألف صحة. دونك كنت معكم أنا أحلام غيلان، كان معكم سامي ذويهري في الإخراج التقني، عبد بلعجوزة في الإخراج الرقمي، سعاد العدويني كانت في استقبال تليفوناتكم. شكرا لكم. دونك نذكر باللي فايزين معانا هي فضيلة من القلعة الصغرى وهيفا من سوسة. إن شاء الله يلتحقوا بالزمنية، عندهم بلا فاميليال معاه جزوزة ومعاه إيش تحبوا بيب زمان نجيب خفاغ ماء الحقيقة. دونك إن شاء الله نهاركم مبروك. الناس كل أقعدوا ما بقي برامج الدنيا وما فيها. باي باي.

0: متى برعاية
1: استمتعوا بأشهى المشاوي التركية على الفحم وتحب المذاق الإيطالي تلقاو بيتزا إيطالية باستا بمختلف أنواعها. مرحبا بكم في بي ام بي جريل في سوسة الطريق السياحية قنطاوي، الذوق اللي ما يتعودش. جوهرة

0: مع الموجة.
1: جوهرة اف ام
2: تسمعوا اوتوموتو
3: من نسنهار لسياتين على جوهرة اف ام.
2: تتابع اخر اخبار السيارات في اوتوموتو مع خالد ايليز الاكسبير.
4: اذا عندكم اي مشكلة في الميكانيك ولا اي استفسار مرحبا بكم على

0: Adams Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
1: Publicité.
2: تحب تحكي
3: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
5: اريدو طور عالمك
1: جوهرة
6: FM Publicité
7: على جوهرة FM TV مجمع نوجة
8: آخر الأخبار على جوهرة FM بسمة سعيدية.
9: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. يسعى مشروع المخطط التنموي للفترة 2026-2030 إلى تعزيز جودة التكوين وتطوير مهارات الخريجين من خلال تحديث الإطار القانوني المنظم للتعليم العالي الخاص ومراجعة شروط أحداث مؤسساته وضبط معايير معادلة الشهادات والاعتراف بها بما يضمن جودة التكوين وتكافؤ الفرص بين مختلف المؤسسات. ويهدف المخطط كذلك إلى تحسين موائمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل عبر إدماج المهارات اللغوية والرقمية والمهارات الحياتية وإعداد أدلة مرجعية للمهن والكفاءات وتحديث عروض التكوين لاسيما في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر والبيئة. يذكر أن اللجان القارة في البرلمان كانت قد استكملت مناقشة مشروع مخطط التنمية في إطار جلسة موحدة على أن يتم خلال الفترة القادمة إعداد التقرير التأليفي حوله وبرمجة جلسة عامة مخصصة للمصادقة عليها. دوليا وفي أبرز أخبار الشأن الفلسطيني، توفي فجر هذا اليوم الأحد الأسير الفلسطيني المحرر ماهر عبد اللطيف يونس والذي أمضى 40 عاما في السجون الإسرائيلية. وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن يونس في 19 من جانفي من عام 2023، هذا وقد نعته مؤسسات الأسرى وباسم الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال والمحررين في الوطن والمهجر وفق ما أكدته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. قالت وسائل أعلام عبرية أن وزير الأمن القومي المتطرف إتمار بن غفير ألغى رحلة كانت مقررة إلى نيويورك الأسبوع الجاري للمشاركة في قمة رؤساء الشرطة التابعة للأمم المتحدة خشية ملاحقته قضائيا واعتقاله على خلفية مواقفه وسياساته وممارساته ضد الفلسطينيين. هذا الموجز، إلى اللقاء.
8: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net على جوهر FM TV. موش مع الموجة.

عسلمتكم، مرحبا بيكم. عسلامة عسلامة، بونجور بونجور، هلو هلو. اليوم أول حلقة من برنامج ماما وحيدة وعمو سامي ومعاه المزور. برنامج إن شاء الله يعجبكم. الكل ولاهي بصغيرات والأولياء. نقدم لكم المجموعة الموجودة اليوم من فريق البرنامج مباشرة. عم بشير الشعبوني على الأورج. عسلامة سي بشير. سامي بالطيب، عمو سامي المشاكس دائما وأبدا، ومعاه لمزة.

0: الخير عسلامة سامي.
1: عسلامة مرحبا بكم الكل.
0: معنا في الفريق التقني هو التقنية كلها بجميعها والإخراج عنده معز الخياطي. عسلامة يا معز. مع طبعا في الإعداد نادرة إترابلسي. عسلامة يا نادرة. معانا اليوم ضيوفنا المزيانين برشا برشا برشا برشا برشا على يميني فما اطفال المزيان قال لي انت اخر واحدة، قلت لي انا مزيان خاطر هو يعرف روحه مزيان برشا برشا، يوسف المسمودي. عسلامة يوسف.
2: عسلامة.
0: يرافقوا الولي ولي امره اللي هو ابوه طبعا نصر الدين المسمودي. عسلامة. معنا على يساري خلودة خالد ابو عمره.
3: عسلامة.
0: عسلامة. شعرك مزيان يا خالد، تعرفي شعرك مزيان؟ هيا به. ومعاها والدته الهام الزايدي. عسلامة. باش نبدأ مباشرة في البرنامج بتاعنا، لكن قبل هذا وهذا وهذا وهذا وهذا باش نستمع إلى هذا النغمة.

0: اسمعوا ماما وحيدة مع وحيدة دريدي على جوهرة اف ام.
1: موش عنوشة.
2: برنامج عنا برشا فقرات، عنا الفقرة الأولى إيش تختار، وبعد عنا يلا نغني، وبعد عنا التحدي وحكاية الصغيرات. ودائما في كل الفقرات المشيك سلم زور ديما موجود معنا، وبش يتبارى مع الوليدات الصغار بش نشوفوا إيش كون اللي يربح. ومباشرة الفقرة الأولى إيش تختار. أي يوسف وخلودة، أنا بش نسأل شنو تختار حاجة من الحاجتين، وانتي بعد تقولي علاش. فهمنا؟ نبدأ بيوسف جوزيف، تختار بسكليت ولا موتور؟
3: موتور.
2: علاش؟
3: خاطر الموتور نجم نمشي بيه بلايس أبعد وأسرع.
2: باي. خلودة، بسكليت ولا موتور؟
4: موتور بالعادة، هذا اللي نجم وصلني أي بلاس اللي نحبي وصلني.
2: أي اللي يحب يوصله. خلودة، نكملوا جوزيف. يوسف، مسرح ولا سينما، شنو تحب؟
3: مسرح.
2: علاش المسرح؟
3: خاطر نجم نقدم فيه مواهب.
2: وانت تعمل تو مسرح؟ قاعد تتعلم مسرح؟
3: لا.
2: أيوة، كيف تحب؟ قلت لباباتك اللي تحب تعمل مسرح؟
3: لا، مش نحب نعمل مسرح، نحب المسارح، نحب نمشي نتفرج.
2: تحب تفرج أكثر من إنك تعمل مسرح. وشكون يعجبوك في الفنانين التوينسة؟
3: أكثر هي كريم الغربي.
2: شكون تحب؟
3: كريم الغربي.
2: كريم الغربي. وشكون آخر؟
3: ياسين بن قمرة.
2: ياسين بن قمرة.
5: وين حتى أنا تحبني زادة؟
3: هي
2: اللي مزور تحبه؟ آي يا بي.
5: أوه عيشك.
2: خلودة، تحب المسرح ولا السينما؟
4: كل هذا سينما نحب.
2: وعليش السينما يا خلودة؟
4: حتى السينما يعجبني ياسر، ونجم فتوى فتختختي برشا.
2: تحب تمثل في السينما معناها؟ عيبي. وتفرجت في أفلام؟
4: لا.
2: ما تشوفش أفلام؟ ما تمشيش للسينما يا خالد؟
4: نمشي.
2: وقتاش تمشي؟ في أيام قرطاج سينمائية ولا تمشي ديما؟
4: نمشي قرطاج.
2: تمشي كارتاجة وتشوف أفلام هكا منوعة من برشا بلدينا؟
4: بابا يختم في كارتاجة، يعني تمشي الكارتاج.
2: يمشي الكارتاج يا مزور، على خطر عنده بيستونيت.
5: صح علي، حتى أنا عندي بابا زادة يخدم في معمل الشوكولاتة دي، ما نكفي في الشوكولاتة.
2: نمشي ولل
5: ما واخد مساحة ثومبي خط.
2: نمشي وللسؤال اللي بعده. يوسف، كتاب ولا تليفون؟
3: تليفون.
2: وعلى التليفون؟
3: التليفون نجم تفرج فيه شوية، ونجم زادة نستعمله في حاجات باهي.
2: كيفاش مثلا؟ شفاش تستعمل؟
3: مثل باش نطالع في حاجات.
2: اي
3: ومعنا ندخل ونشوف معطى نبحث.
2: تعمل بحث.
3: نعمل بحث. ونجم في أوقات راحتي نلعب فيه.
2: بحث مثلا كيما شنو يعطيهمك في المدرسه، ولا بحث انت تعملوا وحدك؟
3: مثلا نجم زاده يعطيهم لي في المدرسه، ونجم زاده نعملوا وحدي.
2: بيبش مغروم يوسف، شنو اللي تبحث عليه؟
3: اكثر هي نحب العلوم.
2: العلوم
3: المحيا،
2: علوم الاحياء. مثلا اخر بحث عملته على شنو؟
3: كيف ماذا
5: كيفاش ناكلوا اللمجه؟ نعرفها البحث
4: هذاك.
2: مزور، ما سألتكش انت يا مزور.
5: جعت.
2: استنى شوية يا مزور، بعد نشوفولك اللمجة.
3: على طريقة التنفس عند الحيوان.
2: طريقة التنفس عند الحيوان، حلو البحث. خلودة، كتاب ولا تليفون؟
4: كتاب.
2: علاش الكتاب؟
4: نحب الكتاب ياسر، على خاطر كان ناخذ التليفون ما نحبوش التليفون، يتفزد لي الذكي متاعي.
2: هاي
4: الكتاب يرجع لي الذكي برشا حاجات.
2: يا بي. اي سيدي يوسف، في المقرونة وإلا في الكسكسي ماماتك طيب شنو تحب؟
3: كسكسي.
2: كسكسي وكسكسي بيش
3: قديد.
2: بالقديد كيما كسكسي راس العام هكا. اي بي. مزور، يعجبك القديد يا مزورة؟
5: على بعض وعلى بعض، اي كسكسي ناكلوه.
2: صحه صحه يا مزور. خلوده،
4: مقرونه
2: بيش؟ مقرونه
4: تاع مقرونه
2: بيش بالحم.
4: بالحم
2: ولا بالدجاج؟
4: بالحم.
2: تحبها بالحم؟ ماما طيبها بالكدي؟ بالكدي بالكدي ولا كيك شوي شوي؟
4: بالكدي.
2: مثبتة؟ غطي عينيك انتي ماما، هايك غطت عينيها، اخزر لي لينا، طيبها بالكدي ولا لا؟
4: طيب ماما بالكدي بالكدي.
5: عبنا وتبدك الصلصة هابطة يا بابا يا بابا. حبة مقرونة.
2: يا سيدي السؤال الأخير، في إيش تختار جوزيف يوسف، تحب البحر وإلا تحب الجبل؟
3: البحر.
2: وعليش؟
3: حطنا اسمه الأكثر ريما، نحن نقرأ وفيه نقرأ على تنفس عند السمك كيف يتنفس. والبحر هو اللي فيه الأسماء.
2: أيوة. وانت تحب تعوم؟ تحب تعوم ولا تحب تحوس في الفلوكة ولا تحب تستاد ولا
3: شنو؟ نحبهم الكل، خاطر نعمل ناتاسيون أنا زاد.
2: باهي. تعمل ناتاسيون وين؟
3: نترينا في بيسين رادس وفي المنسى.
2: وباهي أنت في الناتاسيون؟ تحب تولي بطلة؟ كيما شكون؟
3: أحمد الجواتي.
2: إي وشكون آخر؟
3: ملولي.
2: والملولي تحب هكا تجيب برشا ميداليات لتونس؟
3: إي
2: إن شاء الله. أبوك شجع فيك ولا؟ إي مثبت؟ خبي عينيك سي ناصر.
5: هو شجع فيه شريلو شامبرير.
2: هذاك انت يا مزور على خاطر ما تعرفش تعوم انت يا مزور.
4: خاطر زغرون، مازال زغرون،
5: مازال زغرون انا.
2: نشريو له شامبرير مزور. يا بي وشجعك بوكا. هاكا مخبي هو عيني. شجعك. يا بي ان شاء الله يا ربي، ان شاء الله يا يوسف نلقاوك من ابطال تونس يا ربي، وبرشا ميداليات ذهبيه. خلودة، بحر ولا جبل؟
4: البحر كالعادة، خاطر البحر نحب نصطاد فيه الحوت، خاطر أول مرة تصطاد الحوت.
2: وتصطاد على شكون باش تهديها الحوت؟
4: ماما تموت على الحوت.
2: هاي
5: بيه. اسألني أنا زيد، اسألني.
2: هاي بيه. وانتي وانتي المزور تحب البحر ولا جبل؟
5: البحر خاطر يجوع باش تاكل المقرونة.
2: المقرونة باش تطيبها أم خالدة. باش تمشي لها للدار باش تاكل مقرونة.
5: البحر.
2: عيقتك مرحبا يا مزور. بين واصلوا بعد شوية، بعد نهاية هذه الفقرة نستمع إلى هذا النغم ثم نواصل.
1: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعمله تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
6: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو طور عالمك.
7: جوهرة
0: اسمه ماما وحيدة مع وحيدة دريدي على جوهرة FM.

0: نمشيو للفقرة الموالية اسمها يلا نغني. نمشيو مع عم بشير الشعبوني مع الأورج، وباش نبداو نشوف شكون اللي باش يغني خير، يا اما يوسف يا اما خالد. بعد ما نكملوا هذايا نشوفوا اسكو مزور يعرف يغني ولا لا. نبداو بيوسف.
1: سأل

سألوني الناس عنك سألوني من سيبو أخذها الهوى بيع

برافو برافو تصفيقة حارة على يوسف. نمشي والخلودة. خلودة حضر روحك، دور الميكرو قدامك خلودة. صحيت يلا بابا.

0: برافو برافو خلود برافو. الزوز ربحوا، شنو رايك؟ الزوز ربحوا وبعد باش نثبتوا بعد شويه مع المزور باش يعطينا رايه، لكن قبل هذا نمشيوا للاشهار ونرجعوا للمزور.
1: TuniCash, la nouvelle plateforme de transfert d'argent vers la Tunisie. Grâce au partenariat stratégique entre STB Bank et TF Bank, les Tunisiens résidant à l'étranger peuvent désormais effectuer des transferts d'argent de manière instantanée, sécurisée, avec le meilleur cours de change sur le marché. Instantané, TuniCash permet l'envoi et la réception d'argent en temps réel. Sécurisé, TuniCash met en œuvre des mesures de sécurité de pointe pour protéger les informations personnelles. Un cours de change avantageux. TuniCash propose le meilleur cours de change sur le marché. Pour plus d'informations sur TuniCash, visitez notre site web à l'adresse tuni.cash. TuniCash, école transfert à Kenya.
0: شكرا للاستبي. استبي ترافقنا في هذا البرنامج، برنامج الأطفال، ماما وحيدة وعمو سامي والمزور معاه. نواصلوا فقرات البرنامج، والفقرة الموالية فقرة التحدي. هاي سيدي، عنا فقرة التحدي باش نعطيو أسئلة، وكل سؤال باش نجربو شكون يجاوب قبل. تفهمنا يوسف؟ خلودة متفاهمين؟ المزور ما تبداش تغش في الجماعة.
2: اوكي،
0: انا نعرف ان انت تعرف الاجوبه المزور.
2: ما حلمت بيهم.
0: صار حلمت بيهم؟ اياك تحاول هكا توشوش لهم في الاجابه.
2: لا لا، انا بعث لهم ايميل.
0: يلا، بالنسبه للاولياء، اذا كان ولدك ما يعرفش يجاوب، عندك الحق انك تجاوب، لكن بشرط الا ما ولدك يطلب المساعده. فهمنا؟ خلوده، اذا ما عرفت تجاوب قول لماما تجاوب. بقى. يوسف إذا ما عرفت جاوب قلوا بابا تيجاوب. فهمنا؟ متفاهمين؟ متفاهمين؟
2: متفاهمين.
0: يا بي، يلا أول سؤال. أول سؤال، درجة حرارة جسم الإنسان العادي؟
3: 37.
0: إجابة صحيحة عند يوسف. خلود، دقات القلب عند الإنسان العادي قديش من دقة؟ عندك الحق تقول ماما تيجاوب. راهو
4: ما جاوب.
0: 70. والإجابة صحيحة. ماما خلودة أنقذت خلودة. نواصلوا. يوسف، توا الناس كل تستهلك في الكهرباء كثافة، وساعة ساعة من كثر الاستهلاك، خاطر توا سخانة ومكيفات الهواء تستعمل برشا الكهرباء، وساعة ساعة حتى الضوء يقص علينا. حسب رأيك، حسب رأيك يوسف، كيفاش نجمو احنا نقتصدو في استهلاك الكهرباء؟
3: باش نقتصدو استهلاك الكهرباء، ما موش ديما معناتها نحلو الاضواء تاع الدار الكل.
0: اي،
3: حلوها كان في الحاجات الضروريه.
0: اي،
3: ولا ما معناها كي معناتها كي تبدا حتى كان ظلام نحنا مستمعين عادي نخليوها ظلام، مش لازم ديما نحلوها.
0: باهي، وشنو راي باباتك في الحكايه؟
5: نحاولوا نشريوا الآلات المختصة للطاقة
0: لي
5: سن في واحد، ونحاولوا أكثر حاجة هما لي لامب، لي لامب ايكونوميك، معناها عندنا انستالي دي لامب ايكونوميك في الدار.
0: اي،
5: ونحاولوا نعدلوا درجة المكيف على درجة 26.
0: اي،
5: ونخدموا كان وقت لازم، معناها بالحق عندنا بيزون دو لو فيغ ترافاي.
0: فما ضرورة توا في وقتنا للاقتصاد في الكهرباء أبار الفاتورة معناها اللي تجي غالية.
5: نجم كان عندنا بو انستالي لي بانو فوتوفولتايك.
0: اي،
5: بس تخمي معناها النقطة نجم نقتصدوا في الكهرباء، ونجم حتى ننجو الكهرباء معناها.
0: اي، ننجوها بالطاقة الشمسية.
5: الطاقة الشمسية الفوتوفولتايك.
0: وتوا تحس انه التوانسة قاعدين هكا يستعملوا فيها طاقة شمسية؟
5: هما مع التسهيلات اللي تعطي فيها مستيق والدولة، الدعم اللي تعطي فيه الدولة، فهم برشا عباد قاعدة تنستالي في الفوتوفولتايك، سورتو في لي زون اللي ما فيهمش اكسي للكريتيتي معناها غيرلمون.
0: اي، في المناطق اللي توزيع الكهرباء
5: فيها. اه، في لي زون يوربان ولا عباد معناها ينستاليو فيهم الفوتوفولتايك.
0: وتحسهم افيكاس معناها، خلينا ننصحوا الناس.
5: اي، افيكاس، سي تو تام سوتام افيكاس، وان بلوس اللي قلت كان ابار انك مش شوية تستهلك شوية تنتج في الكهرباء.
0: اي،
5: معناتها تنجم تخلط تنتج بلوس كو لا كونسوماسيون ابيتويل نتاعك في الدار معناها.
0: حاجه مزيانه برشا دونك تشجعوا الناس.
5: حتى سوما ارخص برشا تكلف. تعرف ارخص برشا اون بلوس مي فاسيليتي على 7 سنين.
0: اي
5: خلاص على 7 سنين. ما بعرفش تلقى روحك انت ما عادش تخلص ستيك جمله.
0: اي
5: تو تروح تشتري انت تعطي في مع الكهربيه الستيك وتغميني غير في الزيت مع الاكس ام تاعك.
4: كيلو كيلو دقة شمسية مع 1200 الكيلو رخيص الحق هو جلبانة فرتسومة. وزيد انت كي تنتج الطاقة الكهربائية نتاع الشمس وتسلف ستيك هو مع العشدش تعليم دق على ستيك رجعوا لي نتحاسبوا.
0: أيوة.
4: واحد يسال حد حاجه يمشي له في اي وقت اعطيني نتاعي ونحاسبه.
5: هو السلوغون نتاعهم كي شمس بلاش الضوء علاش
4: بالضبط. صحيح حلوه حلوه برشا
5: السلوغون مزيان على الاخ وتوشون معناها.
0: ايوه هما ستيك توا انت كي توزع لهم الكهرباء باش يخلصوك معناها
5: بال خلاص ربي يجيبوا ذاك.
0: ايوه
4: معناها فما يتحاسبوا اخر العام
5: فما حسابات اخر العام خاطر
4: تحت
5: انت بيدك معناها ما تنجمش تمشي تنجليجي ستيك. خدم من بالفوتوفولتايك فما دي معناها
4: دي فريم تاع
5: معين وحتى بار هذيك فما دي معناها ديزاباري في الدار اللي ما يخدموش بالمعنى سي دو اوتونسيون مثلا ماشين اوتونسيون يزم ضغط على ستيك
4: معناها
5: باش تمشي تعمل كومبونساسيون بين كل من ستيك كل عام هذيك تصير.
0: باهي سي بيان والله.
5: اما سي سيغ باش تلقى روحك رابح معناها.
4: صحيح.
0: ايوا شجعتني انا واحده. سي سيغ
5: باش تلقى روحك رابح.
0: انا واحده من الناس المزور شنو رايك؟ واحده من الناس شنو نركب هذوما الطاقه الشمسيه؟ انت باش تركب مزوره؟
2: في المرايات نتاعي في المرايات نعمل مرايات شمسيه.
0: نمشي والخلوده خلوده. كنا نحكيو توا على الضوء وتو باش نحكيو على الماء. خلوده كيفاش نقتصدوا في الماء؟
6: كي يبدا فوق هو يبدا يتكلم ويعمل اي حاجه كي يمشي يتكلم ما نجمش ينسى الماء يمشي بكيكة وحده خاطر يقص المتر ما عادش نجم نغسلو بالماء.
0: اي دونك انت كي تمشي تستعمل الماء معناها تحل انت السباله وتمشي تحكي ما تخليهاش محلول.
6: ما خليش نتذكرها بعد نمشي نقوم وبعد نرجع نحل.
0: صحيت صحيت خلودة. نسألوا ماما شنو رأيك في الاقتصاد في الماء؟
7: أنا نصيحتي لكل أم والكل ولي أنه بالحق من اللي ولاده صغار يواعيهم اللي راهو لازمناش نستهلكوا الماء برشا الضوء برشا يعني لازم ترشيد استهلاك من اللي هما صغار على خطر يتبنى عليه هذاك في اللاوعي نتاعهم يوليو يستحفظوا على الماء ويستحفظوا على الضوء.
0: طيب
7: وهذاك شنو انا بيرسونيلمون نعمل مع ولادي وان شاء الله العباد الكل هكا.
0: هو توا في العالم يقولوا في 2050 باش تصير ازمه كبيره في العالم على الماء ولهذا لازمنا نقتصد في الماء خاصه انه الموارد المائيه قاعده تنقص في العالم بشكل كبير.
4: فما قوله حل راهو تاع الازمه اللي كانت تاع 2050 باش يعملوا من 2049 ينقزوا 51 ديريكت 50
0: باش ينقزوها.
5: اي ما يصون ديريزي لتحليه الماء
4: بالضبط في البحر
0: حل
5: في البحر ما هو هذاك بيدو على تيرم بور دي جينيراسيون اخرين
4: تحل دابو زعما تحس حق الواد تجرب حق الواد
5: تلقاو ما تقدر حق الواد من الكرم.
4: صحيح.
0: نمشي للسؤال الموالي مباشره. يوسف عاصمة تركيا شني؟
8: اسطنبول.
0: لا
5: أنقرة.
0: أنقرة أنقرة
5: اسطنبول العاصمة الاقتصادية وأنقرة هي العاصمة الدبلوماسية.
0: أيوة بابا أنقذ ومدام بابا أنقذ تعتبر الإجابة صحيحة. خلودة عاصمة الأردن. عاصمة الأردن خلودة
6: نهر الشمال.
0: كلم ماما كلم ماما.
7: عمان
0: عاصمة الأردن عمان.
4: باهي عمان عندك زوز عمومة معناتها في المهبة العيد عندك عمان تاخذ زوز عمومة.
7: مدينة وحيدة المزور هو قال لي راه الحقيقة هو عاوني.
0: المزور أنا نبهت عليك قلت لك أنا ما عادش تغش.
4: ما في جرتها مقرونة هي لك علاش تنبعها مزور هكا ولا أوكي.
0: أيوة على المقرونة هذه اسمها رشوة مقرونة مدام إليم
7: يعطي الصحة هو واحد واحد.
0: هذوك تتسمى نقطة إضافية الخلودة. توا باش نسألكم وتبعوا معايا الأولادة وإذا أنتم ما عرفتوش عندكم الحق تستنجد بابا
6: وماما
0: ماما صحي. توا ماما وحيدة باش تسألكم على زوز مواقع تونسية زوز بلايس موجودين في تونس تفهمنا؟
6: أي.
0: وزوز مدن موجودين في تونس أما اللي باش نسأل عليه ما همش مش مدينة واحدة
6: مش مدينة واحدة
0: هما زوز فهمنا اللي هما زوز؟
6: أي. زوز مدين
0: زوز مدين. أي سيدي نبداو بالمدينة الأولانية مزور الغشالية مزور.
4: أوكي
0: سينا المقرونه رين حرام عليك يا مزور
2: داك المربز.
0: نمشيو للمدينه الاولى هي
2: مع يوسف. مدينه الاولى
0: مع يوسف. مدينه الاولى المدينه هذه هي مدينه عرفت اسمها عاصمه الاسلام في المغرب الكبير. هذه النقطه الاولى. تبع معايا. اثنين، اتاسست عام 671 ميلادي. ثلاثة، فيها جامع كبير معروف في العالم، كبير كبير والناس الكل يجي ويحبوا
6: يصلي فيه،
0: يعطيك الصحة، ومعروف برشا برشا بصناعة مزيانة برشا وحلوة برشا، ونزينوا بها ديارنا اللي هي الزربية. والزربية هذه معروفة في العالم،
6: في العالم كامل،
0: في العالم كامل. انت ما تجاوبش خلود، انت عندك سؤالك الاخر، خلنا نسأله يوسف. تمشيش تقول في الجواب في بلاست يوسف.
7: نقول جوابك
0: صحيح. قول جوابك. هيا يوسف، المدينة هذه شنو اسمها؟
7: زبا.
0: يستنجو دي بابا.
5: مدينة القيروان.
0: والإجابة صحيحة، ويوسف عنده نقطة بعد ما استنجد بوه.
2: وفيها مقروض يا بابا، على المقروض. المقروض الزربية اللي قلت عليها هذيك.
0: المقروض يا مزور ولا أنواع في القيروان في بالكم؟
2: كيفاش ترى؟
0: كان قبل المقروض كان بالتمر هكا ولا يا مزور؟ ما نعرفك تحب الماكل عادينا.
6: صحيح.
0: المقروض ولا توا بالشامية، والمقروض
2: يا بابا يا بابا
0: اي، والمقروض ولا بالزقوق
2: يا بابا يا بابا يا بابا،
0: والمقروض ولا في بالفيكة
2: يا بابا يا بابا يا بابا.
0: وتختار
2: دقيقة نمشي القرار ونجي.
0: لا لا لا مش توا يا مزور، حتى نكملوا ساعة ومن بعد نهزوك القروال.
2: اوكي
0: يلا نواصلوا مع خلودة. خلودة باش نسألك على مدينة، من حقك تطلب المساعدة من عند ماما إذا ما عرفتيش. فهمنا؟ يلا. هذه مدينة قديمة.
6: قديمة ياسر.
0: قديمة ياسر. تبنيت من وقت الرومان. اسمها الروماني تيس دروس. تيس دروس.
6: تيس دروس.
0: وهي مدينة كبيرة وقت اللي كانوا الرومان العام موجودين، تعتبر من أكبر المدن في الإمبراطورية الرومانية.
6: يتشبه للقصر يعني.
0: يتشبه للقصر. فما بنية في المدينة هذية كبيرة، والبنية هذية منها زوز في العالم، واحدة في روما، في روما في إيطاليا، والثانية موجودة عنا احنا في تونس في نفس الكوبر تقريب. والبنية هذية اللي تتشبه للقصر هذية
6: ثالثة،
0: اي اللي تشبه للقصر هذية، كل صيف وزارة الثقافة تعمل فيها مهرجان كبير متاع سيمفوني،
6: يعني دي تكبرها بشوي
0: اي. والقصر هذايا

0: الجم.
1: الجم والإجابة صحيحة، ونقطة الخلودة بالمساعدة متاع ماما تو. وتوا وفات فقرة التحدي والتعادل. التعادل
0: نغني.
1: شنو
0: حب نغني؟
1: غني يا روحي، غني غني لنا. يا
2: شنو تحب تغني؟
0: انا يس
2: غني وما بعد
0: تعال حتى في
1: عمو. لا غني لي من غير عمو، نحب نسمع صوتك.
2: غني
0: نبدا هو قبل.
3: يلا بنتي قبل
1: عايز تغني وما بعدكم.
0: ها
1: هي يبدا يوسف.
3: ما نعرفش، خليها هو يبدا.
1: ابدا خلوده يلا.

0: برافو
1: خلودة. توا يوسف مادام خلودة غنى لازمك تغني. يلا غنين.
2: فوق النخل فوق يابا فوق النخل فوق مدري لا

رجعنا مع المتسابقين نتاعنا، هما دائما متعادلين وتبارك الله عليهم، متكيين واذكى حتى من المزور. اي اذكى من المزور. نعاود نذكر بالضيوف نتاعنا، يوسف مسمودي ومعاه والده نصر الدين المسمودي، وعندنا خالد بوعمره ومعاه الوالده الكريمه الهام الزايدي. تحبها ماما برشا برشا. انا قلت اسم امه حمار محلي.

0: يا سيدي انت مزور قلت انت اللي اذكى منهم هكا ولا
1: مالا لا هذا تشوفهم توا نسالهم سؤالات باش يعجزوا باش يجاوبوا عليهم
0: هيا بيه هبش نخلي لك توا المزور
2: خنشوفوا شكون الذكي
0: خنشوفوا شكون الذكي
3: انا وياك ولا هو
0: فوالا
1: هاي سيدي حضروا روحكم حاضرين
3: حاضرين
1: زيدوا حضروا شويه
3: حاضرين
1: حاضر خالد
2: حاضرين
1: حاضري السؤال الاولاني ليوسف اي يوسف اكبر حيوان على وجه الارض شكون هو ترى اكبر حيوان على وجه الارض
3: الحوت الازرق
1: وكيفاش عرفت هذه
3: ظاهره
1: ظاهره اجابه صحيحه تصفيقه يا لالي
0: طلع اذكى منك يا مزور
1: مره عملت مقلب الحوت الازرق اي نمشيو توا الخلود يا خلود فما حيوان كيجي يشرب الماء يستعمل الخرطوم نتاعو شو اسمه الحيوان هذا شنو هو
2: فيل
1: نماله
2: الفيل فيل
1: كيفاش يعمل فيل ترى خرطوم كيفاش يعمل
2: هكا
1: كيفاش يقول
2: يشد بالخرطوم نتاعو هكا
1: تصفيقه غايده ترى على خلوده
0: ايه برافو
1: نرجع ليوسف توا باش تعجز على الاجابه يا يوسف خاطر جبت لك سؤال من الهنتش بنتش تعرفش ما هذا هنتش بنتش
3: لا
1: حتى انا ما نعرفش حيوان يمتلك ثلاثة قلوب عنده ثلاثة قلوب ترى حيوان عنده ثلاثة قلوب
3: لا.
1: البشر عنده قلب برك هكا ولا
3: هاي
1: وكي عرس ولا عنده زوز قلوب هذا عنده ثلاثة قلوب شو اسم الحيوان هذا
3: أخطبوط
1: أخت شكون
3: الأخطبوط
1: طلعها خالد انا نمشيو لخلوده تو هذه ما تطلعهاش يا خالد مش كي تحط يدك في شعرك كي تحط يدك في خشمك اي سيدي شو اسمه الحيوان اللي عيطولو ملك الغابه ما تعرفوش
2: اسد
1: شكون
2: اسد
1: النمر قلت لي النمر
2: الاسد
1: الوزغه الوزغه
2: الاسد
1: الاجابه صحيحه
0: برافو برافو
3: ربحناك
1: صح عليهم صح عليهم ذكيين برشا صح عليهم
0: طلعوا أذكى منك يوسف أنت أذكى من
3: مزور
0: مزور خلودة أنت أذكى من
2: أذكى من مزور
0: أذكى من المزور
1: حتى أنا مزور زادة أما اليوم مانيش في فورمة
3: مكليش المقرونة مزورة
0: الهام الهام يحب المقرونة المزور باش ينجم يدك
3: لا لا لازم
0: هكا هو الهام باش تجيب
3: في أقرب وقت
0: في أقرب وقت تجيب لك المقرونة
1: حتى مقرونة جارية ما يصيرش
0: يا سيدي نخليه والمزور
2: يوض بالضحك
0: شكون المزور المزور المزور الضحك في صغيرات يا سيدي نمشي وللفقرة الموالية برعاية الاستيبي
4: الكلنا في الغربة عنا حكايات كنت وحشوا الحباب والبلاد نتمناو كان جينا بحذاهم موجودين معاهم فرحين ولا في الغسرة معونين الاستيبي بانك والتيف بانك يحطوا على ذمتكم لا نوفيل بلاتفورم دو ترانسفير دارجون تونيكاش مع تونيكاش ابعث فلوس من الخارج للعزيز عليك في تونس وقت ما تحب يوصلوا بالوقت على الكونت بانكير ولا والد ولا الكارت بريبيي ان توت سيكوريتي افيك لو ميور كور دو شانج سور لو مارشي تونيكاش الكل ترانسفير حكايه
5: سسمو ماما وحيده مع وحيده دريدي على جوهر اف ام
0: مباشرة عنا الفقرة الموالية ونحبكم تسمعوني مليح مليح خاطر باش نسألكم سؤال صغير بعد ما نكمل الفقرة هذه اسمها ماما وحيدة تحكي باش نحكي لكم حكاية وتقولوا لي باش خرجتوا بالنتيجة تفهمنا؟ اي سيدي اكل عام كان فما ملك عادل في الرعية متاعه الناس الكل تحبه المواطنين الكل يحبوه اما عنده مرتو متزوج وعنده برشا سنين ما جابش صغيرات دبروا عليه المستشارين متاعو قالوا له لازمك تاخو مرأة أخرى باش تجيب صغيرات وبما أنه هو ملك يفركز عليه ولي العهد باش يحب يحب ياخو مرأة باش يجيب صغير باش صغير هذيك يولي ملك ملك من بعده صحيح اخذ الملك المرأة الثانية سبحان الله قدر الله إنه أكل زوز نسامرت الأولى والثانية يجيبوا زوز صغيرات فرد وقت جابوا زوج صغيرات، لكن المرأة الأولى توفيت بعد ما جابت الصغير. اقعد الملك ومعان المرأة الثانية وما حبش إنه المرأة الثانية تفرق بين الزوز أولاد. يا أخي ما خلاهاش تشوفهم إلا ما كبروا شوية، وقدمهم لها الزوز وقال لها هذوما أولادك، من غير هي ما تعرف شكون ولدها وشكون ولد المرأة الأخرى.
2: ما عرفتش
0: واللي تتعامل فيهم كيف كيف،
2: على خاطر هما شبه لبعض.
3: تم تحليل دي ان اي؟ تم تحليل دي ان اي؟
0: لا، في الوقت هذاك في دي ان اي يا يوسف. وقتها خلاو الزوز صغيرات تربي فيهم كيف بعضهم. ثم امراه خبيثه مزوره في وسط القصر قالت لها الملكه نحب نعرف شكون ولدي وشكون مش ولدي. قالت لها شوف هذوما توا فرسان راكبين على الحصان وهما راجعين للقصر، ابدا صيح وقول اجري ولي، اللي يجيك الاولاني راهو ذاك ولدك، واللي يقعد بعده راهو ذاك ولد ذرتك، على خاطر ولدك يحبك اكثر من اي شخص في الدنيا.
3: يحب يمشي عرفها
2: ام قبل
0: ام قبل. هيا سيدي بدات تصيح، جا الوليد الاولاني عرفت انا هو ولدها وانا هو اللي مش ولدها، وبدات تفرق بيناتهم. الاولاني تعطيه خبز مزيان، الثاني ما تعطيهوش خبز مزيان، الاولاني توكلوا بالقدا، الثاني ما توكلوش بالقدا، الاولاني تلبسوا بالقدا والثاني ما تلبسوش بالقدا. يا اخي الثاني الوليد الثاني اسمه علي ولد السلطان اتغشش وغضب وهز حصانه وهجم البلاد. ابدأ يمشي يمشي يمشي يمشي حتى لين يلقى لفعة كبيرة عندها سبع روس.
2: سبع روس
0: وبدأ يتحارب هو وياها بالسيف، اقتل أكل لفعة هذيك وكمل ثنيته. في الثنية عاودت طلعت له لفعة أخرى بسبع روس، لكن المرة هذه ما نجمش يقتلهم.
2: هي هزمته
0: يا أخي، ربطته في شجرة وخليته غاديك.
3: قسمته على سبعة وأعطت كل راس جوز.
0: لا، هي ساعة ربطته ما زلت مكلتوش، حطته بحدا الشجرة وكانت ناوية باش تاكله، أما قلت له نخليك ساعة ثلاثة أيام ومن بعد ناكل. الخو الأولاني اللي في القصر كي بتاع لي خوه ما عاد عنده حتى خبر، هز حصانه وبدا يجري. اخلط يلقى لفعة الأولانية قتلها خوه، واللفعة الثانية خلطت لها قبل ما يخلط لها بشوية، قعد يخزر لها هكاية ومش عارف كيفاش يحاربها. يا أخي طلعت له في مخه فكرة مزيانة، على خاطر هو
2: فكرة ذكية
0: على خاطره ذكي وعلى خاطره تونسي
1: وخاطره مزور
0: بالضبط. بما أنه تونسي رجع على سوق الشواشي، اخذي سبعة شاشيات. تعرفوها الشاشية؟
3: أي.
0: الشاشية الحمراء اللي في التوينسة. اخذي سبعة شواشي حطهم الكل فوق راسه، وبدأ هو اللفعة تضرب له باش تطير له راسه، تضرب براسها الشاشية تطير واحدة وهو بالسيف يطير راس اللفعة الأول. هي تطير له شاشية وهو يطير راس، هي تطير له شاشية وهو يطير راس، حتى غلب اللفعة وقتلها ومنع خوه ورجع هو وياه للقصر، ومشيوا باش يفهموا أمه شنية لازم تتصرف مع الأخوات الزوز اللي هم أخوات وتربيوا مع بعضهم. حسب رأيكم شنو باش يقولوا لأمهم وقت اللي يرجعوا غاديكا؟ يوسف
3: ما عادش فرق ما بين الولدك ولا مش ولدك، خاطر كلهم إنسان وكلنا أخوات. انت بعدها
0: صحيت خلود كي يروحوا هما للأم شنو باش يقولوا لها؟
2: قولها نحن جعانين ياسر،
3: حبوا المقرونة.
0: أيوة، بخلاف انهم جعانين شنو باش يقولوا لأمهم اللي ربيتهم الزوز وبعد ولا تفرق بيناتهم؟ باش يقولوا لها ما عادش
2: تخرج البر
0: وما عادش تفرق بي
1: الاخوات
0: باش يقولوا.
1: وانا زاد لاحظت حاجه عندي، ما نقول
0: قول
1: انا عجبتني الفكره اللي شراها سبعة شويش خذاهم بصوم القرو مش بصوم الديتاي.
0: انا في بالي باش تقول لتوانسة كل واحد يشري شاشيه يحتاج لها.
1: اي تصلح،
3: كان خذاو تسعة خير يقعدوا زوز كعبيت لي والخوه.
0: ايوه والله فكره يوسف، ياخذ تسعة ينطر سبعة ويقعد زوز، واحدة ليه وواحدة لخوه. حلوة الفكرة يوسف، انت ذكي برشا. يا سيدي كانت هذه الحكاية، نمشيو لهذا الفاصل ثم نعود.
6: بعد العرب سات جورة اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس، وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورة اف ام تي في.

0: تسمعوا ماما وحيدة مع وحيدة دريدي على جوهرة اف ام.
1: مش معنوشة
2: مباشرة مع فقرة ألو الضيف، وعنا اتصال هاتفي من السيدة مديرة المكتبة الجهوية النموذجية بأريانا، والمحاور متاعها سامي. مباشرة يا سامي ترحب مدام سونيا الحنشي.
3: ألو
4: سامي، مرحبا.
3: مرحبا بك،
4: تحية ليك والوحيدة وكل فريق.
3: عايش أجواء منعشة هنا في الاستديو. كما كنت تسمع
4: مدام سامي وحيدة، أكيد ميكرو كان أجواء
3: منعشة. معنا ومعنا تبارك الله زوز أولياء بأبنائهم في البرنامج هذا ماما وحيدة في حلقته الأولانية. حبيت نسألك مدام، هو النشاط متاع المكتبة الجهوية النموذجية بريانا يحكي وحده على روحه، هو ما غير ما نتكلم عليه.
4: أنا خليك
3: عايشك، لكن نحب ناخذ فكرة صغيرة كان مترش مانع على الأنشطة، خاصة انت وإحنا في فترة الصيف عندكم برشة تظاهرات نتصور
4: إن شاء الله.
3: أي مصيف الكتاب يظهر لي، وعندكم تحضروا في البرنامج الوطني ذاك متاع المطالعة. أعطينا فكرة هكا باختصار. كيفاش ترى؟
4: مرحبا بيك سامي وبوحيدة وبكل مستمعين، شكرا لكم على الاستضافة. المكتبة الجهوية متعدد الوسائط بأريانا، حبيت للي ما يعرفهاش لمحة صغيرة، وين جي في أريانا في برج البكوش مقابل ليسي بيلوت أريانا، وحبيت نعطي لمحة صغيرة على العدد القراء متاحة اللي وصل لسنة تقريبا 45 ألف مشترك.
2: ما شاء الله، حاجة مزيانة.
4: ما شاء الله برشا مشتركين. حبيت نقول اللي احنا تو انكور في البطولة الوطنية للمطالعة اللي انطلقت ديجا ما عندهاش برشا 25 أفريل، وتتواصل
3: تصفيات الأولية. هذه
4: التصفيات الأولية تتواصل لنهار 31 أوت. هكا علاش أنا حتى عبركم أنتم أقول للعباد اللي تفكر إنها باش تشارك، مرحبا بيكم، مازال عندك وقت. يعني 31 أوت في المرحلة الأولى راهو حاجة مهمة برشا، مازال وقت. وديجا احنا إن شاء الله مش يكون فما ربط ما بين انه اول رنكونتر ما بيناتنا احنا والمشتركين في البطولة، وافتتاح المصيف ان شاء الله المهرجان الوطني لمصيف الكتاب نهار 17 جويلية، وانتم مستدعين، مرحبا بكم
3: ان شاء الله.
4: ان شاء الله هكاك تكون فما زوز تظاهرات جمعناهم مع بعضهم. البطولة يكون النهائي انتاحها في ديسمبر، لكن كما تكرمت وقلت سامي، يعني هي فما مراحل تصفيات محلية تصفيات جهوية، والناس اللي مش تمشي ان شاء الله الرادس في الفينال ان شاء الله بقدرة ربي تتسلم الكتب انتاحها في نص اكتوبر، وتلتحق بالفينال ان شاء الله في ديسمبر اللي فيه جوائز قائمة. وديما انا نقول الحقيقة الجائزة المهمة والقائمة في الاخر انك انت تشارك تلقى روحك تقرأ في 50 و60 كتاب اللي تنجم تقريبا خارج المسابقة. نتصور ان واحد وحده ما ينجمش يقراها من الحقيقة.
3: صحيح.
4: في المسابقة يعني كالتحدي يكدي فيها ذاك يخليك الحقيقة تقرأ وكليك، وهذه انا في الاخر
3: هذا الهدف هو الكبير اللي تخدم عليه الناس الكل بتبيع. مدام سونيا،
4: حاجة مهمة برشا.
3: مدام باش نسألك سؤال اخير بسرعة، بصفتك انت في عندك فكرة شاملة على المطالعة والكتبة في الولاية متاعك في أريانا، تحس شي فما نسبة الإقبال على المطالعة والكتبة تحسنت مقارنة بالسنين الفارطة؟
4: أكيد هي برمي العوامل، هما برشا تظاهرات ثقافية تقوم بهم يعني وزارة الشؤون الثقافية وإدارة المطالعة العمومية والإدارة العامة للكتاب والمكتبات ككل، يعني تنشط في
3: قطاعها.
4: أكيد برشا تظاهرات وطنية وجهوية ساهمت في هذا الارتفاع.
3: رجعك الشغف هذاك للمطالعة والكتبها،
4: عدد الكتب المقروءة خاصة مهم برشا، والتظاهرة الوطنية يعني البطولة الوطنية المطالعة برمي التظاهرات اللي حقيقة ساهمت في ارتفاع النسب للمطالعة والقراءة في تونس، وهي حاجة تفرحنا برشا كمكتبيين وكأولاد مهنة ومختصين.
3: مشكورة مدام سونيا،
4: شكرا لك
3: على المجهود الجبار، وتحية من خلالك انت لخياتنا الكل ومنا المكتبات العمومية في تونس الكل مش في أريانا برك، وإن شاء الله ربي يبقي الستر على وليداتنا. شكرا لك وإلى اللقاء.
4: إلى اللقاء سامي، شكرا لك.
3: شكرا.
2: أي سيدي، وصلنا طول نهاية هذه الحلقة الأولى من برنامج ماما وحيدة وعمو سامي ومعاه المزور. مباشرة يوسف، كلمة لماماتك بسرعة.
5: الكلمة الوحيدة حبك، ماني نحبك ياسر.
2: خلودة، كلمة لماماتك.
1: متعود على ماما برشا.
2: كلمة لوالدك؟
5: حبك برشا وربي فضلك لي.
2: كلمة؟
6: نحب نقول له رد بالك على روحك ورد بالك على اخوك وان شاء الله ان شاء الله نتكلم اليوم مستقبلهم خير مستقبلين ان شاء الله.
2: ان شاء الله يا ربي اجمعين ان شاء الله.
7: نحب نقول حاجه لربي.
2: قول.
7: هالقريب نروح حضر لي فطور يعني جاي.
2: مزور ديما ما يفركس كان على كرشو. تحيه لكل الاباء زاده والامهات وان شاء الله نلتقيوا من خلالهم في الحلقات القادمه. وصلنا لنهايه هذه الحلقه. نحب نقول للصغيرات راكم زوز رابحين وعندكم زوز دفاتر ادخار مهدات من الاس تي بي ليكم انتوما ان شاء الله توصلكم وين ما كنتم. الى اللقاء تحيه مباشره للمعز الخياطي سامي بالطيب نادره اترى بلسي ولضيوفنا الكرام مع تحيات ماما وحيدة. إلى اللقاء.
0: فاسمو ماما وحيدة مع وحيدة دريدي على جوهر اف ام. موش مع موشة. كان جا السيف عنده صوت راهو صوت جوهر اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى ألعاب أخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهر اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهر اف ام تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سلام هني من 6 ل 9 متاع الصباح. من نهار السبت للا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غلام. بون بلان من 10 لل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 لل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 لل 11 مع أحلام غلام. ماما وحيدة من 11 نص نهار مع وحيدة الدريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبورت من 4 ل 8 مع جمال قاسمي وكامل فريق الرياضة. فتح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهر اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
8: جوهر اف ام.
9: بوبليسيتي.
10: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
11: امشي لعزيزة.
12: اكتب السيفك. اكتب السيفك.
13: تحب تحكي.
14: En illimité, où est-on fait gigawatt?
15: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
16: اريدو طور عالمك.
17: سافرت بعت عشت البرة وتعلمت. اما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
18: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك واصحابك لبيات ترافقك تنصحك وتسندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليز إكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
8: جوهرة
2: بوبليسيتي
0: على جوهرة اف ام تي في.
19: آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة صعيدية.
20: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية وهذه أبرز عناوينها. وزارة الدفاع الوطني تؤكد وجود إقبال هام على الترشح للأكاديمية العسكرية. وعدد من النواب يقدمون مقترح قانون شامل لحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد في تونس وتنظيم البدائل المستدامة.
21: تحيات
20: في تفاصيل أخبارنا، أكدت ممثلة وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء ضمن برنامج لقاء خاص تسجيل إقبال هام على الترشح للالتحاق بالأكاديميات العسكرية منذ فتح باب الترشح يوم 23 من جوان المنقضي، تزامنا مع الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، معتبرة أن ذلك يعكس ثقة الشباب في منظومة التعليم العالي العسكري وجودة التكوين الذي توفره مؤسساتها. كما أوضحت الرائد سهى شباب أن باب الترشح يتواصل مفتوحا إلى غاية 19 من جويليا الحالي، مبينة أن جميع شعب البكالوريا معنية بالترشح ولا يقتصر الالتحاق بالأكاديميات العسكرية على الشعب العلمية، وذلك بعد إدراج مسارات جديدة لفائدة حاملي شهادة البكالوريا في شعب الأداب والرياضة وعلوم الإعلامية، تشمل إجازة وماجستير في العلوم العسكرية المحاسبة والمالية والعلوم القانونية التي شهدت السنة الماضية أول انتداب لفائدتها. وأضافت أيضا أن عدد البقاع المخصصة للانتداب يضبط سنويا حسب المسالك وشعب وحاجيات وزارة الدفاع الوطني والهياكل التي تتولى الإدارة والتكوين لفائدتها، وهي الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية والإدارة العامة للديوانة وديوان الموانئ البحرية التجارية. وأشارت سهى شباب إلى أن عملية فرز الملفات ستجرى يوم 19 من جويليا، فيما تنطلق الاختبارات بداية من 3 أوتيل القادم وتتواصل 3 أيام بأربعة مراكز انتداب في تونس وسوسة وباجة وجابس، وتشمل اختبارات نفسية وفحوصات طبية واختبارات رياضية قبل توجيه الناجحين إلى الاختصاصات التي اختاروها عند الترشح. تقدم 25 نائبا بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية في شكل مقترح قانون يتعلق بالحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة. ويهدف مقترح المشروع المتكون من 7 أبواب و23 فصلا إلى الحد من التلوث البلاستيكي وحماية البيئة والصحة العامة ودعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري، وذلك من خلال المنع التدريجي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل أخرى مستدامة. وينص مشروع القانون على وضع إطار تشريعي صارم يحدد المعايير الفنية والالتزامات الملقاة على عاتق الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن إقرار عقوبات مالية وجنائية رادعة للمخالفين، مع منح الدولة دورا حيويا في مرافقة وتحفيز القطاع الصناعي للتحول نحو البدائل الصديقة للبيئة. ويقسم المقترح الأكياس المستهدفة والبديلة إلى فئات محددة، واضعة عن شروطا تقنية دقيقة للأكياس التي يسمح بتداولها بناء على معايير السلامة والنجاعة البيئية. دوليا، أعادت التحذيرات الحقوقية بشأن تدهور الحالة الصحية للطبيب الفلسطيني حسام أبو صفية تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد تقارير تحدثت عن تعرضه للضرب ونقله إلى قسم التحقيقات تحت الأرض وسط مخاوف من أن حياته باتت في خطر. في اليوم الثاني من مراسم التشييع التي تشهدها طهران، يستمر غياب المرشد الإيراني الحالي مجتبى خامنئي عن جنازة والده المرشد الراحل علي خامنئي. وأقيمت في طهران اليوم الأحد صلاة الجنازة على جثمان علي خامنئي بمشاركة حشود كبيرة وأبرز المسؤولين الإيرانيين. وشارك في الصلاة أيضا 3 من أبناء المرشد الراحل مسعود ومصطفى وميثم، بحسب ما أظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي الإيراني. تتجه الأنظار في سوريا غدا الاثنين إلى مجلس الشعب الجديد الذي يعقد أولى جلساته في مقره بدمشق، في خطوة تؤسس لبدء مرحلة تشريعية جديدة في سوريا. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر الأربعاء الماضي المرسوم الخاص بأسماء أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 207 من أصل 210، منهم 137 نجحوا في انتخابات غير مباشرة، إلى جانب 70 عضوا اختارهم الرئيس بموجب صلاحياته وفق الإعلان الدستوري، فيما غابت مقاعد محافظة السويداء الثلاثة بسبب عدم تنظيم انتخابات فيها. ختاما، حذرت خدمات الأرصاد الجوية من أن سكان جزر غوام وماريانا الشمالية الأمريكية الواقعة في المحيط الهادي ينتظرهم عبور إعصار خطير جدا. وقالت السلطات أنه من المتوقع أن يصل الإعصار الشديد بافي في وقت مبكر من يوم غد الاثنين برياح تصل سرعتها إلى 260 كيلومترا في الساعة مع هبات قد تصل سرعتها إلى 315 كيلومترا في الساعة، حيث وصفت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية الإعصار بأنه شديد الخطورة، محذرة أيضا من وصول رياح عاتية بدءا من اليوم الأحد ومن أضرار كارثية. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
19: للمزيد من الأخبار

0: تسمعوا أوتوموتو مع خالد التوني على جوهرة اف ام. مش مع الموجة.
1: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marque tunisienne et internationale depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Infoline 28 465 965 ou 23 478 700.
2: نصنا 12 دقيقة تحياتنا لكم. الماء يوصلكم صوتنا لحد 5 جويلية 2026، 20 محرم 1448 للهجرة. كالعادة من نصنا الماضي ساعتين كل نهار أحد نحكيو على السيارات متاعكم، نحكيو على الإشكاليات اللي تنجم تتطرح في السيارات اللي نلقاوها موجودة على كياساتنا في تونس مع عودة مواطنينا بالخارج. 5 جويلية بشوية بشوية بشي يبدأ توافد مواطنينا بالخارج، تلاحظوها وقت اللي تهبطوا في الأوتوروت وتلقاو برشا كراه ببريك قاعدين يمشيوا في الأوتوروت بسكليت وراء الكرهبة، والفوق ترى شيء معبي حتى للفم بالنسبة للكرهبة هذه. دونك يزمنا نردوا بالنا برشا برشا برشا برشا في الصيف. بعد شوية نزيدوا نحكيوا مع خونا دريس على لي بنو، وسورتو سورتو حاجة اللي ديما يقول عليها سي بشير هو لو سور غونفلاج لو سو غونفلاج دي بنو، ويزمنا نثبتوا لي بنو نتاعنا وما ننساوش هاك العجلة اليتيمة هاك اللي ملوحة في المال سنوات وسنوات وهي راقدة غادية كروت سكور. تزيدوا نحكيو بأكثر تفاصيل مع خونا دريس بعد شوية. سينا فقرة طنبان موجودة على ذمتكم، تتصلوا بين 73-275-836-300-1500 رقم الهاتف، سينا لي دو باج فيسبوك جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف. مرحبا بالأسئلة متاعكم آخر ساعة ولا آخر الساعة الثانية بتبع، تنجموا تتصلوا بنا ونجموا نحاولوا نجاوبوكم على الإشكاليات اللي موجودة في السيارات متاعكم. البث التلفزي والديجيتال من تأمين صديقنا عبد الحميد بالعجوزة. مرحبا يا حميدة. كيف كيف سامي الدويري في ديلو بوست موجود. السورتي اليوم مع خونا دريس الاثنين في الأخضر لابسين فما وأنا وحميدة في الأبيض. حميدة بالأبيض اليوم فوالا دونك ماتشي ماتشي احنا منا ومنا كل واحد وشنو التنو اللي اختارها بالنسبة لليوم. في ساعتنا الثانية باش نحكي على إشكالية ولا تتقلق برشا خاصة في أوروبا، تم ليزاداس هذوما لي سيستيم ديد ا لا كوندويت اللي نلقاهم موجودين في أغلبية السيارات الجدد اللي موجودين حاليا. لو فريناج فانتوم، اكثر من 11 شخص رفعوا قضيه في محكمه اكسون بروفانس في فرنسا، اون بوتيت ريجيون بحث اون غراند ريجيون بلوتو بحث مارسي ماشي كبيره كيما مارسي، اما اكسون بروفانس معروفه فيها دي فاكولتي زاد كيف كيف معروفين بالنسبه للناس اللي ما تعرفش فرنسا. فوالا لا فيل دي ستوديون اكس اون بروفانس. دونك رفعوا قضايا ضد شركات السيارات وضد اكس زاد كيف كيف معناها ضد مجهول ولا كل من سيكشف عنه البحث هذا بعد حوادث صارت عن طريق الفريناج فانتوم. طبعا شوية نفهموا بالضبط كيفاش يخدم الفريناج فانتوم، علاش صاروا لي اكسيدون هذوما. اشنع سامحوني في الكلمة اكسيدون كان صار في 2025 عام في اوت واللي تسبب في كارومبولاج في الاوتوروت في الاسيس وقت اللي كرهبة شدت فران وحدها هكاك. هذا شو معناها فرينش فانتوم؟ دونك الكهرباء قرات اللي كونه فما حاجز قدامها، فما شخص، فما حيوان، فما اي حاجه باش تتعدى من قدامها، دونك شدت فران سيك، مولات السياره باللي نزلت على الاكسليراتور باللي نزلت على الفران، ما حبتش تتجاوب معاها جمله السياره، وقفت في وسط الاوتوروت وصار الكارامبولاج هذا. روزمون ما كانش فما ضحايا بشريه في الكارامبولاج هذا. دونك نحاولوا نفهموا بالضبط كيفاش نتعاملوا مع ليزاداس هذوما اللي شركات المصنعة للسيارات تفتخر بوجودهم في السيارات، مي فيهم اشكاليات. دريس مرحبا خويا الساعة.
3: مرحبا بك، عايشك. مرحبا
2: في الميكرو ما تقرب لنا.
3: مرحبا سي خالد.
2: مرحبا
3: بكيف المستمعين جوهر اف ام. فريناج هذا موجود تو براتيكمون في 90% من السيارات الجديدة والكبيرة، فهمت؟
2: صحيح. لا حتى صغير
3: اي حتى صغير حتى هو صغير. مجعول باش كيقص عليك بيتون ولا حاجه اوتوماتيكمون تشد فرا الكهرباء فهمت
2: وي لا فرانسيك
3: اي فرانكو
2: فرانسيك ما لعب لا معناها
3: حتى هي مترو راي
2: اي دونك مشكله
3: تفرني على مترو فهمت دونك اوتوماتيكمون اللي وراك ينجم يدخل فيك فهمت
2: اذا كانوا مش ما مستحفظ على مسافه الامان ولا يحكي في التليفون ولا اكزاكتومون لا بارتو حتى في فرنسا وفي ايطاليا في المانيا ما يستحفظوش به. قبل ما نمشيو للموسيقى سيد المخرج نذكروهم بطريقة المشاركة معنا في فقرة طمبان يان
4: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer
0: على جوهرة FM TV موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيقى موسيق

إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800. أوتوموتو pour bien démarrer.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور، تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
1: اريدو طور عالمك.
4: جوهرة
1: سسمو أوتوموتو مع خالد التوم على جوهرة اف ام.
5: موجة موجة
6: نص نهار وخمسة وعشرين دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد كالعادة. نمشي مع سامز بنوماتيك بالطبيعة لو جراج اللي نلقاوه موجود في آخر شارع الحرية في سالولي إذا كانك جاي من جهة سوق السبت، وإلا إذا كانك جاي من رومبواش والسنتر أول جراج تلقاه على يدك اليمين. دونك وين تلقاه سي بشير سي سامي بقية الشبيبة اللي نوجه لهم التحية. بالطبيعة اليوم يتغيب علينا سي بشير وسي سامي الاثنين ما همش موجودين، لكن بعثوا أحسن ممثل اللي نجم يكون على سامز بنوماتيك اللي هو سي دريس. مرحبا.
7: مرحبا. مرحبا بيك. مرحبا مستمعين جوهرة اف ام.
6: مرحبا بيك خونا دريس. مرحبا بالشكبة. صافا شكيب موركانيا بون سومان
8: صافا لاباس الحمد لله.
6: تحولت إلى التوقيت الصيفي ولا لا؟
8: التوقيت الصيفي
6: حاولت سيونس فينيك ولا لا؟
8: اي توقيت مش كما توقيت تاعكم، توقيت اخرنا.
6: كيفاش؟ كيفاش؟ عطينا اللي يحب يجي بحذاك وقتاش يجي؟ نجم يجي بالسبت ولا لسه؟
8: لا بالسبت لا، دقيقة راحة.
6: واحد بلاش شاكيب رابح تماما.
8: مالك؟ السبت راحة، كيفك أنت السبت راحة؟
6: كيف كيف؟ هاك تشوف الراحة شيء كبير عندي. من الأحد للأحد مرتاحا.
8: ايش نعملوا الخدمة؟
6: دونك نهار كامل تخدم من 8 ونص نقولوا احنا حتى يكشي للستة.
8: هكاك 8 ونص 5 ونص.
6: فوالا هذيك حاجة باهية اللي كونوا بعد ما تكمل الخدمة أنت في السيونس فينيك. نجم تمشي تركح كهربتك بحذا شاكيب، دونك عندك حتى العشيه ونهار السبت زاده كيف كيف انت تلقى كهربتك حضر تهزها نهار الجمعه وتمشي تتفرد وتمشي تصيف وتبحر وتشيخ الحركه.
8: انا خلطوها شويه بحر
6: اكزاكتومون. باهي سامس كيفاش خونا ادريس؟
7: ايوا توقيت الصيف.
6: اي هو بيدو؟
7: لا في الصيف يولي توقيت صيفي سيونس يونيك من 8 ل 8.
6: من 8 ل 8
8: طيح علينا.
6: ايوا
7: 8 ل 8
6: الضرب الصحيح.
7: نهار السبت الاربع نتاع العشيه ولا حد المس ساعتين.
6: فوالا هو
8: وليكيب يا بيدا ولا تبدل؟
7: لا فما يبدلوا على بعضهم. فما جماعه تجي 8 تروح ل 4 وجماعه تجي 10 تروح 8. سيبا
6: هو راه لو سيرفيس اوفير في سامس وكيفه الستاسيون تاع تاع لي بنو راه سي ان سيرفيس فيتال. فما دي ستاسيون اللي يخدموا 24/24. علاش؟ على خاطر ما تعرفش عليها في اي وقت، معناها عجله تنجم تتنقب مادام الكياس الناس كل قاعده تستعمل فيه 24 على 24 ما يسكرش الكياس.
7: ما يسكرش اي ولا جينيرالمون حتى اللي باش يبدل عجالي وباش يعمل سيرفيس باش يعمل باراليز يقول لك نمشي بعد الوقت تاع الخدمه نتاعو هو.
6: صحيح.
7: هو يكمل سيونس يونيك بعد ساعتين يمشي
6: اكزاكتومون
7: ولا يبرد القايله ويمشي العشيه مع السته سبعه يعني
6: قد فوالا وقتها تلقى لو بيك نتاع ال
7: القايله تخف شويه خاطر الدنيا سخونه وعباد تمشي بحر والعشيه
6: باهي. مانيش باش نحكيو على لي سيرفيس اليوم، لكن باش نحكيو على ان بنو اللي هو معناها نجم نقولوا يكونسيرن لي لا تري اوت بيرفورمانس. هذا البنو اللي قدامنا البنو ماتادور
7: ماتادور هيكتورا 5
6: هيكتورا 5 دونك سو لا سيبوز فما ال 1 و 2 و 3 و 4
7: فما 2 و 3 و 5
6: الكات لا نقزوه
7: الكات نقزوه هيكتورا 3 هيكتورا 3 سي ان تري بون بنو. هذا السكسيسور بتاعه اللي هو هيكتورا 5 مجعول توسكي كراب اوت بيرفورمانس معناها
6: ستادير
7: اكي وا الكراب القويه الكراب الاوت جام لي زي سي في زد فما هكتورا 5 اس في سي تام بنو اوت بيرفورمانس كي ريبون لي كونديسيون تاع بلادنا بالكدي بالكدي
6: دونك على قاو السخانه
7: Au niveau température, il est température A. Au niveau traction, il est traction A. Donc,
6: il est
7: Il est traction A. Femme a fait 19 pouces, 18 pouces, 17 pouces, 20 pouces, 21 pouces.
6: Qui est légende,
7: donc. Oui, légende. T'as le crabe, 19, 20, 21, c'est des voitures puissantes, Mercedes, BMW, Narchon. Hatta les voitures chinoises, t'as les SUV ou quoi chez, c'est des voitures puissantes, man. Surtout en hybride. كثروا تو والهبريد ريشارجابل سورتو سي بويسونت بالكدا كهرباء نحكيو على كهرباء 200 225 شوفو اقل حاجه تلقاها 170 شوفو
6: شوفو دي دونك اتيتر انديكاتيف معناها لي 4 شوفو تلقاهم في الزون نتاع 60
7: اكزاكتومون
6: شوفو دي
7: 60 شوفو دي
6: ال 5 شوفو تلقاهم يبداو من 65 70 شوفو دين حتى يكشي ال 80 85 ومن بعد نمشيو ال 7 و 8 شوفو نلقاو في ال 80
7: شوفو تلقاو
6: فما حتى في الاقل شويه معناها
7: فما 90 حتى 130 شوفو دونك عندك بيزوان سبيسيفيك بالنسبه للكهرباء سورتو الديماراج خاطر تخرج
6: قوه الديماراج دريس راهي في الكوبل
7: الكوبل متفاهمين
6: مي ما تنجمش يكون عندك كوبل اذا كان ما عندكش ان موتور بويسون
7: اكزاكتومون
6: معناها اون فونكسيون دو نومبر دو شوفو دين نجم تقوي في في الكوبل وكي تقوي في الكوبل وقتها تولي الكهرباء احنا قبل ما نعرفش كان مازالت مستعمله الكلمه هذه نيرفوز يقول لك الكهرباء نيرفوز
7: مازالت مستعمله
6: تنزل
7: تجاوب
6: تنزل تجاوبك معناها تطير
7: الكوبل قوي دونك وعندك في التوسكي
6: 304 قالوا عليها نيرفوز وين حسين وين كاسب عرفت 304 ولا
8: ما نعرفوش
7: دونك هذا الهكتورا 5 سي ان بنو كي ريبون او كونديسيون
6: يمشي على 304
7: يمشي يمشي على فهمتني دونك فوالا عنده بلوزيور افونتاج الافونتاج الاول هو سي ان بنو سيلونسيو
6: اي
7: دونك ما تسمعش حسوا على الكيس معناها الاندي سونور نتاعو طايح على الاخر حاجه ثانيه عنده ايفاكيواسيون دو اكسترا اوردينير
8: بالليل حكيتها تو شنو يرجع
7: شنو
8: راهو ياسر معناتها مش شوية فهمت معناتها
6: كي نحكي على المارك البهين ما تلقاش فرق كبير 20 دينار 30 دينار
7: اي هو مقسم راهو بريميوم بنو بيجي بنو معناها سي كاتيجوري دو بنو
6: معناها مثلا سي تو كومبار الكونتيننتال بالبريدجستون تلقى فرق ما بيناتهم ما يفوتش 50,000
7: اي ديفيرونس
6: خاطر خاطر لي دو سي دي مارك بريميوم وال 50,000
7: فما اون بون بارتي من البري راهي ماركتينغ
6: وفما زاد كيف كيف لا مارج بينيفيسير دو ريفوندور اللي هو ينجم
7: لا لا نحن نحكيو على الفابريكان
6: يتنازل عليها
7: نحكيو على الفابريكان
6: لا نحكي على سوم الوكيل
7: اي سوم الوكيل بالنسبه للفابريكان
6: تمشي تشري بريدجستون 320 تمشي تشري كونتيننتال يقول لك 280 290
7: فماش ديفيرونس
8: كبيره فهمت معناها شنو تلقاها كيفهم 100,000
7: اي
6: نجم با لا ميم بيرفورمانس
7: شوف شوف
8: حسب ما حكوا لي فهم
7: شوف شوف
6: وخر شويه
7: باش نقول لك حاجه بالنسبه لمارك الكبار يصرفوا في الريشيرش والديفلوبمون تاع الجوم ديما عندهم النوفوتي ديما يخدم لك على لوزور يخدم لك على الكونسوماسيون دو كاربورون يخدم لك على الفي سونور على البيرفورمانس يخدموا على كل شيء ويصرفوا في برشا فلوس او نيفو ديفلوبمون وريشيرش دي مارك الاخرين تو بصفه عامه لي شينوا وغيره ينقلوا قاعدين تو بور لو مومون مازالوا ما وصلوش للايتاب اللي باش يولي هو يعمل ريشيرش وحده مي بيانتو سا با فونير شنو قاعدين يجريو مش يقدموا معناها قاعدين اون فيتيس فهمت
6: باهي نجمو ناخذوا فكره على سومو الماتادور هذايا ولا نمشيو لسامز باش نشوفوا
7: لا لا لا سومو بون ماهوش فيكس البري سا ديبون دو لا ديمونسيون مي كيما قلت لك سي تام بنو تلقاه جينيرالمون 20% موان شير كو لي اوت جام
6: لا مارك بريميوم
7: اللي هما اللي مارك بريميوم فهمتني
6: والماتادور تبع شكون ولا واحد
7: لا لا تبع كونتيننتال ما حكينا عليه وقتها
6: تبع كونتيننتال تنفع
7: تبع كونتيننتال اللي تصنع في ليزيجين تاع كونتيننتال دونك
6: دونك بنت الكونتيننتال
7: بنت الكونتيننتال اكزاكتومون
6: متوفرين لي ديمونسيون الكل عندنا في سامس
7: متوفرين لي ديمونسيون الكل عندنا موجودين سورتو اللي يلوج كيبدا عنده كرهبة كبيرة بنوات 19-20-21 بوس البيدجي نتاعو ما يسمحش باش ياخذ اون مارك بريميوم ينجم ياخذ ماتادور افيك لي بيرفورمانس تاع البريميوم
6: تاع الماركه بريميوم وراي سي ان شوا استراتيجيك شكيب بالنسبه للي مارك هذوما كيما كونتيننتال مثلا تهبط تحت منها الماتادور والا الباروم ما نعرفش بنت شكون
7: كونتيننتال
6: بنت كونتيننتال زاد كيف
7: فما لي سو مارك تاع ميشلان لي سو مارك تاع بريجستون
6: هما
8: علاش علاش
6: ها باش نقول لك علاش على خاطر سي ان شوا ماركتينغ بالنسبه لي انا كونتيننتال مثلا عجلتي الكونتيننتال ما نبيعهاش بقل من 500 دينار pour être dans le luxe راهو السوم اللي عطيتو راهو من راسيان ماهوش من عرفش اسكو موجود مش موجود ما عنديش
7: موجود اي موجود
6: دونك بالنسبه لي انا كي باش نبيع لك حاجه كونتيننتال وعليها تيكي كونتيننتال راني ما نبيعهاش بقل من 500 ما نبرديهاش اش نعمل نجي نعمل شركه اخرى تحت منها ونحط عليها سو مارك دو كونتيننتال معناها اللي عنده ثقه في الكونتيننتال راهو باش يمشي لي للباروم ولا باش يمشي لي للماتادور نخدمها باقل كاليتي شويه بالكل ونحطها بسوم اقل نحطها مثلا ب 400 دينار علاش باش نسكر الباب على لي كونكورون اللي تحكي عليهم انت كيما لي شينوا مثلا اللي هو باش يجي يحط لي ان بنو بريميوم عنده ب 400000 شنو هي الماركه هذه والله ماركه اكس مش معروف اما هاو عندي في الماتادور بنت الكونتيننتال ماك مركب كونتيننتال انت عجبوك لي كونتيننتال شيخ معاهم قال لي والله شدوني 5 سنين وانا اموري هنا متفرغ والله حتى 7 سنين وانا نمشي بهم دونك هاي هذه بنت هاي تولم البيدجي نتاعك
7: هو
6: يسكر الباب على لو كونكورون نتاعو
7: هو بصفه عامه لو مارشي بنوماتيك مقسم دي سيكتور فهمتني سيكتور بريميوم سيكتور بيدجي سيكتور معناها هو يلزمو ياخو بار دو مارشي في البريميوم وفي لي بنو اللي متوسط سومهم وفي لي بنو رخاص دونك يعمل
6: لي سو مارك
7: يعمل لي سو مارك هذوما افيك لا ميم تكنولوجي
6: و افيك لا ميم غارونتي زاد
7: اي اكزاكتومون مي الفرق الوحيد شنو هو انه لا مارك هذيك بريميوم يحط عليها برشا فلوس في الماركتينغ داك البوبليسيتي والخدمه وكل شيء يتحط على البريميوم
6: اما سي با لو ميم بنو راهو معناها كي تحط
7: لا سي با لو ميم بنو
6: سي با لو ميم بنو راهي لا كاليتي اقل شويه
7: مش اقل سي خالد لا كاليتي مي شنو كيما نقولوا لا نوفيل تكنولوجي يعملوها في البريميوم والتكنولوجيا اللي قبلها تلقاهم في لي مارك اللي في لي سو مارك معناها احنا هيكتور اسانك هذا تلقاها كونتيننتال كانت تخدم بها عمليه ولا مسميته سبور كونتاكت سيست او هما في سبور كونتاكت سيست فهمت من بعد يتطور هذيك الاخرين يتطوروا وراها فهمت
6: خلينا نختموا معاك دريس بزوز نصايح نعطيهم للمستعملين الطريق نعرفوا اللي قلنا احنا توا اول ويكاند في السيونس يونيك دونك ابتداء من الاسبوع هذا باش نلقاو مواطنينا بالخارج مرحبا بهم يروحوا لتونس شو اللي يلزم يردوا بالهم

0: مثلا ولا أيه في مين باش يخرج في البوان دو ديبار نتاعو
1: قبل ما يخرج قبل بنهار يمشي يتفقد على جاليه ديجا بريغلين لا يوزير نتاعهم باهيه لا دونك فوالا ولو بلوز امبورتون هي البريسيون تاع البنو هو باش يشارجي وكذا يلزمو كي يحل الوحده نتاع ليسونس هذيك
0: ولا على في الباب
1: باش يلقى دو بريسيون باش يلقى بريسيون عاديه وبريسيون اون سورشارج معناها فهمتني هو يحطك خمس عباد افيك باجاج دونك باش يمشي هو البريسيون اللي
0: واللي هي جينيرالمون تكون اكثر ولا
1: اكثر أقل. اكثر مثلا يزيد يعني يقول لك 2.2 اون شارج باش تولي 2.8 نجم توصل 3.2 انت والكهرباء
0: انت وكبر العجله زاد كيف كيف
1: دونك اوتوماتيكمون يلزم قبل ما يخرج ينفخ عجليه اللي هو باش يهز دو لا سورشارج يبداو منفوخين مريقلين يفي ساغوت مريقل وصل للبابور يدخل يقضي شهور وكل شيء خرج من البابور اول ستاسيون سيرفيس يقفي يتفقد على جالي
0: اكزاكتومون دوب ما يدخل للتونس يمشي يتفقد علاش خاطر انت عملت
1: 1000 كيلومتر ولا 1200 ينجموا ينقصوا
0: ومن بعد الكهرباء قاعده راقده 24 ساعه ما تحركش
1: ينجموا ينقصوا بويسك هو اون سيور شارج يلزموا ديما يتفقد البنو خاطر لا قدر الله بنو سو غونفلي ولا حاجه ينجم يعمل له كارثه فهمتني دونك خرج من البابور اول ستاسيون سيرفيس من البنو مازالوا باردين ماهمش سخان كذا ما عملش شيء يتفقد البنو نتاعو يقصد ربي يتوكل على ربي يوصل لبيس
0: علاش نتفقدوا عجلينا ولا عجالي باردين؟ على اقرب ستاسيون سيرفيس لينا
1: اقرب ستاسيون خاطر البنو سخانه والبريسيون مربوطين ببعض قد ما يسخن قد ما تطلع البريسيون البنو وكي يسخن كيبدا ناقص هو يسخن اكثر
0: على خاطر السيرفاس دو كونتاكت تكثر مع
1: خاطر لي فليكسيون يكثروا اكثر دونك البنو يسخن اكثر فهمت دونك يلزم ديما يتفقد بوافروا
0: راهو حاشاك من الزفت اللي موجود في الكريس راهو يفوت ال 50 درجه
1: لا يوصل كي تبدا سخانه 40 دوغري
0: يفوت 60
1: 70 الكيس 70 فما 30 دوغري زايدين لا لا ضربه في شمس
0: وسطها معناها ماذا بك ما تمشيش حافي عليه
1: لا شمس مش عارف تو ساعه البحر باش تمشي على الرمل يشوي لك سخين مش قدران واكحل فهمت دونك اوتوماتيكمون تفقدوا البنو بيان سور ديما افروا سورتو في الصيف تو كيفاش تعمل لون ترانجي خاطر راهو كي يبدا ناقص هواء يسخن اكثر ياسر
0: صحيح وكيفاش يتعدى السامس تفقد راهو سي غراتوي يتعدى السامس يتفقد العجل نتاعو
1: خاطر كي تبدا البريسيون ناقصه يسخن اكثر البنو دونك الريسك نتاع الكلاتمون يطلع فهمت
0: واضح مشكور جدا صديقي دريس يعطيك الصحة على المعطيات هذه تحية بالطبيعة لسي بشير وسي سامي والشبيبة الكل شاكيب خونا محمد مزوز يقول لك بربي يحكي لنا على الفيزيت تكنيك هل هي مواكبة للتطورات على المستوى العالمي شو من نقائص المشاكل إلى آخره بعد الموسيقى نحكيه على الموضوع هذا وإذا كان فما بطبيعة أي تساؤلات مرحبا بكم 73-275-836-300-1000 هذو مزوز أرقام هاتف تنجموا تتواصلوا معنا عن طريقهم زادا كيف كيف لي دو باج فيسبوك متاعنا جوهر اف ام وجوهر اف ام لايف مرحبا بالناس الكل
2: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer

0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73-275-800 أوتوموتو pour bien démarrer.
1: نص نهار 46 دقيقة، مرحبا بكم معنا من جديد. حتى كشي الماضي ساعتين في ساعتنا الثانية باش نحكيو على ليزاداس، نحكيو على الفريناج فونتوم. ليزاداس بالنسبة للناس اللي ما تعرفش شنو هو العداس، هما لي سيستيم ديد ا لا كوندويت، هاك التكنولوجيا الكبيرة اللي ولات موجودة في السيارات نتاعنا. ينجموا يكونوا حاجة هامة وحاجة باهية برشا، لكن ينجموا زادة كيف كيف يتسبوا في بعض الحوادث. في ساعتنا الثانية تو نحكيو على لو فريناج فونتوم، ردا على اقتراح من عند صديقنا محمد مزوز. شكيب، شو رايك نحكيو شويه على الفيزيت تكنيك؟ هل هي مواكبه للتطورات على المستوى العالمي؟ الفيزيت تكنيك في تونس شنية؟ فيزيت تكنيك هي مرة في السنة إذا كان كهربتك فوق العشرة سنوات، مرة كل ستة شهور إذا كان عندك سيارة أجرة، تهز كهربتك للفيزيتا. الأربع سنوات الأولى ما عندكش فيزيتا تعديها، من بعد تولي مرة كل سنتين من السنة الخامسة حتى تكشي للسنة العاشرة، تولي تعدي الفيزيتا مرة كل سنتين. شو اللي ثبتولك في الكهرباء؟ ثبتولك ليزيماناسيون دو سي او دو، دونك أول ما تدخل الكهرباء الفيزيتا يحطوا اون سوند في ليشابمون باش يشوفوا الكهرباء شو ما نسبة انبعاثات الغاز اللي موجودة فيها، اسكو تفوت القانون المسموح به والا ما تفوتش. من بعد فما التيست نتاع السسبنسيون، دونك الكهرباء يرجوها شويه باش يشوفوا اسكو لي سسبنسيون مريقلين والا لا. من بعد عندك تيست دو فريناج، يشوفوا الكهرباء اسكو تشد الفرام مليح والا لا، كو سوا الفرام والا تولى الفرام بوطون. وفي المرسيدس الفرام بي عندك بيداله رابعه بالنسبه للبوات اوتوماتيك، البوات مانويل، ولا بيداله ثالثه بالنسبه للبوات اوتوماتيك. هذاك الفراما ما اسموش فراما، اسمه فرابي. دونك هذوما انواع الفريناج اللي تستيهم. بعد يثبتوا لك في الضوء بالطبيعه، يشوفوا اسكو الضوء مريقل ولا ماهوش مريقل. فما حاجات لاسبي اكستيريور دو فيكول زاد كيف كيف الشبيبه اللي موجوده في مراكز الفحص الفني، يثبتوا في الكهرباء حوله ماهيش حوله، مريقله اكسيدونتي مش اكسيدونتي، الريتروفيزور فما شكون طيحوا على خاطر عنده ريتروفيزور طايح. قالوا له برا ركب ريتروفيزور، ويجا ولاو لي دو ريتروفيزور اوبليغاتوار في الفيزيت تكنيك. فما ليست دو تشيك بوينت موجوده عندهم يثبتوا فيها. دونك تشوفها دايور، يعطيك الورقه الزرقاء هذيك كده ده. فما اي اشكال الكهرباء تطيح من في الفيزيتا، يحط لك عليها كروا في الورقه هذيك، يقول لك راهو مثلا سسبنسيون ديفايونت، امورتيسور كذا ديفايون، فريناج ديفايون، ضو مثلا مش مريقل، برشا حاجات اخرى اللي تنجم يثبتوا فيها. دونك ورقه طويله وعريضه، دونك هذوكم كل نقاط مراقبه يثبتوهم بالنسبه للسياره. سي تو فابيا، تاخذ شهاده الفحص الفني نتاعك اللي تتلصق في الباربريز وتخرج به. هذا بالنسبة لتونس كيفاش تتم العملية. بالطبيعة حاجة اللي سهلت شوية العملية هي اللي ولات بار رونديفو، دونك تدخل على السيت نتاع لاتروتي الوكالة الفنية للنقل البري، دونك تدخل تقيد سيارتك، تخلص المعلوم نتاع الفيزيتا نتاعك، تختار رونديفو نتاعك 7 نتاع الصباح 8 9 10 انت ولي ديسپونيبيليتي اللي موجوده، تختار زاد كيف كيف اقرب مركز اللي كنتي وين موجود نهار اللي باش تحب تعدي الفيزيت تكنيك نتاع كهربتك. جينيرالمون تو سو باس بيان في السنتر نتاع الفيزيتا. السنتر ما نلقاوش فيه كان الفيزيتا بالنسبه للسيارات، نلقاو المعاينات زاد كيف كيف في صوره البيع نتاع الكهرباء، ولا باش تحب تعمل معاينه الكهرباء باش تخرج لانكس 5 يدور لي اذا كان ماني شغلت، ولا لانكس 4 5 باش تخرج لانكس 5 اللي كونوا كهرباء مريقله. هذه من النقاط زاد كيف كيف اللي ثبتوا فيهم في الفيزيتا، يشوف النيميرو شاسي، يثبت الكهرباء اسكو راس حصان والا لا، دونك معناها يثبت لك في الكهرباء اسكو هذا مطابق للمواصفات العالميه والا لا. ما نعرفش شنو يقصد بها اخونا محمد. اللي نعرفه في فرنسا مثلا الفيزيت تكنيك تمت كيفاش تم التخلي عليها من عنها بلوتو من طرف الدوله، ما عادش هيكل حكومي هو اللي يعمل الفيزيت تكنيك في فرنسا، لا دي جراج اجري هما اللي يتقدموا مطالب لوزارة النقل الفرنسية وياخذوا لاغريمون باش هو يعطي الورقة نتاع الفيزيتا، وهكاك صارت لا ديسنتراليزاسيون نتاعها وصار التخلي عليها لفائدة الخواص، واللي يشدوه يعطي في الفيزيت تكنيك بالمحاباة مزمر عليه معناها مسؤولية جزائية مش لعب. بالنسبة للسيارة ما تستحقش تسركل على الكياس، وخذت الكنترول تكنيك متاحة. اللي قاعد يصير في تونس مثلا، يجي يقول لك ريتروفيزور طايح، تمشي لأقرب جراج موجود تركب ريتروفيزور ترجع له تاخذ الفيزيتا متاحك، تنحي ريتروفيزور ترجعه لمالي، يقول لك بنو مثلا موتا تبدل البنوات مع صديقك، تمشي تهز تعاود تعدي الفيزيتا سيمون، تاخذ الفيزيتا ترجع له بنوات وترجع بنواتك للقدم. معناها فما برشا خبث قاعد يصير من طرف الناس اللي ركالي في الفيزيتا.
2: والحقيقة مادام فما عباد تخدم، مادام فما ديما تقل المشاكل منها وغادي سواء هنا ولا البرة، هو المسؤولية أكبر البرة. فهمت؟ أكبر، والماتريال بتبيع بستقها خير وأكثر. الفرق ما بيناتهم الزوز ممكن السوم بتاع الفيزيتا ممكن لهنا أرخص، هذه توصل حتى 100 يورو لهنا أقل بيسر، ما كتعرف لهنا
1: 30-35 دينار.
2: هذاك هو الفرق. أما الماكينات بريس كيف كيف، كل شيء هو بيدو كما لهنا كما غادي. باش نجيو نشوفوا خالد، فما حاجة مهمة اللي هي ديما تلقى، خاطر ما ينجمش يكبسلك في كل شيء، خاطر كي يكبسلك في كل شيء ما عادش تنجم تاخذ الفيزيتا كريمون جملة. أنا نحكيو على إيطان تاع كهرباء جديد سواء في الطولة، فهمت؟ معناتها مش يوقف لك على كهرباء مجروحة ولا مخبشة شوية ولا باراشوك فهمت طايح شوية، فهمت؟ هذوكم دي ديتاي صغار.
1: ولو انه باراشوك اللي طايح شوية راه ينجم يمثل خطر، وفي ركزة ينجم يجي قدامك.
2: ما لي مش للدرجة هيك عاد، مش تلقاها شادة طيب. في كعبة بولونة ولا زوز فهمت. أما ممكن من الحاجات المهمة عندك الفريناج الساعة اللي راه أول حاجة فهمت، وعندك البنو هذوما زاد زوز.
1: البنو فيها حل كما قلت، كيمشي يبدل أربع عجالي ويعاود يرجع له ويرجع لما ليهم
2: ولا باش يقعد يبدل معناتها في عجالي مع واحد صاحبه باش ينحي له جونتوات ويعطيه جونتوات أخرين بالبنوات نتاعهم، ولا باش يقعد ينحي له في البنو بالجونتوات.
1: كل تلقى عنده كهرباء كيف ما كرهبته هو ديريكتوم يبدل.
2: هي الحكاية صعيبة شوية في البنو، صعيب نستبعدها الحقيقة
1: الأمانة هذيك. مليون مليون ونص باش يبدل أربع عجالي،
2: نستبعد باش خاطر حتى اللي هو معناتها باش يتقلق، معناتها باش تلقى كهرباء النهار كله هي مفشوشة. بنو ميت باش تلقاها مفشوشة، باش تتفلق باش تتنقب، عرضة أكثر لل باش تطيح حمبان. أما مش هذا المشكل، ساعات تلقى في نار في روش ها وين ينجم يصير الحكاية تريفيزور هذوما اللي ينجم
1: يثبت لك في الضوء، يثبت حتى يقول لك حط كلينيتون انزل على الفران وحط كلينيتون مع بعضهم، خاطر فما ساعات كراب تدخل بعضها كي تنزل على الفران وانت حاط كلينيتون تولي تشعل كي جود لوميير.
2: اي ساعات انا قلت لك ساعات تلقى الضوء ماهوش كونفورم، ماهوش مريقل، ولا الضوء لازمه تبديل، ولا تلقاه ما يشعلش، مش خاطر الفنار مش يبدا فما الكورون مش وصلهم بلا سخره.
1: اي مشكله،
2: فما برشا مشاكل وراها.
1: كيفاش قالها لي الاخر؟ قال لي كوس ناقص،
2: ماس ناقص،
1: ماس ناقص، ماس ناقص. زاد هالماس،
2: اي زاد هالماس، هذيك حاجه صغيره كهربتك صغيره. اما فما في كرهب اخرين معناتها تلقى دي بواتي الكترونيك مربوطين بهم فهمت، دي كالكولاتور دو فار، وفما برشا حاجات اخرين
1: سورتو كل زينون وكل اوتو ديريكسيونيل اللي يدور وحده
2: يتكلف فلوس الحقيقه. اما ديما مش
1: فولاد
2: لا تلقى برشا حاجات الحق، معناتها مكلفين للغايه. انا فما حاجات تتعدى، فما حاجات ما تتعداش، اما ديما يقعد واحد باللي بشيك بس هو شويه فهمت.
1: لو كان جيت انت مسؤول على الفيزيت تكنيك، شنو اكثر حاجه ولا فماشي حاجه تزيدها في الفيزيت قول هذه لازمنا نثبتوا فيها؟
2: شوف اني ساعات كي باش ننزل كهرباء الفيزيتا واللي هي قله باش نعملها فهمت، اللهم معناتها باش
1: ديباناج الحبايب
2: باش نشوف يا تكون الكهرباء بالحق مليك ل 100% هي مش لازم.
1: نهزها هذا متفاهمين فيها ما
2: لازمني نثبت في كل شيء.
1: اللي تحب تزيدوا
2: شو معناتها كيفاش نزيدوا؟
1: بوان تحب تزيدوا في الكونترول معناها اللي تراه انت مثلا ماهوش ماخذ حظه في في الفيزيت تكنيك للسيارات. نعرفش انا نجم تقول لي السنتور نجم ينجم يخطف كونتاكت ويثبت في الايرباك مثلا اذا كان التيموان نتاع الايرباك شاعل في التابلو دو بور الكهرباء ما تاخذش إيه حتى لين ينحي الديفو هذاك.
2: هذيك من الحاجات ما يثبتوش فيها مرة.
1: اي ما يثبتوا هذاك علاش انا قلت لك فماشي حاجه انت تقترح اضافتها في الفيزيتا للكهرباء.
2: والله شوف الحقيقه من الحاجات المهمه هي حاجه مهمه برشا اللي ذكرتها فهمت معناتها السانتور كي تبدا ماهيش قاعده توطاوعك باش تمشي معاك
1: صحيح
2: ولا كي تجبدها تكمل في الطويل ما يشدش الرسول نتاعها باش فهمت حتى للحمايه نتاعك انت هذيك بالحق لازمها تكون موجوده. اما كي تحكي لي على بوطون يشعل وما يشعلش هذاك ينجم يطفيه ولا ينجم يبرنشيه مع حاجه اخرى باش يشعل ويطفى معها فهمت مش هذا. اما كي تكونترولي بالحق وثبت وحدك توصل لل
1: مثلا تقول انت الارباك يحطوا مع الفيز
2: اي نجم ايه
1: عادي ما
2: الاحتمالات كل موجوده وانا نجم يسكر ويغطي جمله فهمت
1: اي هذيك رينا هذا اللي حل التابلو دو بار وخذا واحده طرف بابي مشوار عملوا بالفوتر لك حل وحطوا فوق الرسر باش باش ما عادش يشعل جمله تراه ديما طافي
2: تراه ديما طافي فوالا من الحاجات اللي هذوك ساعات تقام في البيعان نتاع الكهرباء سيرتو
1: وي
2: خاطر باللي واحد يقلب ساعات ما ينجمش يوصل باش يركز في كل شيء ولا يثبت في كل شيء
1: وي باهي. فما حاجه اخرى نحب مادامك جبدت على بيعان الكهرباء نثبتوا الكارت غريز نتاع الكهرباء. نقرا في كومنتير على الفيسبوك واحد بعد ما خلص الفلوس عدت المعاينه راهي الكهرباء مريقل تفاهموا في الفلوس كما نقولوا شراها ب 50 مليون عطى ال 50 مليون للسيد كتبوا الكونترات نتاعهم مشى هز الكونترات نتاعو والكارت غريز القديمه ووثائقه هو معناها البيرمي نتاعو وغيره باش يصب كهربته في السيرفيس دي مين تترفض علاش؟
2: بازراو فيها
1: شريها من عند شركة برافو عليك شريها من عند شركة شركة ماشي مخلصة السنة الثلاثة متاعها ماشي مخلصة القباضة دونك الكارت غريز تفكت وقعد 23 يوم وهو يلحلح بالشركة باش خلصت لامبو متاعها وخلصت السنة الثلاثة متاعها واللي هو حسب الكومنتير اللي هبطوا على الفيسبوك مش مبلغ كبير رزمو زوز ملايين فقط ماشي حاجة واو. إيماجين لو كان جات الشركة هذه مسالة في 40 مليون مثلا
2: كم؟
1: وانت شاري كهرباء ب 50 مليون وعطيته ديجا الفلوس.
2: ما عندك ما تعمل كل وقت تتفكر الكهرباء وتقعد تتفرج.
1: وي.
2: بالحق.
1: وقتاش نجم نقولوا يتهنى سي بون.
2: كي يبدل الكونترا.
1: كي تبدل الكارت غريز بس.
2: اسمه ايه. اما الكونترا زاد وثيقه باش نجم يعرف الكهرباء تبدل.
1: اي اي. اي ما
2: المشكل
1: خاطر عنده الكونترا في يده مي الكارت غريز فكوا
2: باسم الشركه مزيان
1: باسم الشركه
2: اي ما ينجمش يبدلها الا ما تخلص
1: صحيت هز ما يفيد الخلاص وهز رفع العقله ومشى اتصل بعد المنفذ باش
2: اي اما المشكله ما تصيرش هكاك العمليه خالد
1: هذا هو مش مهبط
2: اي اما العمليه معناتها الفلوس تدفع وكل شيء يبدا من يقل من بعد باش يمشي يبدل الكارت غريز تاعو
1: اي هو هذاك اش صار هو دفع
2: هذاك هو المشكل هو اللي قاعد موجود صاير
1: صحيت
2: اي اللي هي الحكايه هذه النقطة هذه بالضبط لازمها تتبدل.
1: ما تنجمش تبدل على خاطر انا شنو اللي يضمن لي انا بعت لك الكهرباء بدلت الكارت غريز تقول لي انت مالكش فلوس عندي.
2: تولي مالي هز الكارت غريز كوبي منها ويثبت شنو فما عندها.
1: اكزاكتومون هذا شنو اللي يلزم تمشي انت والسيد اللي باش يبيع لك.
2: بتبيعها مش
1: والا يعطيك نسخة من الكارت غريز تمشي انت تقدم للقباضة وتسأل وتقول اسكو الكهرباء هذه عليها تحمل والا لا مفكوكة والا لا مرهونة والا لا. معناها السيد هذا عاش 23 يوم و50 مليون. طايرين ماهوش عارف عليهم باش يسترجعهم ولا ماهوش باش يسترجعهم.
2: صحيح لا فما مشاكل من نوع هذا موجود موجوده برشا موجوده حتى كي تبدا في مشاكل في القباضه ولا في الـ الـ الـ
1: هو سي اس اس وقباضه زوز مليون مليون من ماهوش خالصين. الشركه قالوا لا سامحني راه نسينا وما نعرفش شنو ولو طون اللي خذاه ورفع اليد باش سلكت الامور. باهي هذه ساعه بالضبط على راديو جهاره وقيت باش نفتحوا المجال المنال تعطينا موجز الواحده بعد الزوال يلا.
0: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو بور بيان ديماري.

0: حب تحكي.
1: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
4: جوهرة
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل.
6: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تونس تستهلك سنويا حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنويا، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعا مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه إلى الحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. هذا وتنتج تونس سنويا نحو 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية، في حين تقدر نسبة النفايات البلاستيكية التي لا تتم معالجتها بشكل سليم بحوالي 60% مقابل نسب إعادة تدوير لا تزال محدودة. ويمثل التلوث البلاستيكي أحد أبرز التحديات البيئية على المستوى العالمي، علما أن الإنتاج العالمي للبلاستيك تجاوز 400 مليون طن سنوياً. التونسية نهال بن يوسف توجت بجائزة امرأة العام 26 و2000 في الأمن السيبرني، فئة العمل التطوعي التي تمنحها سنويا منظمة التحالف المتحد للأمن السيبرني، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة فادوز عاصمة إمارة لختشاين. وجاء فوز بن يونس بعد اختيارها ضمن القائمة النهائية للمسابقة إلى جانب مترشحتين من الولايات المتحدة الأمريكية إثر تقييم أجرته لجنة دولية من الخبراء وفق معايير أعلنتها الجهة المنظمة. وشهدت دورة 26 و2000 مشاركة نحو 5000 مترشحة من قرابة 70 دولة، قبل أن تقلص القائمة إلى 3 متأهلات في المرحلة النهائية. دوليا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اليوم أن قواته اختلت قياديين ميدانيين من حركة حماس في قطاع غزة، زاعما أن القياديين شكلا تهديدا مباشرا للجنود قبل أن يتم استهدافهما في ضربات دقيقة. ختاما، حكومة السلام في السودان تتهم الطيران المسير التابع للجيش باستهداف قافلة تجارية مدنية قادمة من ليبيا عبر طريق الصحراء كانت تنقل مواد غذائية وسلعا أساسية مملوكة لمواطنين سودانيين.
5: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
7: إذا عندكم أي مشكلة في الميكانيك ولا أي استفسار، مرحبا بكم على 73 275 800 أوتوموتو pour bien démarrer.

0: كان جسيف عنده صوت، تراه صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينا الويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 متاع الصباح. نهار السبت للا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هيبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي وكامل فريق الرياضة. فح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
3: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
4: اريدو طور عالمك.
1: جوهرة
5: رسمه وتموتوا مع خالد التوني. ماضي ساعة 22 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. ساعتنا الثانية من أوتوبوتو نبدأوها بفقرة أمبان. بعد شوي نستقبلوا هدى وحسام. أنتم زادة كيف إذا كان فما أي إشكال تنجموا تتصلوا بنا على 73 75 836 300 ألف. وين تلقوا سعاد تستقبل تليفوناتكم. سينو نستقبلوا زادة كيف سامي عبد الجليل. مرحبا
6: بيك.
5: وينك سيد العميد؟
6: صفا
5: صفا متفرد
6: الحمد لله لاباس.
5: خليتني واحد قبيل نقاسي فيهم في 304
6: ما عادش كيما
5: يفهم فيهم ليه
6: حتى في مخه راه ما جات التصويره نتاعها في مخه.
5: لا عاد لا عاد
6: عرفت شكيب
7: يعني تخيل فيه اما نبو
5: موديل شنو اللون اللي تخيلته؟
7: نجم تكون كيك على شو؟
5: لا بيضة
7: بيضة
5: بيضة اللي كانت عندنا 304 بيضة هايلة
6: خضرة فيربوتي
5: فما هي ما هايلة دباب.
6: مرة جبنا كعب ما عديناش احنا مرة لا. سي سي
5: لا شفناها برا ما
6: لا عدينا على عديناها مثال 304 زرقاء وقتها هي
5: هي هي هي هي هي الزرقاء صحيح صحيح لا هذيك لوكس على اللي كانت عندك
6: اللي نظيفة برشا
5: صحيح هايلين كسوا 304 ولا 403 الاثنين هايلين سورتو 403 هاك الفار نتاعها العين نتاعها كيفاش هكا مقبة شويه كي 403 مقبة
6: مدوره مدوره مدوره
5: مدوره
6: لا ما فماش هذيك اللي تحكي عليها انت نتاع 404 الفار نتاعها
5: الفار دوره
6: دوره اما مع الكاردبو يطلع كل مفلت من الفوق
5: ال 403
6: ال 404
5: 404
6: 403 و 203 مدورين كيف كيف السرسو دو فار مدور كرومي
5: وفيه وفيه سرسو صحيح
6: فيه هو السرسو اللي ضايع ومن بعد ساعات يجيني كلام مد لي 403 مد لي السرسو نتاع 404 يقول لي يركب لي ما يركبش مش كيف كيف
5: ماهوش فار ديمونسيون
6: ماهوش لا ديمونسيون تاع الفنار الضوء الداخلي كيف كيف
5: تاع السرسو
6: اما السرسو من برا ماهوش كيف كيف
5: ما يركبوش على بعض
6: ما يركبوش على بعض
5: مازال موجود منهم هنا في سوسه
6: فما
5: 403 فما
6: فما 203 403 فما
5: نجيبو 203
6: نجيبو انا 203 ديما نجيب كعبه قري ديما نجي لهنا الراديو كعبه قري
5: 203 مش درجه برشا مش قاعدين نشوفوا فيها
6: لا فما مش. فما شكون عنده ديجا عندنا كعبه بينتو تخرج احنا قاعدين نعاودوا فيها
5: نشوفوا
6: نشوفوا ان شاء الله
5: خلينا نشوفوا هدى اش عنده هدى
8: الو عسلامة
5: مرحبا ليلى
8: عايشك تحيه ليك وللاكسبير اللي معاك العمده وفي عايشك انا كهربتي كيا ريو 2011 كانت هي تمشي لباس عليها وتتفكر لباس عليها. زيت التوليه نهار اللي خرجت من عنده مشيت شويه ما زلت بحذايا وهبطت باش نقضي قضيه ما زلت بجنبه كي جيت باش نسكر الباب ما حبش يتسكر بالكوموند وناديت له وقال لي بالك باتري بون جاي هو شايف حرك شويه البطاريه ما كملت بها انا مشيت بون باب باب ما تسكرش انا خدمته مشيت وصلت بها للدار الباب ما حبيت ما حبش يتسكر بالكوموند هذيك الصلاح صلاح قال لي المفتاح بدلنا مفتاح جديد خدم في وقته كي صلت بها للدار كيف كيف نفس الشيء الباب ما يحبش يتفكر بالكوماند يعني تقعد تسوني تسوني تسوني تسوني برشا تاخو ياسر وقت باهي هذيك الواحد اخر قال لي مادام تسوني راهي ما تتفكرش قال لي حكايه كونتاكت زدت هذيك الواحد واحد اخر واحد اخر هما زوج يخدموا مع بعض واحد قال لي كونتاكت واحد قال لي مفتاح انا ما فهمتش شنو الحكايه بالضبط
5: باهي شكي
7: شكي راه باهي
5: كاريو 2011
7: الاكثريه باش يطلع الديفو في السيرور انت الاغلب نتاع الديفو
6: ضاع هي شو عمل لها التولي هي زدت التولي شو عملت في عند التولي
7: شو حل هو
8: والله هو ما حل حتى شيء هو تو انا خليتها عنده جمعه كامله
5: هي علاش انت هزيتها للتولي شو عمل
6: دهنا ضربه فما ضربه صلحها في باب
8: لازم تاعها وطولها هي حكايه طولها هي هي
6: اما باب مضروب وصلح
8: باب مضروب وصلحوا لا فما لي باجيت وقتها هما منحيين وهو ركبهم هكا هو
5: لي باجيت من برا ما يستحقوش حاجة
8: أما لا ما هو حل نحى كسرت نتاع الباب الداخلين
6: أنا فما حاجة في القفل صارت حاجة في القفل نحاو ما رجعوش في بلاصتو ولا الخيط نتاعو ما رجعش ولا حاجة ايش
8: يعني نجم يكون في زيبل فما واحد قال لي في زيبل
7: صعيب
6: في زيبل
5: صعيب الفيزيبل
6: نجم يكون سرير سرير سرير
5: تعاود ترجع للتولي عاود يثبت لها تمشي
6: للاخصائي لازمها تمشي للتولي يفهم في القفل ويعرف كيفاش يركح البيبان مع هذا التولي اخر راهو ينجم يزيد لك لا اكثر التولي
8: وي ما ينجمش يكون كونتاكت كما قالوا لي
7: ما عنده حتى دخل كونتاكت
5: صعيب شوي
7: صعيب شوي الكونتاكت تو البيبان الكل يتسكروا كانوا
5: انت كي تسكر بالمفتاح تتسكر الكهرباء
8: لا بالمفتاح ما تتسكرش هي النفورة هبطت منها
5: أي؟
8: ما عاد يتسكر حتى باب
7: هو يحكي لك بالمفتاح معناتها
6: ناحية مش بالمفتاح بالكوموند معناتها مش تنزل على البوتون
5: تحط المفتاح في السرير وتدور
8: حتى بالمفتاح ما تسكرش حتى بالمفتاح حتى كندخل فيه المفتاح ما تسكرش
5: 99% سرير
7: مش بشرط هي نجم يطلع ما يدورش المفتاح ويتسكر بالفيرميتور مش بشرطيه
6: ما هو ما يتسكرش بالفيرميتور
5: سينو ما يتسكرش
7: شوف
6: ما هو راه يعطي للاخرين
7: اي حتى كي ما يتسكرش ينجم يكون سرير فيه مشكل نتاع المفتاح فهمت اي اما مش بشرطيه ينجم يكون من هو ديفو احتمال هذا الاكثر لحظه فهمت شنو
6: احنا نسالوك باش نجموا نوصلوا للحل معناتها
8: هي علاش تقعد تسوني
6: تسوني على خاطر في مخ الباب قاعد محلول
5: صحيت فهمت معناها بالنسبه لي هي الباب محلول
8: باهي فما مرة ولدي وقت جاي حاول ولدي قال لي استنى نستناو شوية قعدنا مدة هكا حكاية ربع ساعة سكتت ما عادش
6: ما عادش تنقص
8: ما عادش تسوني وقتها تسكرت مي الحكاية هذه مش على طول وليت أنا نعملها كي نبدا وحدي ما تخطفش معايا عاد نطلع ونخلي الكهرباء محلولة
7: مش مشكل هو مش مشكل هذا راس هذا مشكل بسيط عندي يعني ينحي البانو تاع الباب ويثبت الخيوط نتاعه والسيرور يثبت فيها شيء يرجع يسكر
8: على السيرور نتاع الباب نتاع
7: التولي والالكتريسيان
5: تولي ولا الكتريسيان يا هدى تقول له بربي حل البانو نتاع الباب ثبت لي في السيرور نتاع الباب نتاعك انت معناها باب الشوفير قل له ثبت لي في السيرور تبع لي الخيوط نتاعها واصلين لبلايصهم ولا لا شوف لي الفيزيبل نتاعها مريقل ولا لا تو يلقى ديفو
8: معناتها
7: حكايه كونتاكت
5: نتبع بعد على الاقل. نستبعد. انت ابدا بهذايا الساعه ومن بعد نشوفوا حكايه الكونتاكت هذه سهله ما فيها حتى شيء العمليه كلها تتكلف نص ساعه.
7: ينجم كونتاكت في فيشه معناتها.
5: ينجم ينجم خيط مقروس عليه.
7: ينجم خاطر الخيوط نتاعها ما تعرف وين يتعداو يتعداو مع الباب.
5: يتعداو مع الباب فك البارتي روسور هذيك كي الروسور كي الاكورديون.
7: فوالا.
5: فهمت
8: أنا كيف ما قلت لكش أنا فما ديتاي واحد آخر هزيتها له كيف فكرتني تو هزيتها له حلها وبدل لي بيستون
5: بيستون تاع شنو؟
7: بيستون تاع
5: تاع القفل نجم يكون البستون تاع القفل موش نتاعها ما يمشيش عليها
8: اللي ركبوا
5: اي
8: لا لكن هي لكن هي الديفو هذه من قبل وقاعد مواصل تو
5: اون توكا تو الحل انت وين موجوده هدى
8: في تونس هنا في اريانا
5: في اريانا امشي للتولي والا للالكتريسيان تاع كراهب وقول له يفضلك ثبت لي حل البانو ثبت لي في السيرور شوف لي الخيوط نتاعها وشوف لي السيرور اسكو مريقله والا لا هما يعرفوا كيفاش يثبتوا يجربها بلون يجربها والباب محلول يجربها والباب مسكر ويشوفها تسكر والا ما تسكرش واضح
8: بربي لحظه برك انا ما
5: حبيتش نشارك ببلاش اليوم يا وداع
8: تعيش لو تخليك ما نجمش يكون كونتاكت تتبدل ولا سيرور تبدلت
5: هودا تحبوا كونتاكت انت
6: لا لا هي
5: كانت تحبوا كونتاكت اوكي كونتاكت
8: مش نحبوا انا حبيتنا
6: نجم يكون سيرور تبدل
8: يا سي خالد
5: قال
8: انا مش نحب انا نحب الديفو هو بالضبط اما انا حبيت نربط الاحداث في بعض على خاطر انك هزيت له والله ربي سامحه لقيت بس حاجات تبدلت الحقيقه
5: ينجم انت ابدا بالمرحله هذه شوف كان نجحت العمليه هذه نجحت ما كانش
6: نشوف الكونتاكت كان بدل لك حاجه تعرفها زيت الالكتريسيان يقول لك
5: هذه مبدله ولا هذه دوريجين
8: داكو
5: فهمت مدامه
8: عايش.
5: مرحبا بك شكرا على الاتصال مرحبا محمد صالح حوالي يسال يقول الفا جولييت من عام 2020 1.4 120 شوفوا ناجحين ولا لا
7: ناجحه الفيات بالطبيعه معناتها موتور فياته
5: اي
7: فهمت
5: ما يكونش الزيت هذا موتور 2020
7: بون موتور نوفو موديل هو نورمالمون مش تلقاه كيما الفيات تيبو كيما الموديلات الاخرين فهمت نتصور ما عنديش فكره كبيره برشا الحقيقه في خاطر ما عندناش منها اصلا الكهرباء ياسر موديلات كعبتين
5: باهي
7: اما في الموديل هذاك بالذات نتصوره يبدا ناجح
5: واضح حس تقريبا قاش تعمل تسومها ولا ما عندكش فكرة
7: جملة
5: قطنتها موجودين ولا لا
7: ما فيات القاعة ما يتعمل كيف كيف كيما الفيات الاخرين
5: مش كيما الكريسل
7: اي مش كيما الكريسل هذه كيما فما جملة
5: واضح شيء ما كلمك حد
7: ها
5: ما كلمك حد عليهم البطانات تاع الكريسل
7: ليه مشيت
5: دبرت
7: اي شرجيتهم ليه
5: شرجيتهم اوبر اللي عنده باتانات بتاع كريسلر 2010 يتصل بشكيب مطلوب القبض عليه 2002 فوالا مش 2010 باهي خونا حسام موجود معنا مرحبا
9: مرحبا سيدي هرزين
5: سافا خويا
9: الحمد لله فضلك الحمد لله
5: يا سيدي شباب السيات
9: عندي دي بروبليم عندي سيات بيزا موديل 2011 عندي سيات ديالي عندي دي بروبليم ما فهمتهمش الحق عندي بروبليم من الاول اللي هو فوق 80 كيلومتر معناتها اوتوروت نحكي اوتوروت
5: اي
9: الكهرباء تولي نخز وما عندهاش روح
5: اي
9: كي تنزل تنزل ما عندهاش
5: هذيك قلقت وتعبت وفدت من الاوتوروت قالت خليني في وسط البلاد
9: والله ما كثير في وسط البلاد وتشبك فينا بعدها تشعل لي في وتخذ الكهرباء وتقف
5: باهي
9: هذيك في التابلوت بور
5: باهي نبداو بهذا الساعة ومن بعد نمشيو للثاني
9: ميسير
5: الشيء باهي اخر مره بدلت البوجيات وقتاش؟
9: بدلت البوجيات عندي دو موا تروا موا بوجيات مشات الالكتريسيان ثبتهم امور امور
5: دوريجين؟
9: اي دوريجين بدلت البوجيات سيرتو البوجيات دوريجين بدلت حاجه اخرى
5: باهي ماهمش ماشيين اكثر من 30,000 معناها ما دامك تحكي على دو موا تروا موا كيكا
9: الو
5: قلت لك ماهمش ماشيين اكثر من 30,000
9: لا جدد البوجيات
7: شنو الديفو هو؟
5: الديفو اللي كونه تفقد الروح السيارة وقت اللي يفوت 80 كيلومتر في الساعة في الأوتوروت وتولي ما عادش بويسون تتغص
9: وتشعل
5: لي لو بي سي هذاك او بي دي اي
9: لو بي سي اللي في التابلو دبور
7: او بي سي
5: او بي سي
7: اي ديفو في الموتور لا الكهرباء شنو
5: سيات
7: ليسونس هذه
9: سيات 2011
7: بون ديفو
9: باش قالوا لي عليه بدلته
5: شنو اللي بدلته
6: كابتور
9: تمام كابتور
5: كابتور
9: ستوب حاجه هكا
5: تنجم تكون كاتاليزور
7: اي انت كي تشعل لك لو بي سي كي تعمل ديغنوستيك شنو يطلع لك كود ديفو
9: تشعل لي لو بي سي وتخلي تخذ الكهرباء مهما تنزل على الاكسيلاتور تخذ
5: لا عملت شي واحد عملت شي ديغنوستيك
9: عملت ديغنوستيك ما خرج له شيء
5: خد ديفو
7: كيفاش مادام شعلت لو بي سي ليه مادام شعلت لو بي سي اي انشالت لو بي سي راهو يطلع الديفو ديريكتومون
5: يقعد هيستوريك
7: اي موجود تلقاه. شنو الكابتور اللي بدلته؟
9: الكابتور بي ستوب جو بونس حاجه هكا تحت الريزيرف تحت الواحد تحت ال
7: كونتاكتور في ستوب تحت البيداله
9: مش تحت البيداله آه. تحت البيداله في الموتور وين نصبوا الزيت نتاع الفران ثم كابتور
7: طايح الريبريس بون ما نجمش تحصروا بالضبط خاطر باش نعطيك برشا حاجات اللي باش يعملوا ديفو يشعلوا لو بي سي فهمت اي حاجه تنجم تشعلك لو بي سي حتى فيشه فهمت حتى
5: إيه علاش الكهرباء تولي بريدي؟
9: أما فوق ال 80 كيلومتر معناتها كي توصل 90
5: إيه معناها يصير لها بريداج في ال 80
9: فوالا فوالا وتولي تخز وما عادش تجاوب معناتها لين تقف
7: تقف ومن بعد تعاود تخطفها تخطف
9: نسكت شوية نرتاحها شوية نعاود نخدم مثلا ما حد شيء نمشي نقصد ربع على روح ما عنديش روح فوق ال 80 كيلومتر
7: فوق ال 80 كيلومتر والله شنو نقول لك الديبيمتر ينجم يكون بون بيسونس نجم تعمل فهمت معناتها باش نسمي لك برشا قطاع معناتها من غير فايده اللي هو ينجموا يعملوا يخرجوا الديفو هذا اما الحقيقه ما باش تتبعها لازم تكون معك الدياجنوستيك ووقت اللي يشعل الديفو ديريكت تحط معناتها فهمت يمشي لك على البلاصه يخرج يجربها معاك ويحط لاباري ديجنوستيك ويثبت
5: فهمت حسام هذا باش نطلعوا الداي شنو يلزمك يخرج معاك الميكانيسيان تمشي انت توصل ل 80 كيلومتر وقت اللي تشعل لو بي سي هو يبرنشي لاباري نتاع ديجنوستيك نتاعو
7: ديجا برونشي
5: ولا تبدا ديجا برونشي وقتها يطلع بالضبط شنو الديفو اللي موجود باش ما نقعدوش نبدلوا في 20 قطعه اللي هما ما عندهم حتى علاقه بالموضوع
9: معناتها لازم يكون معايا
5: بيان سور
7: لازم بيان سور باش تعرفوا في ليسونس في الهواء وين بالضبط المشكل نتاعك انت
5: ما نجمش يكون كاتاليزور
7: الاحتمالات كل وارده
5: ينجم يكون حتى الكاتاليزور
7: كل شيء وارد فهمت
9: هو الشك في الكاتاليزور ما يقل شويه معناتها
5: باهي شو الديفو الثاني يا حسام؟
9: الديفو الثاني هو في تصميم توا دو جور اللي نمشي معناتها عندي البولون كاسح كي نخدم
5: اي
9: كي نخدم الكهرباء البولون تحس تدور بصبع واحد ما يحس فيه نمشي في الكياس شفت ندور ادروات ولا اجوش ما يرجعش معايا البولون
5: لاسيستي ولا الكريمير هذوما حاجتين يا اما الموتور نتاع لاسيستي يظهر لي ديريكسيون اسيستي الكتريك
9: كي نحل الكونتاكت نسمع حس اسيستي يخدم معناتها كي زيد للميكانيسيان قال لي لاسيستي امور واضح قال لي ابارامون يمكن يجب يكون عندك كريمير
5: انا قلت لك يا الموتور نتاع لاسيستي هي خاطر حسب ما يظهر لي الاسيستي الكتريك الموتور نتاعها موتور الكتريك نتاع ديريكسيون اسيستي والا تنجم تكون الكريمير
7: اي تنجم تلقى زوز اي تنجم يكون كليمير الكتريك شي زيت فهمت موتور الكتريك كيما تنجم تلقى البومب الكتريك
5: والكريمير عادي
7: فهمت صحيح معناتها البومب الكتريك ودور فيها معناتها فيها دبوسه تاع زيت كيما تنجم تلقى البومب وحدها مربوطه بالموتور بالزيت وكله هيدروليك فهمت
5: انا هذوما لي دو بوين حسام اللي يلزمك تثبتهم مي انا في بقعتك هذا نخليه اون دوزيام لو نثبت في حكايه لو بي سي هذيك تخوفني انا اكثر من حكايه الديريكسيون اسيستي دونك شوف الميكانيسيان نتاعك طلعوا معاك باش يشوف لك الدياغنوستيك بالضبط واضح سيدي خويا عايشك مرحبا وشكرا على الاتصال نمشيو نشوفو زوز اسئله زاده كيف سي 5 الروتروفيزور رابطابل ما عادش يحب يتحل ويتسكر شنو الحل يتصلح ولا لا بيان سور فيها موتور دونك

0: ناحيه يثبت هذيل كلهم
1: يتصلح ولا يتبدل.
0: كل الموتور مكسر باش يبدلوا بالطبيعه، ما عندوش حل اخر ولا يبدل التلفزيون كامل
1: عليه، ما نجمش يصير له روبوبيناج هو سام تي موتور الكتريك.
0: سا ديبون انت والموديل نتاعو كيفاش يكون.
1: سامي انت عندك اكثر خبره في الحكايه هذو الحلول الطرقيه الكل تلقاهم عند سامي.
2: صغير حتى نتاع البوبيناج كل كز عليه
1: ما يحبوش يخدموها. اي تكنيكمون سي فازابل.
2: فازابل
1: تكنيكمون فازابل ما يحبوش يخدموها.
2: تكشيز مو يحس ريت البوبيناج هذاك لازم يحسبوا شعرة شعرة معناتها بالكعبه بالكعبه باش يعطيك قد قد تشوين تزيد انت دوره هو باش يفهم حاجه حساب اخر.
1: انا في بالي بالديمونسيون برك مش يحسبوا بالكعبه. في بالي مثلا ان هذا 5 ملم دونك تحط له 5
2: ملم. 5 ملم قداش من دوره هو الفيل هذاك شويه دايره بدي بوبين.
1: اي اي فهمت واضح به. خونا حلمي يسأل اسكو منصوح نزيد لاديتيف انتي كريستاليزان في الريزرفوار نتاع لا دبلو بالنسبه للكهرباء ماشيه 7500 موديل جوان 2025 مرسيدس.
0: باش يزيد لا دبلو
1: ان اديتيف انتي كريستاليزان في الريزرفوار نتاع لا دبلو معناها هذا اديتيف للاديتيف. لا دبلو هو سيت ان اديتيف دونك هو باش يزيد اديتيف في وسط الاديتيف.
0: شوف كان ما عندوش مشكله في الـ الـ الـ في السيستم صراحه زيد
1: ما تحسش شيء.
0: شنو اصلا الماركه شنو هي نتاعو
1: خليك
0: الحقيقه ما تزيد تعمل مشكله لروحك وقت اللي هو ما عنده حتى فهمت عليه. والله
2: كهرباء جديده اون بلوس.
1: لا وكهرباء جديده ماشي 7500
0: ما فماش علاش معناتها. المهم حاجه باهي دوريجين هو معناتها
2: هو لا
0: لا كان يحب يستحفظ يحط ماركه باهي
2: دوريجين دو مارك حاجه باهي
1: ما قالش شنو بالضبط.
2: اي ما هذا نجم ينجم يفيدو يعمل شيء هو شنو ولا لا لا
1: لا ما سامحني كهرباء جديدة انت شنو باش يفيدك لاديتيف انت مازلت الكهرباء ما خدمتش ومازلت ما مشاتش 7500 معناها جديدة جديدة باكو دونك الشيء اللي موجود فيها خير من اللي باش تزيدهولها فيها دي برودوي دوريجين.
2: لا لاديتيف راهو صبلها 7500 راهو صبلها قداش كونسومي
1: 10000 الاولاني.
2: لا اديتيف
1: لدبلو اديتيف لدبلو
2: سي ان ليكيد مي
1: هي
2: يتصب في ريزيرفوار
1: صحيح عنده ريزيرفوار خاص
2: فوالا مش معناتها يعمل فيدونج ولا حاجه في انت باش يهبط الماء القديم يحط ماء جديد فهمت. الوغ هكا علاش
1: قال الكهرباء راقده جايبها من فرنسا.
2: اي ما
0: لا عادي عادي كله من غير ما مادام ما فما حتى مشكل زايد معناتها يصب الدبلو تاعو يفرغ الريزرفوار يصب الدبلو
2: ولا مش هكي بالماركات بالدبلو انا ترى فيهم برشا والسوامهم برشا
0: برشا.
1: اي الاسوام بالحق من هذا لهذا معناها
2: وكا علاش راهو برشا عباد تنحيه
0: تعرف كي يوصل وقتاش ينحيه يبدا فما مشكل فيه.
2: اي
1: يبدا فما
0: مشكل في البامب مشكل في الانجكتور نتاعو مشكل في فهمت في فما
2: سيستم كامل
0: يبدا فما مشكل
2: تاكسي. انا قلت لك الاسوام من الى معناتها فما تلقى غالي برشا
0: تلقى 50 60 حتى تاكسي ال 200 واش معناتها الاسوام موجوده.
1: نجمو نحكيو على الفرناج فونتوم وعندنا المستمعين باش يحكيو على الفرنج فونتام دونك ما عادش برشا وقت وما دي ساعه 43 دقيقه
2: نمشيو
1: نحكيو
2: خليه يحكي على الفونتوم
1: الفرناج فونتوم
2: باش يشد وحده.
1: تعرف هذا ما فهمش في الكراهب القدم هذا ريت قداش نحبهم الكراهب القدم. لا عندي مشكله نتاع ادبلو لا عندي مشكله نتاع فرناج فونتوم لا عندي مشكله نتاع ريتروفيزور الكتريك ما حبش يتجبد حل الشباك بالمانيفيل ايش بدي ريتروفيزور لصقوا
2: الشباك تعديت في التويل باغ اكزومبل
1: كيفاش؟
2: نزلت على الفرا في الكهرباء القديمه نزلت على الفرا وسخك تعديت والكهرباء مش قاعده تاخذ تعمل بربتين
1: تجبد الزيت
2: ما تخرج
1: تخدم ابي اس ناتورال فيها تنزل وحدك
2: الناس تقول له يقف تاخذ تسترجع
1: تحل الباب وتهبط ساخك تشد فرا امورك هانيه. لا بالحق معناها فما كراهب اللي مثلا 304 اللي حكينا فيها ديريكسيون اسيستي 403 لا ما فيهاش ديريكسيون اسيستي
2: فيها سيرفو دو فرا فيها سيرفو دو فرا فيهاش ديريكسيون اسيستي اما فيها سيرفو دو فرا
1: ال 403 ما فيها شيء
2: ال 403 حتى 304 اما فما حاجه هو الكبر نتاع الفولون اول حاجه كبر نتاع الفولون
1: كبير
2: والعجالي باغ اكزومبل يجي توجيه 404 ولا يحط لك عجالي عراض عجلة عريضة تولي ديريكسيون يابسة فهمتني اما هي تحط لها الديمونسيون الصحيحة تقول هيدروليك اما هي ماشي هيدروليك
1: واضح باهي. هاي سيدي شنو حكاية

0: فريناج فانتوم ومنين بدات الحكاية. باهي الفريناج فانتوم هو ان ديكلانشمون تاع الـ AEB, هذا السيستم اللي اسمه فريناج اوتوماتيك دورجانس, اللي هو يتنكلانشي روحه بروحه. السيستم يرى مدامو سيد الانتليجنس معناها حاجة الكترونيك, يرى اللي كونه فما مثلا ظل, فما قنطرة, فما بانو, فما رفلي, فما أي حاجة يراها موجودة على الشان دو فيزيون متاعو, دونك يولي يشد الفران سيك. نقولو فران سيك, نجربتو الفريناج اوتوماتيك دورجانس, راهو بالحق معناها السبتة توصل معناها كأنك دخلت في حاجة, كي تشد الفرنسيك تسمع دوك دوك دوك نتاع لاباس اللي قاعده تخدم.
1: المشارير خاي
0: ما جربتش في المشارير.
1: لا تشد وحدها ساعات كي تبدا تاخر وبتاكل جاي
0: فما حيط وراء كل حاجه.
2: لا احنا عندنا الموضه نتاع كي تبدا انت تعمل في المشارير وشكون انت يتعدى.
0: لي بيتون كلهم يحبوا يتعداوا وراك.
2: اي
0: مش قدامك.
2: لا
0: يضرب لك شاعل نتاع المشارير.
2: يضرب لك على الكهرباء ما تشوف.
0: ويبدا يسمع يحس الرادار دو ريكول يبدا يعيط.
2: ما يتنيش.
0: ايه ما بين قوسين والله سامي تيك الصحة معناها تضرب في الصميم. دونك هالإشكالية هذه إذا كانت تجي في أوتوروت تولي كارثة. الحكاية هذه صارت في أوت 2025 في الأوتوروت في فرنسا, الشيء اللي خلى مولات 208 هذه هي وعشرة من الناس أخرين يقدموا قضية ضد الشركات اللي عاملين هل زاداس هذوما لي سيستم ديد على كوندويت و اون بلانت كونتر اكس لي ضد كل من سيكشف عنه البحث. علاش؟ على خاطر الكهرباء شدت فران في قلب لوتوروت, ما فما حتى شيء قدامها. المراه قالت لك جو سوي سور سيرتين ما عندي حتى شيء قدامي, داير حتى التسجيلات ظهرت ما فما حتى شيء قدامها. الكهرباء شدت فرانسيك ما حبتش تمشي وكرهب دخلوا فيها من تالي. دونك صار ان كالومبولاج في لوتوروت, اوروزمون ما فماش ضحايا بشريه. دونك اشكاليه كبيره صارت بالنسبه للكهرباء هي. راهي ماهيش كان في 208 الحكايه هذيا, برشا ناس يتشكاو خاصه في لي موديل تسلا والا لي فيكول اللي نلقاو فيهم ان ريغولاتور دو فيتيس ادابتاتيف اللي هو معناها نعرفوا احنا ريغولاتور دو فيتيس في الكهرباء اللي اونسيان جينيراسيون بارابور على هذه اللي هو تحط له مثلا 110 هو يقعد ديما يمشي لك في 110 بامبورت فما اوبستاكل قدامه ما فماش اوبستاكل قدامه ديما باش يكسلري والا يديسلري اذا كانوا يوصل لل 110 معناها فما قدامه شكون يدخل فيه ما يهموش اذا كانوا تحت ال 110 اذا كان وصل فات ال 110 باش يهز ساقو على الاكسلراتور معناها الاورديناتور دو بور ينقص حتى لين يرجع لل 110 باش تبدا الفيتاس اللي انت حطيت 80 يمشي لك في 80. هذوما لا هذوما سيدي ريغولاتور دو فيتاس ادابتاتيف اللي هو يقوي وينقص في الفيتاس اون فونكسيون دو لا سيتواسيون تاع الكياس اللي موجود
2: السيركولاسيون
0: قدامو السيركولاسيون اللي موجوده اي لي بانو اوسي معناها كي راه يقرا ان بانو 70 ما يفوتلكش 70 حتى ولو انت تحط له الفيتاس نتاعك 80 90 دونك قرا 70 يتيح لك حتى يكشي لل 70. دونك هذا شنو الاشكال اللي موجود. يفو سافوار اللي كانوا فما اكثر من 2900 شخص صارت لهم الحادثه هذه. هذه اون بلاتفورم حطتها الحكومه الفرنسيه ولا الاداره الفرنسيه اللي هي سيرفيس دو سيرفيونس دو مارشي دي فيكول اي دي موتور ال اس ام في ام اللي هي هيكل تابع الاداره الفرنسيه باش تعمل لونكيت على هل فريناج فانتوم. عملت ان اوتي دو سينيالمون اون ليني واللي وصلوا فيه اكثر من 2900 شخص والعديد من التيمونياج. فما شكون اللي تقدموا قضايا 11 بركة اللي تقدموا بقضايا وفما اللي ما تقدموش بقضايا على خاطر هي راه اللي كونوا ماهيش حاجه اللي صارت له ما تستاهلش باش يوصل يمشي للتقاضي. دونك بلوزيور موديل اللي هما صارت فيهم العملية هذه ديما نحكي وحسب التيمونياجات هذوما 2900 تيمونياج اللي موجودين في الموقع هذا سيترون سي 4 داسيا بيكستر فورد فوكوس بيجو 308 سكودا كودياك والفولكسفاجن تيكوان والتسلا هذوما السيارات و208 بالطبيعة البيجو 208 اللي صارت لها المشكلة الكبيرة هذه في الأوتوروت. دونك هذوما اغلب السيارات اللي موجودين نلقاهم واللي فيهم الاشكاليه هذه. تقول لي انت كيفاش نحل هالاشكاليه هذه؟ نقول لك راهو فو انولي لا داس هذه. كيفاش تنجم تعمل الانولاسيون نتاعو والا الديزاكتيفاسيون نتاعو؟ راهو في بعض لي موديل، مانيش نحكي كان على الفريناج، نحكي على البيب دو سور فيتيس، هاك الصوت اللي يخرج وقت اللي انت تفوت الفيتيس اللي محطوطه عندك، يقراها في البلاكه يقرا 110 وانت تمشي 120 يقوم يعيط، الكهرباء تقوم تعيط. فما الفرانشيسمون دو ليني بلانش اللي هو اذا كان الكياس فيه بالطبيعه برشا كيسات ما فيهمش الخطوط، دونك تنجم تمشي على اليمين وعلى اليسار كما تحب انت، ما يتكلمش لاداس هذايا. وهذا حل من الحلول، معناها تفسخ التراساج نتاع الكياس باش تنجم تلعب كما
2: اسهل.
0: دونك فما حاجات اللي هما امبوسيبل ا ديزاكتيفي دو مانيير بيرمانونت. علاش؟ على خاطر في اوروبا عندهم ريغلومونتاسيون دو سيكوريتي تابعه للاتحاد الاوروبي اللي هو يقول لك راهو يلزمك تعاود تكتيفيهم اشاك ريديماراج. مثلا نحيت انت لونتي فرانشيسمون دو ليني بلانش، سكت الكهرباء بتقضي قضيه وبعد عاود ترجع تخدم لك. دونك يفو لي ديزاكتيفي مانيوالمون. مثلا نحكي على الرونو والا الداسيا، فما تنزل على مرتين على بوتون موجود على يسار الفولون اسمه ماي سيفتي سويتش. دونك من غادي تنجم تنحي تو ديزاكتيف لي زاداس. سيتروين البيجو والداس يلزمك تنزل اكثر من 3 ثواني، تقعد نازل اكثر من 3 ثواني على البوتون اللي فيه تصويرة الكهرباء، تلقاه موجود عندك في تابلو دبار، تقعد نازل عليه اكثر من 3 ثواني يدخلك للمنيو اللي تنجم ديزاكتيفي بيه لي زاداس. بالنسبة للودي والفولسفاغن يلزمك تنزل على البوطن اللي هو موجود على الاكستريميتي نتاع الكومودو نتاع الكلينيوتون باش تنجم تنحي لو مانتيان دون لا فوا، هاك لونتي فرانشيسمون دو ليني بلانش. اذا كان الكهرباء نتاعك ما فيهاش ان بوطن فيزيك اللي هو بوطن تنزل كيما البوطن تاع الكلافي، يلزمك تمشي للمنيو بارامتر والا ريغلاج، من بعد تمشي للانجلي اللي هو ايد على كوندويت والا سيكوريتي، وتمشي تحط اوف على لي زاليرت اللي قلقوك، مثلا لين كيب اسيست والا اليرت فيتيس والا غيره. دونك هذوما من الطرق اللي تنجم تو ديزاكتيف بيه لي زاداس. نكمل ونخلي لكم الكلمه كومون رياجير، كيفاش يلزمني نتصرف اذا كان صارت لي الحكايه هذه. حاجتين نجموا نعملوهم، تنزل افون على البيدال داكسيليراتور لعل، وهذا الشيء اللي عملته المرأة لكن ما خطفتش معاها في 208، تنزل على البيدال داكسيليراتور افون وتقعد نازل افون، تفي دي كو على البيدال داكسيليراتور لعل تتم الانيولاسيون نتاع هل الفريناج فونتو ولا الفريناج اوتوماتيك. ماذا بيك حتى كي تحط هذوما ريغولاسيون دو فيتيس ايفولوتيف اللي يتقدم تاكسيليري وديسيليري اون فونكسيون من الكياس وان فونكسيون من البلايك اللي موجودين، ماذا بيك ما تترباعش على الكرسي، ماذا بيك ديما تخلي ساقك قريبه للفران وقريبه للاكسيليراتور باش اذا كان صارت اي حاجه دونك تلقى روحك اليرت وتنجم تزيد. حاجه اخرى زاد كيف تو اوغمونت لا ديستانس دو سيكوريتي بينك وبين الكهرباء اللي قدامك، باش لا قدر الله اذا كان جاء هالفريناج دورجونس هذايا تلقى كيفاش تتصرف، تلقى حتى كي تنزل على الاكسيليراتور ما تدخلش في الكهرباء اللي قدامك. حاجه اخيره هي اللي كونوا ننظفوا لي كابتور اللي موجودين، نلقاو مثلا على الباربريز اللي هي في زون تاع الكاميرا سنترال، الكالندر اللي هو الرادار، الكاميرا لاتيرال، نحيو كل وسخ. ساعات في الصيف نتعداو في الاوتوروت ونلقاو نموس، تلقاه كي السرب هكا الكل نموس تدخل في وسط الكهرباء تولي كلها بالنموس في لي كاميرا نتاعها الكل. دونك الكاميرا تولي كحله ظلمه، ما عادش ترى فيها حتى شيء. دونك ماذا بيك تنظف لي ديتكتور لي كابتور اللي موجودين عندك. دونك هذا انا شو اللي نجم نقول في الاشكاليه هذه. شكيب
1: هو الحقيقه لي سيستيم هذوما خالد اي دو كوندويت الحق هما راهم باهين اما في نفس الوقت زاد خايبين برشا. علاش؟ اول حاجه الساعه ما تقومش ساعه في الكراب الكل،
0: صحيح
1: تقام في الكراب وتقام اش خلى معناتها حتى لي بري نتاعهم الاسوام نتاع القطاع نتاعهم غاليه برشا مكلفه وكل شيء موجود في الفساد افون اللي هي اكثر حاجه عرضه للاكسيدون.
0: صحيح
1: وما عندكش فكره معناتها حتى السويم نتاع القطاع نتاعهم سواء كاميرا غالي. لي كالكولاتور لي كابتور لي رادار
0: عندها كل شيء اخرى الاكران اللي الداخل في الكره
1: كل
0: من
1: شيء.
0: اغلى الحاجات اللي تلقاها موجوده
1: صحيح ولكن شفت انت من قدام دي فما دي كالكولاتور موجودين حتى في الترافيرسا من قدام ورا الباراشوك وبداوا معناتها فاسيل معرضه باش وقت اللي تتضرب باش يتكسروا
0: صحيح
1: ماهوش ديسبونيبل راه
0: صحيح
1: سير كوموند سير كوموند وما تلقاهمش ادابتابل تلقاهم كان في الدوريجي
0: بيان سور
1: معناتها باش تعرف انت قداش الحاجه مكلفه على الغايه
0: وي
1: قد ما ترد بالك وشوي الحقيقه شنو نقول يعني ديما تاخذ السياره باقل اوبسيونات خالد حتى على الكليونات نتاعي ننصحهم باقل اوبسيون كل ما تبدا فيها اقل اوبسيون كل ما تلقى فيها اقل مشكل فهمت تسوق تبدا تسوق صحيح تخرج على الليني يبدا الفولون يفبري يشعل لك كل التيموا بالاحمر يبدا سوني فهمت اما يلسفي عدم قطعه فيهم واللي معش يخدم السيستم الكل فهمت سواء عدم لك الكالكولاتور ولا كابتور ولا توصل السيستم مش الكل اما ساعات فما حاجات منفصله على الحاجات الاخرين
0: وتوصل الكهرباء معش الديماري
1: فهمت
0: معش تخرج
1: لا معش الديماري لا صعيب معاش ديماري اما ممكن في الفيتاس معاش تجري لك تنجم خاطر تلقاها مربوطه مع حاجات اخرين بالابياس تنجم تلقاها مع الكالكولاتور موتور باش تلقى كل ما تدخل الكالكولاتور من الكالكولاتورات تلقى الكود ديفو موجود نتاع القطعه هذيك فهمت خاطر يحكيو مع بعضهم
0: الجنون نتاعنا لهنا نتاع الالكترونيك والواحد ما لقاوش حل بور ديزاكتيفيها لي زاداس هذوما دون مانيير بيرمانونت من الكالكولاتور
1: والله يعني تصور فما دي منيو كاشي باش نجم تدخل له خالد راهو خاطر هما راهو سواء الالمان ولا الفرنسيس ولا سورتو الالمان معناتها ديما يعملوا لك حاجات مخبيه اللي تدخل تقعد تلوج بالحق لازم تقراهم تقراهم وتتبعهم باش تعرف كيفاش تدخل المنيو هذاك وديزاكتيفي فهمت وفما حاجات ينجم يكونوا ما فيهمش حل معناتها ولا بالبروغراماسيون باش نجم تنحاهم هذا اللي نعرفه وين
0: خلينا نشوف رئيس قبل ما نمشي لرايك في ليزادا سيس كنت تتوقع اللي كانوا القضيه اللي تم رفعها باش توصل للنتيجه في فرنسا
2: بيان سور توصل
0: شنو النتيجه زعما اللي تنجم تكون ينحيهم ولا يبدلوا في السيستيم يولي يخلي لك لو دروا دو ديزاكتيفي كما قال شكيب ولا فما تعويضات فلوس باش تدفع
2: هذيك سي سور تعويضات فلوس
0: ايوه الفلوس
2: وي او ما لوش خدمه قضيه على الفلوس مش على حاجه اخرى
0: على الفجع
2: باسكو الفجع اون بلوس دو سا
0: هي رجالة كل شيء فلوس الفجع تطير
2: هي لاسيرونس رجالة كل شيء ما دار كرب اللي خسرتها ترجع لها مي سي سي
0: يفو بروفي سيمي سيانتيفيكمون اللي كونوا لا داس يل سي تنكلونشي وما فما حد شيء قدام
2: اي مي سي با سامبل نجموا حسب راي نجموا معناتها نجموا يعرفوا ليزيكسبير الكل نجموا يعرفوا حاجه اخرى لي زوبسيون هما في تونس سان بو ديليكا وبرا راهو على خاطر احنا عندنا برشا غبره برشا طبع برشا حاجات معناتها اللي كيما قال شكيب معناتها اقل حاجه معناتها تتمس كهرباء باراشوك نتاعها يتمس من قدام وخر واحد من تالي تقاري في كهرباء معناتها سيرتو اذا تحلت مثلا تدن باراشوك ورجع ينجم يرجع مش في بلاصتو ينجم يرجع لي كابتور ما يرجعهمش هذيك اللي تقلق اكثر من حاجه اخرى باسكو نتصور مش كل عاملين فورماسيون على لي كابتور هذوما
0: صحيح
2: وكلهم معناتها نهزوا ديريكتومون للدياغنوستيك ولجماعه الاورديناتور والالكترونيك باش يصلحوا وهما بعد ساعات يبداو هما بيدهم ما يعرفوهاش يحل لك الاورديناتور يقول لك القطعه هذه القطعه هذه يدقز منا يدقز منا في الاخر فما اللي يصلح فما اللي ما يتصلحش هذا البروبليم كما قال شكيب معناتها ماذا بيك قال اوبسيونات فما دي اوبسيون ماذا بيك ما فماش جمله اي
0: باهي باش نسمي لكم كلكو زاداس وقولوا لي ينجح ولا ما ينجحش رابيدمون خاطر مازالت عندنا دقيقه في البرنامج فريناج اوتوماتيك دورجونس
2: ما ينجحش
1: الفريناج والله مش في كل شيء خالد الحقيقه
0: فما ينجح ولا ما ينجحش بسرعه
1: ينجح
0: ايدو مانتيان دون لا فوا اك لونتي فرانشيسمون دو لين
2: بلانش ينجح
1: بون
0: ينجح باهي سيرفيونس دي زونغل مار يشوف لك هكا لونغ لومار فماشي حد متعدي بحذاك ما تراهش ولا
2: تنجح
0: تنجح تنجح باهي اليرت كوليزيون فرونتال يعمل ان بيب فيزوال وسونار قبل ما يشد لك الفران يقول لك راهو فما حاجه راك داخل فيها كيما الحيط مثلا تاع الكراج اللي كتجي باش
2: تنجح هذيك تنجح خاطر الكراب كل بريسك فيهم توا معناتها
1: ديكابتور معناتها
0: باهي ريغولاتور دو فيتيس ادابتاتيف اللي هو ينقص ولا يقوي في السرعه نتاع الكهرباء وحده اون فونكسيون من الكهرباء اللي قدامكم البلايك تنجح
1: لا تنجح
0: تنجح
2: علاش تنجح في التسلا ما نجحتش خاطر اكسيلاتور فون قاعد تمشي بها فون وقت حتى في الناج ما مشيش
0: باهي كوميتاسيون اوتوماتيك دي فو يعدي لك من الكود فار وحده
2: تنجح
0: دبر عليا نحب النعميه اللي قدامي دبر عليا كاميرا 360
2: تنجح
0: تنجح باركاسيست
2: تنجح
0: اليرت ترافيك ترانسفيرسال اريير اذا كان فما كهرباء جايتك من تالي وانت تعمل في المارشاريير
2: تنجح موجود
1: باركاسيست مش الكل زاد فيهم اما ساعات نجم تنجح واضح نقص برشا حاجات ما عادش ينجم يسوق الواحد حتى ممارسه ما عادش ينجم باش فهمت مشكله
2: هي باركاسيست مش سهل
0: مرا ولا 205 مثلا فيها برشا حاجات من اللي زاد
2: حسين هنا هو حسين 205 احسن واحد
0: 205 والكليو زوز فيهم هذوما الباركاسيست قاري واحد
2: سيتو الكليو نروح على البنزرت
0: طريق بنزرت حافظت وحدها معناها تطلع في الكليو تنزل الدار
2: بيزيرت
0: تنزل الدار ترقد تقوم تلقى روحك في الدويره معناها قداش ساعه ونص كاكا ساعه ونص بنزرت تنزل على البوطون
3: ساعتين
0: انا زدناك نص ساعه
2: مو بوز كافي
0: يعني اي ساعك البراد اللي يشعل
2: اي بوز كافي
0: ماني ساعتين بالضبط على راديو جاره احنا نتقابلوا على قريب ان شاء الله مع شكر الجزيل لكامل الفريق باباي
4: تسمعوا لحد من صناع الماضي ساعتين اوتوموتو مع خالد التومي على جوهره اف ام تي في
5: Sam's Pneumatique, le spécialiste de la distribution et de la vente pneumatique de marques tunisiennes et internationales depuis 25 ans. Expertise, réparation et un service personnalisé avec des promotions régulières. Info line 28 465 965 ou 23 478 700.

0: الموجة.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
3: جوهرة
4: أفلام بوبليسيتي
5: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
6: برعاية
7: تحب تحكي اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
7: اوريدو طور عالمك
5: جوهرة سبورت
8: ماضي ساعتين وثلاثة دقائق. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور البداية بمونديال 2026.

بعد الفرجة والتشويق البارح في أولى مقابلات الدور الثمن اللانهائي انذكر في مدينة أوستن الأمريكية، المنتخب المغربي يواصل كتابة التاريخ كأول منتخب عربي وأفريقي يوصل للدور الربع النهائي مرتين متتاليين إثر فوزه على المنتخب الكندي 3-0 دوبلي لعز الدين أوناحي في مناسبتين، كان سجل دقيقة 50 ودقيقة 82، وسفيان رحيمي اللي سجل في دقيقة 90+8 هو ثاني أهداف رحيمي مع منتخب أسود الأطلس في المونديال، مع فرحة كبيرة كانت البارح لمحمد وهبي اللي كان يعتبرها تقريبا من أصعب المقابلات في التور هذا، خاصة ضد منتخب كندي قبل مواجهة الديوك الفرنسي. فرنسا اللي البارح في فلاديلفيا الأمريكية ربحت الباراغواي هدف مقابل صفر، هدف كيليان مبابي دقيقة 70 من ضربة جزاء. في الحقيقة شفنا برشا تشنج، شفنا خاصة كيليان مبابي وملعبية الباراغواي في أكثر من مرة تصير مناوشات بينه وبين الحارس مرمى متاع الباراغواي جيل، وحتى في الأخر جاهلوا كيليان مبابي ما سلمش عليه قبل ما الحارس الباراغواي أيضا ضربه بالكرة. مبابي اللي كان البارح سجل هدف جديد يوصل به الهدف رقم 19 في نهائيات المونديال، يقعد بعيد هدف وحيد على الهدف التاريخي ليونيل ميسي اللي عنده 20 هدف، وردود أفعال كبيرة خاصة من الصحافة الأجنبية بعد مقابلة البارح. المنتخب الفرنسي المرشح بقوة لنيل اللقب البارح بالحد الأدنى المطلوب قدام منتخب الباراغواي اللي كما قلت مقابلة كانت صعيبة وكانت فيها برشا التحامات، حتى زلاتان إبراهيموفيتش كان علق على ماتش البارح وكتب تدوينة قال كان كنت نلعب البارح في المقابلة على الأقل نخو أربع أحمر وربما حتى أكثر من شطار الملعبية يكونوا في السبيتار. دونك نذكر كما قلت 1-0 لفرنسا ضد الباراغواي، وهكا فرنسا رسميا باش تواجه المنتخب المغربي في الدور الربع النهائي، مقابلة تتلعب نهار الخميس 9 جويلية انطلاقا من 9 متاع الليل بوقت تونس. على المقابلات المنتظرة اليوم في الدور الثمن النهائي الليلة انطلاقا من 9 متاع الليل، قمة بين منتخب البرازيل ومنتخب النرويج، دونك ماتش باش يكون خاصة حوار بين المهاجمين فينيسيوس جونيور من جانب البرازيل وهالاند من جانب المنتخب النرويجي، أولى ساعات الفجر دونك الليلة مخر وأولى ساعات فجر غدوة تحديدا ماضي ساعة، ماتش كبير برشا بين المكسيك صاحبة الأرض والجمهور بما أنها تلعب في المكسيك على عكس كندا اللي لعبت ضد المغرب في أمريكا. المكسيك تستقبل أنجلترا مع مضايقات كبيرة لوفد المنتخب الإنجليزي في مقر إقامته كما عملوا مع الإكواتور، كانت شماريخ كانت أيضا عملوا كل شيء أنهم يوترهم أنهم يخرجوهم من التركيز متاحهم قبل المقابلة المنتظرة. دونك المكسيك أنجلترا هذه باش تكون ماضي ساعة متاع الفجر. غدوة زاد عندكم ماتش كبير برشا باش تفرجوا فيه انطلاقا من 8 متاع الليل، إسبانيا تلعب ضد البرتغال، لقاء بين كريستيانو رونالدو ضد لامين يامال، ونهار 7 جويلية ختام الدور هذا بثلاثة مقابلات، أولى ساعات الفجر ماضي ساعة أمريكا تلعب ضد بلجيكيا، انطلاقا من 5 متاع العشية الأرجنتين تلعب ضد مصر، مواجهة بين ليونيل ميسي محمد صلاح، وتسعة متاع الليل كيف نهار 7 جويلية المنتخب السويسري يلعب ضد المنتخب الكولومبي. بعد فوز فرنسا ديدي ديشام مدرب المنتخب الديوك الفرنسي يصبح أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في الأدوار الإقصائية في كأس العالم بعد ما وصل لعشرة انتصارات هذا في الأدوار الإقصائية، بينما في المجمل عنده 18 فوز في 23 مقابلة في المونديال وكيف كيف هو الأكثر تحقيقا للانتصارات. المنتخب المغربي ما ربحش كان رياضيا وما ربحش كان بسكور ضد كندا وما ربحش كان ايضا الفرحه الكبيره للجماهير وفي كل بقاع العالم، انما ضمن 19 مليون دولار بعد ضمان التاهل للدور الربع النهائي. كيف كيف لعبوا اشرف حكيمي يصبح اكثر لاعب افريقي مشاركه في تاريخ المونديال عنده 15 مقابله، ثم اوناحي مواطن وهو الثاني عنده 12 مقابله. منتخب المغرب يحقق نصف انتصارات افريقيا في الادوار الاقصائيه للمونديال، مونديال 4 انتصارات لمنتخب أسود الأطلس من أصل 8 حققتها المنتخبات الإفريقية. الفيفا علقت على قيام مدرب مصر حسام حسن برفع علم فلسطين بعد الفوز على أستراليا في الدور 16، وأكدت أنه لا توجد أي مخالفات في هذا التصرف، ورفع أعلام جميع الاتحادات الأعضاء 211 مسموح بهم خلال المونديال. هذا جاء بعد مطالبة وسائل أعلام أجنبية بمعاقبة مدرب مصر حسام حسن بعد رفعه للعلم الفلسطيني.
حديثنا على المونديال بتونس، ونذكروا أن المدرب الفرنسي إيرفي رونار أعلن رحيله على تدريب منتخبنا الوطني بعد انتهاء مهمته في المونديال، وكان أشرف على المنتخب في زوز مقابلات خلفا لصبر اللموشي. ضد اليابان خسرنا 4-1، وضد هولندا خسرنا 3-1. وقال في تدوينته على الانستغرام: قبل رحيلي نحب نشكر الجامعة التونسية على منحي فرصة المشاركة في كأس العالم، كان لي شرف كبير أني نمثل ألوان تونس ونعيش تجربة لا تنسى. وقال: نتمنى التوفيق للمنتخب في المستقبل، وأنا على يقين أنه بشي يواصل التطور وإسعاد الشعب التونسي. شكرا لكل من رافقني ودعمني طوال هذه المغامرة. والسبب حسب آخر الأخبار أنه شاف منتخبنا الوطني ضعيف خاصة من الناحية الفنية.

0: شعر اف ام تي في.
1: احكي على النجم الرياضي الساحلي، من المنتظر انه في الساعات القادمه باش يتم الكشف على تركيبه الهيئه التسييريه للفريق. المنتظر يقودها كريم العكروت الى جانب كل من محمد لاديب، محمد صلاح تريتر، جلول بن سوسيه ومروان تفيفحه، في انتظار الاعلان الرسمي وتنصيب هذه الهيئه بعد المصادقه نتاع لجنه الدعم. مادام نحكيو على الليتوال، نذكر من البارح انطلاق بيع القميص الرسمي الجديد للليتوال الموسم الجديد 2026-2027. المريول الموجود في USS ستار، البارح تباعوا المريول، واليوم بداية من 9 متاع الصباح حتى 9 متاع الليل بالنسبة للجماهير الليتوال تنجم تمشي للUSS ستار تاخذ المريول لدعم أيضا خزينة النادي ماديا. سامي الترابلسي هو المدرب الجديد للشرطة العراقي لمدة موسم، فريقه يستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2. دونك سامي الترابلسي اللي كان أشرف على المنتخب الوطني التونسي واللي كانت آخر محطاته التدريبية. لاعب الملعب التونسي عياض الريحي من المنتظر أن يكون وصل للدنمارك للتوقيع مع نادي فيبرغ في الدنمارك. اتفاق بين الوحدة الإماراتي ولاعب مستقبل سليمان أمان الله مجهد، في انتظار الإعلان الرسمي من الفريق الإماراتي. نحكي باسكيت، نذكر نادي الإفريقي كان أعلن عن مواصلة عمر عبادة تجربة حتى الموافى جوان 2029 مع عودة محمد الطرهوني لمدة موسمين حتى الموافى جوان 2028. منتخبنا الوطني التونسي في الباسكيت يلعب حاليا ضد غينيا تصفية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027 مقابل بداية ماضي ساعة منقولة على شبكة دازن، والشوط الأول فيه بتقدم غيني 27-26. رسميا الظهير الأيمن الهولندي دان فرايس صحح في ريال مدريد لمدة 4 مواسم، قادم من انتر ميلان الإيطالي، قيمة الصفقة في حدود 20 مليون يورو. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضية اليوم، قدم لكم أنيس اللاذوادي النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فهم بونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فهم. ما تنسيوش الموعد أبارتير من الأربعة مع جمال وبقيت الإكيب في ويكاند سبور. شاهي طيبة في الأمان.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور.

0: جوهرة
1: سما ستيشن
2: موج مع الموجة.
3: تسمعوا من الاثنين للاربعة في المكان
4: من ما بيستعطين للاربعة
3: باراسول مع غازي خليل على جوهرة اف ام تي في. موج مع الموجة موج مع الموجة.
5: الساعتين واربعتاش دقيقة في استوديو جوهرة فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هكا نستقبلكم في باراسول حتى للأربعة كل يوم في جو القيلولة. نفرشكوا الجو، نبردوا العشوية معكم، أنتم تسمعونا في كل بلاصة في تونس وخارج أرض الوطن. هذه باراسول جوكم مع الفقرة الكل، الميتيو بلاج والتوقعات الجوية في الشواطئ، أكيد كوكتيل صيفي مع تيوا بارتندر، البونيمور مع دكتور رونس بشيخ. اليوم باش نكملوا في اللي بديناه البارح في موضوع كيفاش تبرمج خرجة مع العائلة وتلقى جوك سامر ستار. فنان نكلموه ونلقاو معاه كيفاش يعدي الصيفية والسامر ميكس، جو الميكس وجو الغنيات اللي تحبوها انتم في الصيفية. هذه أكيب كاملة معكم، غازي خليل في الاعداد والتقديم، سامي دويري في الخراج. أهلا وسهلا بالجميع، والكفوري سريع لعمري.

0: ميلانو مع الشاب بلال راها خالصة. احنا مازلنا معكم في باراسول ساعتين و 34 دقيقة. نسلم عليكم الكل، نسلم على منى، نسلم على أميمة اللي معنا لقيت هذا، نسلم على دودوس، نسلم على صدقي في فرنسا كان في فاكونس في تونس مازال كيروح بيرو وزادة تهورة. قولوا له ألف مبروك نجاح الأولاد اللي اختاروا باش يكونوا معنا الكل، مدام العز وسامة في منزل تميم. عشوائيتكم مضمونة، جوكم مضمون زادة في القيلولة هذه في باراسول على الدنيا وما فيها. جوهر فهم توت سويت باش نعطيكم التوقعات الجوية في الشواطئ.
1: ميتيو دي بلاج،
0: يلا إذا قاعدين تبرمجوا في تبحيرة تحبوا تعملوا غطسة مزيانة تردوا بالكم صحيح من الكورينتي من الطيارات المائينة، ردوا بالكم زادة من الحريقة زادة. لكن خلنا نعطيكم فكرة على درجة حرارة الماء في الشواطئ اليوم لحد بعد الظهر كيفاش باش تكون بالنسبة لشواطئ الوسط الشرقي. هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، وسقانس، المهدية، رجيش والشابة 28 درجة. شمال الغربي باردة شوية صفات، نجمو تعملوا تبحيرة مزيانة. سيدي سالم، رسنج، لورمال 26 درجة، سيدي علي المكي 28 درجة. بالنسبة لخليج تونس، رواد، قمرت، كارتاج، المرسى، سيدي بوسعيد، برج السدرية وسليمان 29 درجة. في الهوارية وحمام الغزاز تبحيرة مزيانة 26 درجة، باهي منعوش الماء في الهوارية وفي حمام الغزاز. قليبية 27 درجة. سخونة في قربة والحمامات، قربة 31 درجة والحمامات 33 درجة. بالنسبة للخليج، جابس، شفار وجابس 29 درجة، وجربة 28 درجة. صح عليكم الكل، احنا ما زلنا معكم. نسلموا برشا على زادة دادوسة اللي معنا لقيت هذا. هذه جوهر اف ام وهذه باراسول حتى للأربعة. نمشيو مع رغب علامة، انت الدنيا توت سويت.
1: اسمعوا باراسول مع غازي خليل.

0: كوكتيل صيفي
1: وقيتكم توا مع كوكتيل صيفي. نسلم عليكم الكل اللي اخترتوا باراسول على الدنيا وما فيها. نسلم على دادوشا ونسلم على مهند في باريس. احنا مهند تحياتي ليك زادا، ميرسي بوكو اللي اخترتوا جوهر اف ام. كوكتيل الصيفي اليوم مع سبيسياليست نمبر 1 تيوا بارتندر. كل مره نختاروا هكا كوكتيل موكتيل سموثي ميلك شيك، هذا اللي باش تعرفوا معنا كيفاش نحضروه. تو تعرفوا التفاصيل مع تيوا. اهلا وسهلا تيوا.
2: مرحبا غازي، مرحبا مستمعي جوهر اف ام.
1: شنو احوالك؟ صافا
2: الحمد لله. في نعم
1: صح عليك. وين اليوم؟ وين ديما نسر
2: اليوم؟ في الحمامات اليوم بعد اخونا نظري.
1: الحمامات يا جنة، واللي يزورك يتهنى.
2: يتهنى
1: اي. يلا تحية ليك وتحية لسيزار زادة معانا. سينو باش نمشيو للموكتيل بتاع اليوم، شنو حضرت لنا
2: اليوم؟ حضرنا الماتش كراميل ايس لاتيه،
1: اي
2: اللي هي مش تكون الكولور. الماتش تو داخلة في التراند كبيرة في العالم، عندها تو تراش كعام ونص خدمنا عليها عم ناول، مش نزيدوا نتطوروا في أسنا
1: بالكراميل.
2: بالكراميل مش نخدموها بس كراميل مرة هذه، وإن شاء الله كل مرة نخدموا حاجة.
1: أي
2: اللي بزوان تانا مش نحضر، نحضر دو جرام انتا ماتشا بودر انتا ماتشا، مش نحضر الصوص ولا فيلو كراميل، مش حضروا الحليب وغلاسون والكيس بتبيع مش نصبوا في الزنجريدون تاعنا. نبداو من الاول بدو جرام تاع ماتش، نحطوهم على الباسوار نخدمهم نصفيهم، وبعد نخدموا بالفوية ماتشا وإلى الكلمة اللي على فيش الكلمة تكنيك نتاعها الأصح هي شازن. نخدموا نحطوا على الماء سخون أونتر 75 و 80 درجة السخونية تاع الماء. نخدموا مقدار تولي عندنا موس ليس، تطلع البوليوم نتاعها تولي ليس، نحطوا على جنب. ناخذوا كراميل تاعنا دو أونتر دو اي 3 سيال، يعني 3 سنتيلتر نجمو ناخذو بالفنجان. كل واحد كيفاش يحب السكر، يعني تعال ناخذ نجمو ا بولونتي، حطوهم في الكيس. بعد زيدوا عليهم الكلاسون، زيدوا الحليب يعمل سيباراسيون، تولي عاد الكوش تاع كراميل كوش تاع حليب. من بعد البريباراسيون اللي حضرناها تاع الماتش هذه كنحطوهم الفوق باش تعطينا ديغراداسيون، تولي خضرا وبيضا ومن بعد كولور تاع كراميل. ا بولونتي نجمو يخدموا الكريمه فويتي، فمشكون يحب يخدم كريمه فويتي نجم يخدم عليها الموس الشوكولا يزينها من الفوق ويعمل ديزانجريديون تاع الكراميل، الكعبة كراميل حاجة هكا في كراميل ولا بالصوص يزينها وتطلع لنا حاجة مزيانة وصحة وبشرة.
1: باهي هذه بالطبيعة الكراميل. نجمو بدلو كراميل بشوكولا بغوم؟
2: بيان سور نحن اللي زالهم أبولونتي. كل مستمع نجم يختار، نجم تختار شوكولا، نجم تختار كوكيز، نجم تختار كل واحد كوكيز، نجم يختار يعني الصوص وإلى سيرو تاع كوكيز.
1: باهي
2: كل واحد أبولونتي.
1: واضح. ميرسي بوكو تيوا، يعطيك الصحة.
2: مرحبا بكم.
1: يلا نتلاقاو معك غدوة كالعادة في كوكتيل صيفي آخر. نموت عليك صوفيا الصادق، تسمعها توا قبل موجز أخبار مطلتة ونرجع لكم احنا في الساعة الثانية.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقو ونفرحو سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزارة الدفاع الوطني تتولى دون غيرها تكوين مختصي الحركة الجوية لفائدة ديوان الطيران المدني والمطارات التابع لوزارة النقل، وذلك للسنة الثانية على التوالي، من خلال مناظرة للحصول على الإجازة الوطنية في هذا الاختصاص قبل إدماج الناجحين مباشرة بالديوان أثر التخرج، وفق ما أكدته ممثلة عن وزارة الدفاع الوطني عن إدارة التعليم العالي العسكري والبحث العلمي الرائد سهى شباب. هذا وأوضحت الممثلة عن وزارة الدفاع أن هذه هي المناظرة تندرج في إطار التعاون بين وزارتي الدفاع الوطني والنقل، حيث يتابع المقبولون تكوينا يدوم 3 سنوات بمدرسة الطيران ببرج العامري بصفتهم تلاميذ ضباط صف تابعين لوزارة الدفاع الوطني قبل إدماجهم مباشرة بعد التخرج بديوان الطيران المدني والمطارات ليكتسبوا الصفة المدنية، فيما يقتصر دور وزارة الدفاع على التكوين. وأضافت أن الطلبة يتمتعون طوال فترة الدراسة بالامتيازات المخولة لطلبة المؤسسات العسكرية على غرار المنحة ومجانية الإقامة، ويتخرجون برتبة عسكرية مع الحصول على إجازة وطنية. شركة نقل تونس تشرع بداية من نهاية هذا الأسبوع في استغلال 20 خط حافلة شاطئ في إطار برمجتها الصيفية، بما يتماشى مع نوعية التنقلات الحرفاء وخصوصيات الموسم الصيفي، وتربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية بين عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة لاندلوس والمرسى وسيدي بوسعيد. الإدارة الجوية للتجهيز والإسكان بجندوبة تواصل تنفيذ برنامج خاص للتدخلات المتعلقة بمسح مسالك جبلية وغابية وفتح مسالك جديدة وتهيئتها بهدف تسهيل تنقل المتساكنين وفك عزلتهم والولوج إلى قراهم وضمان التدخل والوقاية من الحرائق، خاصة بمرتفعات معتمديات فرنانة وعين دراهم وغار الدماء وبلطة بوعوان. وتصدرت معتمدية فرنانة المعتمديات المنتفعة بهذا البرنامج نظرا إلى صعوبة تضاريسها وتردي البنية التحتية بطرقاتها الرئيسية ولمعالجة أثر عدد من الانزلاقات الأرضية التي شهدتها المنطقة خلال الشتاء المنقضي، وفق ما أكده المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بجندوبة. ختاما، رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز يرتقب أن يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في 20 جويلية، في خطوة تعد الأبرز منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين عام 2022 و2000، إذ ينتظر أن تشكل تتويجا لمسار المصالحة السياسية وطي سنوات من التوتر. وكشفت صحيفة إسبانية أن سانشيز سيحل بالجزائر في زيارة تستغرق يوما واحدا، وسيستقبله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وستكون هذه أول زيارات لرئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر منذ أكتوبر 2020، ويرجح حضور ملفات الهجرة والتنقل والتعاون القنصلي ضمن جدول المباحثات.
3: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: كان جاي الصيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية، برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سنة مهني من 6 لـ9 متاع الصباح. نهار السبت للا البيع من 9 لـ10 مع أحلام غلال، بون بلان من 10 لـ11 مع أسماء الجربي.

0: دار العيلة من 11 نص النهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من الأربعة للخمسة مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 للتسعة مع هيبة لوسي. ونهار لحد أرشي ماك من 9 للعشرة مع أسمى الجربي. موزيك جينا من 10 للحداش مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة الدريدي. أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. ويكاند سبورت من الأربعة للثمانية مع جمال جاسمي كامل فريق الرياضة. فيح العنبر من 8 للعشرة متعلي على جوهر اف ام. عيشوا نغمة الصيف.
1: تسمعوا من الاثنين للأربعة في الويكاند من ماضي ساعتين للأربعة باراسول مع غازي خليل على جوهر اف ام تي في. موجة مع الموجة. موجة مع الموجة.

0: bonne humeur.
1: ما 23 دقيقة في باراسول، رحبوا بكم مرة أخرى. مازلنا معكم في العشوية، مازلنا على الدنيا وما فيها جوهر فم البونيمور. اليوم في الويكاند تتواصل زادة مع دكتور أنس بشيخ، مختص في التنويم الإيحائي، مختص زادة في العلاج السريع، في البرمجة اللغوية العصبية، مؤطر بامتياز. واليوم نكملوا نحكي على كيفاش تبرمج خرجة مع العائلة. البارح بدينا في الموضوع هذا شوية، زيدوا نحكيو كيفاش يجي الاقتراح، البروبوزيسيون، بعد الامور التنظيميه، توزيع المهام، هذا الكل باش نعرفوا تفاصيله مع الدكتور أنس معنا في المباشر مباشره من فرنسا. اهلا وسهلا، مرحبا دكتور من جديد.
2: السلام عليكم وعلينا سلامتكم، مرحبا بكم، وديما سعيد باش نكون معكم وين حيث ما كنت.
1: حتى أنا زادة سعيد تكون بحضنا هنا في استوديو، تكون في فرنسا، في تونس، المهم نسمع صوتك، المهم نطمنوا عليك، وأكيد ديما نصائح ثمينة وخاصة في البونيمور ولا في الأكسجين تكون معك زادة. يلا
2: احنا كيف كيف لو عنا، احنا كان عنا الاكسجين ويزم تكون عنا البونيمور، ولكن البونيمور ما تجي كان كي تبدا عامه، كي تبدا العائله الكل شيخه. دونك نحب نرجع على نقطه البارح، حكينا كيفاش نحضروا الخرجه كيفاش نعملوا. اليوم حبيت ندخل اكثر في لي ديتاي والتفاصيل. سيدي انا باش نعطي فما نجم نقول قانون عام في الاسره، شنو من الانواع نتاع الخروج. احنا مش باش ندخل هاو مشاي الريستوران ولا مشاي كذا حاجه ولا مشاي تفرج على سينما. كل الأولياء العدد ولا تاع الخرجات يلزمهم يكونوا للكل قدير وقدره، مش لازم كل جمعه، كل جمعتين على عدد الصغار، ونزيد معاهم ثلاثه. جو ميكسبليك، نفسر. مثلا انا عندي زوز صغار، يلزمني كل صغير نخرج معاه وحده، مانيش نحكي على الخرجة نتاع العائلة الكل. مثلا ناخذوا ان كوبل عنده زوج صغار، هذه أربعة من الناس، هذيك خرجة عائلية نسميوها. ولكن نحب نقول وقتاش تبدا البونيمور ديما موجودة في العائلة، وقت اللي مثلا عندي ولد وبنتي، وانت توا سامع المستمعين زاد مش يمكن عاشوا ظروف، نبدا قبل نخرج مع ولادي، عندي ولاية وبنية، وقت اللي ولدي يوقف قدام حانوت، لا هذا ما الأخرى تقول لك أنا ما يعجبنيش، ممكن العكس بالعكس، وشنو ما هذوما لي زاكسيسوار نتاع البوتي وشنو، فهمتني؟ دونك وقت اللي كل ولي يقول له يلزم خرجة مع ولده مثلا وحده، وهذا يمشي للأم ويمشي للبو. علاش؟ حتى كي تخرج مع ولدك انت وحدك، شو باش يقول الصغير؟ باش يقول بابا تفرغ لي 100%. دونك اوتوماتيكمون باش نشبعوا في اللي حاجته به هو، ما عادش عنده كونكورونس، واحد يحب بيتزا والاخر يحب شاورما، واحد يحب كذا. دونك نولي كي نخرج انا مع ولدي خليها سبيسيالمون في الخرجه اللي هو، وقتها نجم نحكي معاه في مواضيع اللي تهمه كان هو، ونجم نحضره مثلا باش يبدا اكثر فليكسيبيليتي في العائله.
1: حتى كي يكون عندك توامه يلزم كل واحد وحده،
2: اي مع بعضهم وكل واحد وحده، على خاطر كل حد عنده شخصيته المختلفه.
1: اي
2: طبعا يعرفوا التوامه قراب ياسر لبعضهم، يكون حد عنده شخصيته واحد.
1: اي
2: وباش احنا زاد نكونوا عادلين، اش معناها الوقت الكل نعديه مع ولدي هيك. بس احنا قلنا ثلاثة بلوس لو نومبر دونفون، عندنا دونك اذا كل مع كل صغير نبرمج انا اظن اسمعني يتعمل على ست اشهر، على شهرين، على شهر، سادي بون كل حد وكيف نقولوا والبيدجي نتاعه. وعندنا خرجه نتاع العائله كامله اللي مش نحكيوا عليها اليوم نواصلوا فيها. ومزاد ما تنساوش يصلح حالكم ويرحم والديكم الخرجه اون تيت ا تيت مع شريك ولا شريك حياتك. راهو هذه
1: تتتبه
2: هذي علاش خطر فما ديزونكراج. تتفكر وقت الحب والهيلمانات ونخرج وراء راس قبل العرس وقبل الصغار، هذاك كي يجي الصغار ننساوه. أنا شوفته في العيادة مثلا برق كل وقتاش خرجت انت والمدام، يقول لي ليه خرجنا في كان اللي فات، لا وحدك وحدك راس راس. دونك سا سي تري امبورطون للعلاقة الزوجية، سي تري امبورطون خاطر باش تتحرك الاحاسيس اللي مخبية عندنا في اللاوعي اللي عشناها قبل وقت اللي الانسان كان وحده مع مرته ولا مع الشخص اللي عايش معاه. باهي وعندنا قلنا ذي ثلاثة، وعندنا واحدة أخرى الإنسان زاد ما فيها باس يخرج وحده. مثلا يحوس في سوسة، يقعد قهوة على الكورنيش، يعمل قهوة ولا شيشة ولا اللي هو، وحده مع روحه. وخارجة إيفيدامون مع الأصحاب.
1: فكرتني في روحي روحي روحي هذيك.
2: بيان سور إذا كان أني ما نغذيش نفسي.
1: أي.
2: أخويا أني مثلا المرأة تعمل في ريجي والصغار ما يحبوش هذاك وين شاهي نمشي نمشي نحوس الكورنيش كتبل نعش مزلت ولا كعبة بريك وكعبتين فريكاسي. يا أخويا نتفتح نمشي نخرج روحي وقت نقول نخرج مع روحي مش نقعد ساعتين ثلاثة. صحيح. يلزمني في السيستم بتاعي يلزمني نكون موجود. بس هذا صحابي تقول راهي مهمة ياسر باش نكون لابوني مور في الكوبل وفي العائلة خاطر كي نبدا يعني مشارجي الشارج نتاعي نجم نعطيها الاخرين. اي سيدي عندي مثلا نقولوا في العائلة 3 ولا 4 خمام وفما حاجة قبل ما نقول لك يرحم والديك راه ولا اكل عراس ولي مغياج ما همش خارج عايشكم خاطر عندي شكون يقول والله نخرجهم بريسك مرة مرتين في الجمعة والجمعة اللي فاتت مشيت العرس فلان وعرس فلان راهو العرس ماهوش واجب راهو بعض ساعات الصغير بتاعك يمشي مكركر دونك ماهوش بليزير دونك خلينا احنا في البونيمار وفي البليزير. دونك سيدي اي ناخذ مثلا نلم العائله شكون اي سيدي شنو هي الافكار بتاعكم كذا كذا كذا كذا اي مثلا تفاهموا ثلاثه باش نمشيو لك البلاصه. اول حاجه يلزمنا نعملوها اون فيكسي ان بودجي. فكر ناس بكري قالوا على قد غطاك مد ساقيك يعني المثال يعرفوه الناس الكل عن البيدجي بتاعك انت باش تعمل السورتي بتاعك.
1: فوالا هذا هو اي معاك
2: انت باش نجي اي باش وين نمشيو كذا كذا اي لا ماجوريتي تفاهموا الجمعه هذه مثلا الخرجه هذه الجايه باش نمشيو لك البلاصه في وقتها ننظموا واللي بعدها نمشيو الغادي ونمشيو الغادي. علاش هكا الناس الكل تبدا شيخه مش اليوم سمعت خويا صداو كلام خويا وشكون يزمر لاني لا قولوا اي اليوم معاك خرجه جايه عندك انت اي سيدي كيفاش باش نعملوا شنو هي الخرجه وقتها احنا باش نعمل باش نحطوه باش ندربوه هذا واجب على الولي باش ندربوه على الجيستيون وعلى الغوتور سي انفستيسمون اللي كيفاش نعطيك الفلوس هذيك اش باش تعمل بها واش باش نربحوا من جرتها
1: بالضبط.
2: اسيدي والشخص المعني بالمشروع هو ماشي تلها بالوقتاش وفين وشنو هما لي ديتاي زاد اذا كان فما ريزرفاسيون هو ماشي تلها بالريزرفاسيون خاطر تو برشا عباد يجيو نلقاهم واقفين قدام ريستوران ويبدا يستناو بالساعه وتولي بعض ساعات مشكله شبيه هذاك جا بعدي ودخل قبلي يا ودي هذاك جا عنده ريزرفاسيون دونك يلزم نشوفوا زاد البلاصه اللي نمشي لها وقتاش زاد تكثر فيها العباد وقتاش تنقص فيها العباد. تو انا ما نخبيش عليكم عندي برشا صحابي يعني منهم اللي مثلا في جبيريا قوت طنطاوي ينهرب منه نخلي الضيفان نتاعنا يفرحوا به وياخذوا بايهم منه واني عندي عقل علاش خاطر اني نحكي على روحي اك الزحمه وكالدزاير والكل وحتى الكاليتي تاع الحوايج بعد ساعات راهو باللي تعمل وكتبدا الزحمه مش تنجم تنقص دونك دونك اللي ماشي تهز توا ما عمل البروبوزيسيون مولا البروبوزيسيون هو ماشي ياخذ البيدجي نتاعو وهو اللي ماشي ينظم الامور. فما حوايج تنجم تغلبوا لان ولدي عمره 16 سنه وكان يتكلم بالريستوران ما يسمعوش باهي بابا انت تعمل لي هذه امي انت تعمل لي هذه دونك فما ديستريبيسيون دي تاش كل حد يعرف فك البروجي هذاك راهي ان سورتي كاينه بروجي نتاع باش تشري دار باش تمشي حاف تعمل حاجه جديده كيفاش مش تقرا راهو الكل يتبع بعض عزيزي وانا نحب ديما نحط لو ديفي كيفاش يتجاوز الصعوبات واللعب نحب ديما لو جو ندخلو اه يا سيدي مثلا احنا اربع من الناس اخويا عندك 100 دينار هذه مش نخرجوا نشربوا قهوه ولا مش نلعبوا حاجه اه يا سيدي اسمعني فضلت منها صح عليك
1: باهي
2: واللي شو فاش يخدم مخه الصغير يلزمه ينجح في الماموريه باقل مصروف علاش لوتو كريتيك اللي جبدنا فيها والفيدباك باش نعاودوه زاد بعد اخر السهريه اي شقلكم هو ذا مولا المول ما هو مولا المشروع اي شقلكم بالسهريه هذه في كذا شنو نجموا نحصلوا شنو نجموا نعملوا دونك يلزم نكونوا خارجه باهيه باش نتفرج

0: نساعده، ولكن نخليه زاد ننميو القدرات نتاع اولادنا ونعلموهم من الصغرى على هذيك الجيستيون تاع الفلوس، كيفاش ماشي باش يعملوا، كيفاش ماشي ينظموا، كيفاش ماشي يسبق الاحداث. دونك يظهر تبدا حاجه هايله عاد صغيره، يعني اولادي مثلا مصروفهم قبل بذاك اش نعمل لهم، تعجبوا حاجه في مجازاه بابا يشري لي، يقول هذيك ب 60 دينار اش عندك انت، يقول لي عندي 70، لا 70 نقص منها 60، لا لا لا ما يساعدش وحده ياخذ قرار. دونك الحمد لله لا نهار عندي واحد من صغار بدا يسكك ولا يعمل يفك الحس ولا يعيط اشريها لي، لا. دونك هذا شنو نحكيو، هذه لو غرو نتاع لي سورتي. والناس زاد ناخذ الراي تاع العائله نتاعي، فما شكون يقول لك يا خويا اوليو انت باش تخرجني مرتين في الجمعه، لا يا خويا نخرجوا مره في ال 15 يوم، نعديو مثلا ويكاند في اوتيل ولا حاجه، ديما نعاود نرجع سي لو بودجي اللي هاو الاولاد مدام عندي كذا اي كيفاش نقسموه. دونك نخليهم في المشاركه في باش باش يتعلموا هما، وزاد وهاني كوالي ما خبيت عليهم شيء وهما اللي باش يختاروا، خاطر جو بو امبوزي حاجه وما تعجبوش مهما صرفت فيها تظهر له حكايه فارغه. بس هذه لي سورتي جينيرالمون، ولكن اني دون لو كوبل باغ اكزومبل، اني نعرف مرتي مثلا تخرج من الخدمه مالي ساعه. اني نهارتها جو ديبغوي الاولاد، نبعث للمامي ونبعث كذا ونجاهد مالي ساعه غير درج، نقول هاني نستنى فيك قدام الخدمه. اي لا لا خلي كرهبتك لهنا اي معي، ونعمل لها مفاجاه كيما نجم فهمتني، معناها فما دي سورتي بريفو وفما دي سورتي سيربريز، اما زني نعرف الطرف الاخر، نعرفك البلاصه باش يمشي لها انه يحبها. علاش؟ خاطر كي تبدا العاده تمشي حتى حاجه بنينه كي تبدا تعاود منها برشا مرات نجم تفقدك النكهه بتاعها، اما كسيربريز هذيك ما تقعد ديما باهي. نتفكر جو بارتاج معاكم، وكنت نخدم في السبيطار وضعت عاد العشيه هبطت مشيت عملت كاسكروت، ما يسالش نقول كاسكروت شنب مي لو فغي، وعندي صحابي باش نشوفهم في السيرفيس في السبيطار، قلت والله خلينا ناخذ لهم. دونك وقت اللي دخلت للسيرفيس مع ساعتين ونص ثلاثه ديجا ما فطروش، اكل كاسكروت كاينك جبت له بفتاك وانا عارف شنو
1: صار، ولا ماهيش حكايه امكانيات تولي هنا
0: اكزاكتومون. زاد لو مومون وقتاش اي الاولاد مثلا يقرا ليتود مروح به، لا شفت بابا دورت الثنيه هذه، لا مش نتاع ذاك مش نتاع ذا، ولكن بقعه باش ناخذ الكلاس من غير ما نعمل بوبيسيتي. دونك بارفوا يا دي بتي جيست اللي تكون اون سورتي امبريفو، ولكن مطعمها بنين برشا على خاطر ما كنتش تستنى فيها وحاجه لاني نحبها.
1: بالضبط هذا هو.
0: دونك ان شاء الله
1: المره فهمت، معناها فما حتى نحكيو على كاليتي مانيش نحكيو على كونتيتي، وفما ان بون شوا اون جيستيون نجمو نقولو سؤال البلاصة سؤال حتى التوقيت بالنسبة للخرجة ووقتاش وكيفاش، هذا هو بالنسبة له.
0: دونك هناك في من دخلوا الناس الكل بالمشاركة، وراه نعاود نقول ماهيش الفلوس معناها مش الحاجة الغالية هي فورسيمون اللي مش تعجب الشخص اللي قدامك، كيما قلت لك كعبة بريك وكعبة فريكاسي على شط بوجعفر والنجم نعديه عشوية داخل قبل احنا شنو نعملوا، نعملوا كيك ولا كعبة شيشي ولا دونك معناها ماهوش لازم باش نمشي للريستورون تروا فورشات ومش نحط 200 دينار ولا 100 دينار، راهو فما بقايا اللي تكون حتى ان بيكنيك. شوف واحد يخرج خارج على البحر يهز معاه وعندك الجو كدلاعة في الجلاسيير الجو ذاك هو اللي عنده قيمة وإيموشيونيلمون. نعاود نرجع مكتافون يعني ديما منشد كان على الأحاسيس، فين مش نلقى الأحاسيس الإيجابية، هذاك هو المشروع متاعي والخرجات اللي مش نعملها.
1: يعطيك الصحة، ميرسي بوكو دكتور رونس بشيخ، شكرا لك. نتلقى معك الويكاند الجاي كالعادة في بونيمور ديما في باراسول على جوهر اف ام. جو التونسي ماغي باش إذا تحبوا تعملوا جو وربوخ توا مع يسرى محنوش في كوكتيل تونسي.

أبي يسرى محنوش في كوكتيل تونسي. توصلنا لما 43 دقيقة، رجعنا معكم من جديد ونرجع بخبر من شركة نقل تونس اللي تنطلق في استغلال 20 خط حافلة شاطئي. خبر يهم الناس اللي تحب تمشي تعمل غطسة وتبح بيحة. بدأت كما قلنا من الويكاند في طار برمجتها الصيفية باش هكا توفر تنقلات الحرفاء، وخاصة في الموسم الصيفي مسالك الخطوط الشاطئية هذه باش تكون بين برشا مناطق في تونس الكبرى، بشواطئ حلق الواد وقلعة الأندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. الشركة في بلاغ هبطته عطات أنه المسالك هذه باش تكون في اتجاه شط حلق الواد. فما زوز خطوط، خط ينطلق من محمدية في اتجاه شط حلق الواد وهو خط منتظم بتسعيرة موحدة قيمتها 1500 مليم، ويخدم جمعة كاملة بمعدل زوز سفرات ذهابا الساعة 7 و9 بتاع الصباح، والعودة تكون 4 و6 بعد الزوال. خط بين منطقة بيرين وشط زادة باش يكون الخط هذا زادة مهم برشا للمصطفين، خط باش يكون مع شط حلق الواد الرابط مرورا بحي 25 جويلية، سيدي حسين السيجومي، طريق سريع وخط منتظم تسعيرة موحدة قيمتها 1500 مليم، يخدم كان نهار الأحد ولا وطل، وينقل بطبيعة زوز سفرات كما قلنا اللي غوتور. برشا خطوط هي في الحقيقة كانت هبطتها الشركة وقدمتها على الصفحة بتاعها. اللي يحبوا يعرفوا التفاصيل كل زاد الأخبار موجود حتى على الصفحة بتاعنا www.jawrfm.net، وتلقاو تفاصيل الخطوط هذه الكل على حسب الوجهة بتاعكم. 20 خط خبر مهم برشا يجي من شركة نقل تونس. نعطي زادة أنه فما خط آخر بين البساتين بشاطئ قلعة الأندلس كيف كيف مفترق المنيهلة قنطرة بنزرت، خط بتسعيرة واحدة 1500 مليم، ويخدم السبت ولا حد وزوز سفرات 8 وبتاع الصباح في المشي والرتور ما 3 ساعتين عفوا حتى للستة بتاع العشية. خط محلي بين قلعة الأندلس والشاطئ المحلي منتظم زادة 500 مليم التذكرة كهو، ويأمن سفرة كل ساعة ونصف كل 90 دقيقة في زوز اتجاهات من 9 بتاع الصباح حتى للستة بتاع العشية. فما خط زاد آخر بين منطقة

صنهاجة حي الورد بشاطئ قلعة لندلس مرورا ببجاوة سيدي ثابت شرفش قنطرة بنزرت خط بتصعيرة موحدة قيمتها 1500 مليم نهار لحد وزوز سفرات ذهابا 8 بتاع الصباح والثانية إيابا 6 بتاع العشية فما زادة برشا خطوط الحقيقة مش باش نقعدوا نقولهم الكل كما قلنا 20 خط إضافي من شركة نقل تونس وفرتهم لناس اللي تحب تبرمج غطسة وتبح بيها في تونس الكبرى احنا مازلنا معكم باش نمشيو مع شيرين اللجمي مرشومة هونية هذه موزيكتنا ديما في باراسول على جوهر FM

ريثم اوف ذا نايت ونوصلوا معها لما 56 دقيقة. نكملوا رونديفو اليوم في باراسول, نتلاقاو معكم غدوة كالعادة من الساعتين للأربعة. ميرسي بوكو للناس الكل, يعطيكم الصحة. تحية ليكيب الكل, غازي خليل في الإعداد والتقديم, حسام القايد في الإخراج. بقيت متابعة طيبة لبقية برامجنا. في الأمان وباي باي.

0: 74 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. فرع وكالة حماية وتهيئة شريط الساحل بولاية نابل يواصل التدخل للقيام بعملية تنظيف وغربلة 44 شاطئا، من بينهم 22 شاطئا عموميا و22 شاطئا سياحيا، وذلك في إطار برنامج وطني شامل أعدته الوكالة بالتعاون مع صندوق حماية المناطق السياحية، وفق ما بينه رئيس مشروع التنظيف الآلي للشواطئ بالوكالة نبيل المختار. هذا وأضاف المختار أن التدخلات تتواصل إلى موفى سبتمبر القادم، وذلك بمعدل يتراوح بين 17 و23 تدخلا في الشواطئ السياحية، في حين أن التدخلات في الشواطئ العمومية ستتراوح بين 9 و11 تدخلا موزعة على امتداد الصائفة، مشيرا إلى التدخل الاستثنائي لتهيئة الشواطئ بعد الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة. وبخصوص التدخلات على المستوى الوطني، بين المختار أن البرنامج سيشمل 152 شاطئا، بينهم 55 شاطئا سياحيا و97 شاطئا عموميا على طول 180 كيلومترا وعلى مساحة جملية في حدود 6500 هكتار. وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تنظم بالشراكة والتعاون مع مجمع الصناعات التونسية لمكونات الطائرات والمؤسسة الدولية المتخصصة في تنظيم المنتديات والصالونات المنتدى الدولي لصناعة مكونات الطائرات، وذلك يومي 7 و8 من جويلية الحالي بتونس العاصمة. وينتظم المنتدى تحت شعار تونس 26 و2000 طموح صناعي ونهضة جوية، مما يعكس رغبة الدولة في الارتقاء بنسب الإدماج المحلي في هذا القطاع الحيوي. كما يمثل المنتدى فرصة لعرض الإمكانيات المتاحة والأفاق المتوفرة في تونس لمزيد تطوير هذا المجال باعتبار ما تحقق فيه من نجاحات مهمة. كما سيوفر المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين مؤسسات أجنبية ونظيراتها من تونس لبحث فرص دعم الاستثمار والشراكة. دوليا، وكالة بلومبرغ تكشف استنادا إلى بيانات ملاحية أن حركة الملاحة في مضيق هرمز لا تزال تواجه تحديات رغم استئناف العبور، بعدما عادت 8 سفن على الأقل أدراجها بشكل مفاجئ قبالة الساحل العماني قبل دخول المضيق. ختاماً، رئاسة سوريا تعلن اليوم عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق من دون تحديد موعدها، على أن تخصص لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
0: للمزيد من الأخبار،

0: نسمع ستوديو المونديال مع جمال جسمي وكامل فريق الرياضة على جوهرة اف ام.
1: الأربعة وستة دقائق، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد طبعا مع الشبكة الصيفية. دونك موعدنا كل نهار لحد من الأربعة إلى الثمانية، كلنا نتقابلوا من ماضي ثلاثة إلى السبعة. دونك هكا سويعة ديك لاج من الأربعة حتى الثمانية. تحية لكل السادة المستمعين، وبعد شوية يلتحقوا بينا المشاهدين ويلتحقوا بينا كذلك على الباج متاعنا السبور جورة فيم وجورة فيم الباج متاعنا الكبيرة. تحية لكل اللي يتابعوا فينا قسم الرياضة معكم على امتداد أربع ساعات. طبعا مش كون فيها برشا احداث وبرشا متابعات. بعد شويه نحكيوا رياضات فرديه، نحكيوا على تظاهره باش تصير في المكنين، وبعدها نحكيوا على نادي كبير في سوسه يعني يعيش صعوبات كبيره دائما في الرياضات الفرديه. ثم انطلاقا من الستة نبدلوا الاختصاص، نحكيوا برو ليغ، نحكيوا على الجوله الختاميه للبرو ليغ سوسه، ونختموا طبعا بالمونديال، ونحكيوا على ابرز واهم الاحداث في كاس العالم وخاصه النتائج، وطبعا الادوار المتقدمه اللي قاعده تصير ومباراه كبيره قاعده تلعب. وتوا الحقيقه البرشا يقولوا بدا كاس العالم، دونك بدات الفرجه والمتعه. في الجزء الثاني التحقوا بنا توفيق زعبوب سمير الجويلي للتحليل وللاضافه، وقبلها طبعا ديما الموسيقى موجوده معاكم في الساعات هذه، خاصه وانه الطقس خون شويه. بون ابرك الحقيقه، أبرك من الأيامات اللي تعديوا، اليوم يعتبر نهار معتدل. أهلا وسهلا بكم، نبدأ بالموزيك.

0: الأربعة وواحدة وعشرين دقيقة. طبعا تحية لكل السادة المستمعين وأيضا المشاهدين اللي خلتوا علينا تورا عبر جوهرة تي في. معكم قسم الرياضة حتى لثمانية أربعة ساعات كاملة. طبعا باش نحكيوا فيهم كل المتابعات، رياضات فردية، رياضات جماعية، وصولا إلى كأس العالم طبعا. وباش نحكيوا في الجزء الأخير على كأس العالم، وخاصة على المقابلات اللي قاعدة تتلعب توا في الدور 16، وطبعا التألق المغرب وغيرها. هذا الكل طبعا في الجزء الثاني. قبلها طبعا برشا متابعات بما فيها للرياضات الفردية، تجي عن الرياضات الفردية. ذاك علاش سعداء في الجزء الأول باش يكون بعدنا نادي تنس الطاولة بالمكنين، باش نحكيه على تظاهرة باش تصير يوم الأحد القادم 12 جويلية طبعا في المكنين. التظاهرة هذه تحمل عنوان مكنة بينج تشالنج، يعني تظاهرة في نفس الاختصاص تنس الطاولة. وطبعا لافيش هي قدامكم، كنت نجم تعديها لنا فهمي، هذه لافيش متاع التظاهرة اللي طبعا باش تشاهدوها أو باش تتابعوها. وخليني طبعا نستقبل الضيوف اللي باش يحكيوا لنا على التظاهرة هذه. سعادة برشا باش يكون بحضنا رئيس النادي سي رياض زخامة. سي رياض أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: أهلا وسهلا، عسلامة، ونشكرك على الاستضافة.
0: وكذلك سعادة باش يكون بحضنا المدرب، مدرب الفريق سي هشام بوجناح. أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا عسلامة، تحية لجميع المشاهدين والمشاهدات، وشرف كبير لنا نحضروا. يعطيكم الصحة على الاستضافة.
0: تشجيعا لكم طبعا. نبدا معك سي رياض، لو كنت تعطينا فكره على نادي تنس الطاولة بالمكنين، هذايا قداش عمره، وطبعا الاختصاص هذايا جذوره في المكنين.
1: بالنسبه لنادي تنس الطاولة بالمكنين، تاسس في السبعينات، وكان منطوي تحت دار الشباب بالمكنين. بعتالي في انتقل الانتواء نتاعو تابع جمعيه سبورتينغ المكنين في الثمانينات. وصلت مرحلة انه الجمعية تحلت. نحكي على نادي التنس الطاولة بالمقنين، تحلت في التسعينات. الى حدود 2014 الجمعية تعودت تحلت، وبدأت في النشاط متاعها مسترسل الى يومنا هذا، من 2014 الى يومنا هذا. واحنا كهيئة جديدة في نادي التنس الطاولة بالمكنين، تولينا المهام متاعنا في السنة هذه، معنا
0: في بداية الموسم،
1: في بداية الموسم هذا. وبالنسبة للجمعية عندها برشا الإنجازات متاعها، معنا باهية في المستوى الجهوي وفي المستوى الوطني أيضا، سواء سابقا معنا في
0: الهيئات السابقة،
1: في الهيئات السابقة الكل. وفي الوقت الحالي يعني زادة عنا دي تالون صغار قاعدين يطلعوا، نشأة صغيرة باهية. ترشحنا في الفردي برمي أحسن 32 جوار في تونس، بنيات وولاد زادة، ومام طبعا ترشحنا في التوب 8 أحسن 8 فرق في فئة إيكانس، أقل من 15 سنة. وقاعدين نخدموا على طلعون صغار على الناشئة باش نطوروا في تنس الطاولة، باش ننشروا تنس الطاولة في مقني.
0: طبعا هو بحضنا بونجيح المدرب هشام بونجيح وجناح. هشام، لو كنت تفسر لنا أكثر ربما النادي هذايا، يعني واهتمام بتنس الطاولة، هل هو من جذور المدينة هذيك؟ فما نعرفوا يعني، فنعرفوا السبورت المكنين معروفة أكثر بكرة اليد،
2: صحيح،
0: وبعدها كرة القدم،
2: صحيح. أما هي تنس الطاولة رياضة متشعبة، راهي الصغيرات يمارسها في نادي الأطفال، في دار الشباب، الناس كل تحبها الرياضة هذه. وإحنا الجمعية متاعنا فيها من 5 سنين حتى 15 عام، كان فيها سنيور بحكم إنه دراسة، وعنا صغيرات معناها لاعبين معناها بكالوريا ونجحوا في الباك في الجامعة توا، معناها قصوا قعدنا بالصغيرات معناها نطلعوا بهم، وإن شاء الله القاعدة هي نكبروا في القاعدة باش هي تكمل، وهي مستقبل معناها الجمعية بتاعنا. معناها
0: شو من الأصناف اللي عندكم؟ كل
2: أصناف عندنا، البيبيل عندنا، إيكول، مينيم، كادي، هذمهم حتى الكاديم.
0: وين تمارسوا؟ في دار الشباب،
2: في دار المنظمات،
0: دار المنظمات المكنين.
2: هي صحيح لوكال صغير وكل شيء، وان شاء الله السلطات البلديه معناها قاعده تخمننا في لوكال اخر، احنا والجيدو والمبارزه بالسيف تابعين الشبيبه، نشكرهم على المجهودات قاعدين يعاونوا فينا. المندوبيه للشباب الجهوي للشباب والرياضه زاد تعاون فينا. السيد المعتمد يعاون فينا يدز معنا معناها اي حاجه نطلبه معناها يمشيوا معنا حسب القدرات وحسب المجهود.
0: باه هاي سيدي شنو هذه التظاهره هذه مكنه بينج تشالنج تبدا بها نمشي مع رئيس النادي حكينا عليها
1: مساج. بالنسبة مكنة بينك تشالنج
0: مكنة ساعة من المكنين هي.
1: مكنة هي الاسم التاريخي لمدينة المكنين. بينك هي بيك بونج يعني تنس طاولة. تشالنج تحدي. نسخة أولى يعني الدورة هذه هي دورة سنوية باش تكون كل عام في صالة الهون في المكنين.
0: قديش عمرها توا هذه أول مرة ولا؟
1: هذه النسخة الأولى.
0: النسخة الأولى
1: هذه النسخة الأولى في الدورة شكون سنوية وإن شاء الله فما تنحكيو في الطموحات اللي حب نوصلها في الدورة هذه. النسخة الوطنية باش تشارك فيها إلى حد الآن احنا قرابة 14 نيكيب قرابة 150-170 جوار
0: لعب
1: إناث وذكور في أصناف فئات صغرى يعني إناث أقل من 9 سنوات أقل من 11 عام وأقل من 13 نسناء. شكون فيها إكيبات من تونس كاملة سكرة رادس غرومباليا صفاقس سيدي بوزيت
0: هذوما عطاو موافقتهم كل
1: هذوما احنا عاملين فورومز للتسجيل تسجل والسيت نتاع الفورومز تسكر ومام تو فما برشا جمعيات قاعدة تكلم بالتليفون وتحب
0: تشارك
1: تشارك واحنا نحاولوا قاعدين نأطروا لان النومبر يلزمنا احنا نتحكموا فيه هي كانت فكرة باهية بحكم احنا كنادي عريق وموجود من قبل معنا في المكنين وحبينا نحيي والنادي هذا من الاول جديد يرجع ينشط ويرجع البيك بونك ناشط في مدينة المكنين وبحكم احنا كمكنين زاد بلاد معنا ولادة بالرياضات الكوليكية وبالتظاهرات الرياضية الكوليكية جاتنا الفكرة ان نخدمه بمكنة بينك تشالنج تكون دورة وطنية بحضور جميع البلدان وبحضور زاد رئيس الجامعة وبرشا وجوه سياسية وجوه إعلامية إن شاء الله باش تكون إن شاء الله نحاولوا إنه الدورة هذه نشحها وتكون هي نقطة العبور ونقطة البداية للدورات والما أهم على احنا نخمو باش نردها دولة إفريق معنا مش دولة دورة
0: إفريقية
1: دورة إفريقية في مرحلة أولى وإن شاء الله باش نردها دولة دورة دولية
0: في مرحلة ثانية
1: إن شاء الله.
0: بس يا شيخ شنو تنجم تفيدكم الدورة كما هكا أنتم فنيا؟
2: فنيا هي ترتقي بمستوى الفني للاعبين يحتكوا ببعضهم اللاعبين معناها كي يبدا جوار متوسط ديما يحضر روحه هو يبدا عنده طموح باش يقدم يسمع بالدورة عنده قبل بشهر وقبل بشهرين يبدأ يحضر ويكبس روحه في التمارين يواظب في الحضور زادة وحتى الدورة هذه زادة عندها أهداف اللي هي تعرف بالنشاط برشا يقول لك أخي عنا احنا ما يسمعوش بها في وحتى البلدان المجاورة علاش عنا جمعيات برشا تحلوا في الثمانينات ما رجعوش لتوا علاش ما يرجعوش ونكثروا احنا توفى في الساحل عندنا ستة جمعيات كهو اللي هما كانوا قبل تصور 15 جمعيه ونعرفوا فيها في البلاد الكل معناها فهمتني وعلاش لا احنا سوسه تو فما كان قلعه صغيره عندها علاش سوسه وفي الكبر وفي الواحد نتاعها معناها مدينه سوسه ما عندهاش نادي ولا نوادي معناها في معنا حابين هيك نضغطوا المشاعر بتاع اللاعبين القدامى فماش ما خاطر هم المغرومين هم اللي باش يرجعوا جمعياتهم كيما احنا جمعيه المكنين رجعت 2014 معناها اللاعبين قدامى سي فتحي سي رضوان هم معناها لاعبين قبل وهم شدوا المسؤوليه وشدوا الجمعيه معناها وقدموا بها.
0: خلي نمشي رئيس النادي مش يختم معكم طبعا شنو الطموحات اللي قلت لي عليها شنو الطموحات الطموحات هي انه دوره افريقيه دوره دوليه
1: تكون دوره افريقيه ان شاء الله وبعتالي باش نردها دوره دوليه في البرنامج هذا في البرنامج نتاعنا ان شاء الله. نحب كلمه شكر للعباد اللي قاعده تساند فينا وقاعده تدعم فينا وهي بالشراكه مع الجامعه التونسيه لكره الطاوله دار شباب بالمكنين المصايف والجوالات الكشافة والبلدية بطبيعة بتاع المكنين ومندوبية جهوية للشباب والرياضة ونحب من المنبر هذا لو تسمح لي نعمل نداء لرجال الأعمال وللعباد اللي تحب ترتقي بالرياضات الفردية وتحب تشجع الرياضات الفردية، وإنها تدعم دورة مكنا بينك تشالنج، لأنه إلى حد اللحظة هذه بالحق معناها فما عزوف كبير برشا على تشجيع بعض التظاهرات كما هذه. معناها نشوفوا تظاهرة كما هذه، نعاش كان نحب ندخل في تفصيل
0: بسرعة
1: دورة كما هذه معناها موفرين فيها جميع الظروف المواتية إن باش نشحى بدون أي دعم مالي لا من البلدية لا من الولاية. من منبر هذا نحب ندعو البلدية والولاية إنها ادعمنا في التظاهرة هذه.
0: طبعا دونك هذه مجهودات خاصة انتم حتى عملتوها.
1: هذه بالنسبة لنا احنا مجهودات خاصة، ونشكر المندوبية الشباب والمندوبية المندوب الجهوي للشباب والرياضة انها شجعتنا وعاونتنا في بعض الاشياء
0: في حدود الامكان.
1: في حدود الامكان.
0: سي بوجناح هشام خليك كلمة ختام.
2: احنا نستقطبوا في الصغيرات من عمر 5 سنوات 6 سنوات، سنة أولى ندوروا على المدارس نهزوا طاولة معنا نغرموا صغيرات ننتقيوا منهم المواهب، نمشيوا نادي الأطفال زادة ندوروا عليهم نعرفوا بالنشاط متاعنا. مضى بينا زاد صغيرات يتحركوا شوية، هالتليفونات في الدار الأولياء تشكى ديما فهمتي التليفون راهو والتلفزة ياسر فهمتي حتى
0: هاي فرصة
2: التوحد والواحد كثر فهمتي. مضى بينا صغيرات ديما يتحركوا ينشطوا فهمتي، ونبعدوهم على التدخين على المخدرات. الرياضة ديما هي العقل السليم في الجسم السليم، وإن شاء الله يكون عرس رياضي ناجح
0: في مدينة مكنين.
2: بارك الله فيك.
0: سي رياض نختم معك كلمة صغيرة، وقتاش الموعد دونك بالضبط؟
1: بالنسبة للموعد سيكون نهار 12 جويلية بالقاعة المغطاة بالمكنين يوم الأحد، الافتتاح أبارتير من الساعة 8-8 صباح.
0: وقتاش يتواصل حتى تقريبا
1: الخامسة مساء.
0: يا سيدي ان شاء الله بالتوفيق.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا لكم على
1: الشكر. شكرا على الاستضافة.
0: ودعوة للناس كل اللي يحبوا رياضة لا تنسوا تعاونوا انهم يلتحقوا بالمكنين يوم الأحد القادم.

4:39 دقيقة طبعا نعود في استوديو المونديال كما قلت متواصل معكم حتى للثمانية بعد شوية نحكيه على كأس العالم وقت اللي يكون بحثنا توفيق زعبوب وسمير الجويلي خاصة مع تألق المنتخب المغربي المتواصل وطبعا خروج أغلب المنتخبات الإفريقية قاعد كالمغرب يظلي هكا ولا فهمي كالمغرب قاعد منتخب وحيد يمثلنا هو المنتخب المغربي خروج كل المنتخبات الإفريقية تنحكيو عليها طبعا في الجزء الثاني من البرنامج هكا ولا تنحكيو عليها في الجزء الثاني وزاد مصر هي قل لي مصر هي ما تخزر لي ما قل لي مصر وإضافة لذلك منتخب المصري أيضا اللي طبعا ما زال نتمنى أقوله أنه يواصل دونك زوز منتخبات عربية وإفريقية هم المنتخب المغربي والمنتخب المصري طبعا مع التألق نذكر اللي منتخب المغربي باش يواجه منتخب فرنسا والمنتخب المصري سيواجه منتخب الأرجنتين طبعا بعد نحكيه على كيفاش ترشحوا زوز منتخبات هذوما حظوظهم كذلك في الزوز مقابلات هذوما ونعملوا كل الأرقام حول كأس العالم هذا انطلاق من الستة بعد شوية مع الخمسة نعملوا طلة مع الستة نعملوا طلة خمسة مع الخمسة نحكيه على رياضة

0: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص. امشي لعزيزة.
1: Publicité.

الأربعة وخمسة وخمسين دقيقة. طبعا تحية لكم الكل سواء المستمعين ولا المشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في. طبعا مازال معكم حتى للثمانية. بعد شوي نحكيه على رياضات فردية أخرى ونحكيه خاصة على أبرز وأهم الأخبار اللي تهم النوادي. طبعا نعرفوا اللي بداية موسم على الأبواب بعد خروجنا من كأس العالم. الموسم الرياضي الجديد ينطلق يوم 22 أوت القادم، وإلى حد الآن أكثر من فريق أموره غير واضحة. فما فرق بدأت التحضيرات، فما فرق مازال تبحث على مدربين، فما فرق مازال تبحث على هيئة تسييرية، فما فرق مازال تبحث على مسؤولين. طبعا دونك برشا مشاكل تعيشها الرياضة التونسية وخاصة النوادي في الرابطة الأولى. دونك اقعدوا معنا بعد الأخبار، أكيد مازال معكم في راديو سبور باش نعيشوا كل التفاصيل هذه وناخذوا طبعا أبرز وأهم الأخبار في تونس والعالم.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على النايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في.

0: دي. تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار؟ أما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير. جوهرة
1: بيبليسيتي. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. بالأكاديمية العسكرية بفندق جديد بولاية نابل انتظم حفل اختتام السنة الجامعية 25 و2026 بإشراف وزير الدفاع الوطني خالد السيلي، الذي أكد أن المؤسسة العسكرية قد راهنت على الاستثمار في التعليم العالي العسكري والبحث العلمي عبر تطوير المناهج التعليمية ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات التكوين والتدريب، إيمانا منها بأهمية العنصر البشري في دعم القدرات العملياتية للجيش الوطني بما يساهم في الارتقاء بقدرات الأفراد وتوفير البيئات الملائمة لاكتساب واستيعاب التطورات العلمية والتكنولوجيا الحديثة والأخذ بناصيتها، وفق بلاغ نشرته وزارة الدفاع. مدينة الحمامات بولاية نابل تحتضن خلال الفترة من 8 إلى 10 من جويلية الحالي فعاليات النسخة 17 من المؤتمر الدولي السنوي أفريكا كريبت 26 و2000 للأمن السيبراني وعلم التشفير، ببادرة من الرابطة الدولية للبحوث التشفيرية. ويهدف المؤتمر إلى تبادل أحدث البحوث والابتكارات التكنولوجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والعسكري لتطوير حلول متقدمة لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة وحماية الأنظمة الحيوية للبيانات المستقبل، لا سيما في مواجهة تحديات عصر الحوسبة الكم العمومية والتحول نحو معايير التشفير ما بعد الكمي، حسب ما جاء على الموقع الخاص بالتظاهرة على شبكة الإنترنت. دوليا، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إنه لا سلام مع الولايات المتحدة ولن يتم الاعتراف بالكيان الإسرائيلي المحتل، مشددا على أن بلاده أكدت لواشنطن ضرورة أن يكون الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة وإنهاء الحرب مع حلفائها جزءا من التفاهم. الخامس الأمريكي يعلن إيقاف عمليات البحث عن بحار مفقود منذ الأربعاء الماضي عقب تحطم مروحية ببحر العرب، مشيرا إلى أن البحار المفقود تابع لسرب طائرات مروحية قتالية متمركزة على متن حاملة الطائرات جورج بوش. ختاما، السلطات السورية ترجئ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي من 2 إلى موعد يحدد لاحقا، وفق قرار صادر عن اللجنة العليا الانتخابية المجلس نشره التلفزيون الرسمي من دون أن يورد الأسباب.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة أفهم تندنس تندنس
3: برعاية مع بوريدو. اكتيفيسي فيك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
4: بوريدو، طور عالمك.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا على راديو جوهرة. آخر موعد يجمعنا معكم الأسبوع هذا في فقرة تندنس. اليوم هو الأحد والأرقام ديما نحكيوا عليهم نهار الأحد في فقرة تندنس. 48 مليار دولار هو رقم اليوم. للرقم هذا بجهزنا للهند اللي قاعدة تواصل التحول متاحة إلى ساحة رئيسية في سباق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأمازون تعلن استثمار إضافي ضخم لتوسيع قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في الهند. الخطوة ما تعنيش كان إحداث مراكز بيانات جديدة كهو، لكن تعني لكون السوق الهندية ولات جزء من خريطة توزيع القوى الرقمية بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين. وفقا لتقرير خرجت وكالة رويترز، أمازون تقول اللي كونها بتستثمر 13 مليار دولار إضافية من هنا 2030 باش توسع بنية الذكاء الاصطناعي والصحابة في الهند، وهكا يوصل إجمالي الاستثمارات المخطط لها في الهند ل 48 مليار دولار. الإعلان هذا جاء بعد لقاء الرئيس التنفيذي الأمازون أندي جيسي برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي. يقول جيسي اللي كونه أكثر من 21 مليار دولار من الاستثمارات هذه باش تمشي للذكاء الاصطناعي والبنية السحابية، وباش يركز الاستثمار الجديد على زوز مناطق اللي هما مومباي وحيدر أباد، وين توسع الأمازون ويب سيرفيسز قدراتها لخدمة الشركات الناشئة والمؤسسات والجهات الحكومية بأدوات سحابية ورقائق ذكاء اصطناعي وخدمات مدارة. تزامن الشيء هذا مع تعهد مايكروسوفت زادة كيف كيف باش تستثمر 17.5 مليار دولار في الهند خلال الخمس سنوات القادمة باش تبني مراكز بيانات ذكاء الاصطناعي، الشيء اللي يخلي الهند واحدة من أهم ساحات المنافسة العالمية على استضافة نماذج وخدمات الجيل القادم من الذكاء الاصطناعي. ولهنا نراو التحول الكبير من الصين حتى للهند فيما يخص الشركات الأمريكية والعمالقة الأمريكان من ناحية الفلوس بالطبيعة ومن ناحية المكانة في التكنولوجيات الحديثة. هذا شنو اللي عنا اليوم. تري بون ديمونش توس في لمن
6: جوهرة جيت سيت. مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم في ساريت 5 جويليا مع عرض عشاق المحفل بمسرح سيدي الظاهر بسوسة. ينطلق العرض مع العشرة متاع الليل، والأكثر معلومات الاتصال ب 25 505 340 بمساهمة جوهرة اف ام.
7: جوهرة جيت سيت.

تبتلعب.

اربح 3 ملايين كاش من اهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسه واكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيره في الاسعار. اما لزورونا من 3 الى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه المنستير. جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: 5:27 مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال، متواصل معكم حتى الثمانية طبعا على إيقاع كأس العالم. مازلنا متواصلين لكن نتابع كل الأخبار وكل ما يهم النوادي في تونس، سواء الكبيرة ولا الصغيرة، الرياضات الفردية ولا الرياضات الجماعية. ونحكيه على نادي الرياضات البحرية بسوسة ونادي البحري بسوسة، وسعداء برشا باش يكون بحضرنا أحد العناصر الفاعلة والمنخرتين. المنخرتين حاجة بها كيبدأ منخرتين يغيروا على النادي متاحهم، فهذا حاجة تعمل 66 كيف. طبعا هما أولياء، هما لاعبين قبل منخرتين. دونك بحضرنا أخونا نبيل بن
1: يوسف.
0: بن يوسف، سي نبيل مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء الخير سي جمال، مساء الخير ناس كل مستمعي جوهر اف ام. حبيت نشكرك على الاستضافه، خاطر
0: ساعه خلينا نبداو من البدايه. النادي البحري بسوسه اللي هو في باب جديد هنا في البرد
1: قباله بلديه سوسه،
0: باش انتم صيحه فزع، هذه صيحه فزع،
1: صيحه فزع وصيحه
0: في انتظار ناخذ موقف المديره. اي في صيحه فزع، شنو اللي يخوف اليوم؟
1: خوف
0: على النادي هذا اللي هو تاريخه كبير، عدينا كسور يا خويا فهمي اللي فيها برشا تاريخ للنادي.
1: ساعة نبيل بن يوسف ولد الكلوب نوتيك دو سوس من عام 98 ولا 99. كنت أتليت وبعد وليت ممرن مدة 10 سنوات، وبعد دربت المنتخب الوطني، وبعد وليت مدير فني في النادي. يعني تقلدت جميع المناصب وتعقبت على يجي 10 رؤساء نادي. دونك تاريخ النادي مزروع في داخلتي، وكغيور ومحب للنادي البحري بسوسة، الولاية سوسة واجبي حتى ما علينا نكون بحذاك. والنادي البحري بسوسة تأسس عام 37 1937،
0: نادي عريق.
1: دونك عام الجاي يحتفل بالتسعيني، احنا نجيو نجازيوه نعملوا له قرار إزالة في التسعينية نتاعو.
0: سمحني، قرار شنو؟ إزالة
1: إزالة إزالة
0: يعني. إزالة النادي جملة،
1: إزالة النادي جملة
0: ولا غلق النادي؟
1: لا لا، إزالة. هو كان أنا بعثت لكم التصويرة، قرار إزالة جاي عن طريق البلدية لابال، هي
0: شنو إزالة؟ إزالة المقر ولا النادي كامل؟
1: نادي إيه، نادي يوزيلو.
0: لا ما سمحني يا أخويا نبيل، مو النادي نجم يكون ينشط في باب جديد ولا ينشط في باب حر ولا ينشط في قنطاوي، خاطر هذا علاش نحب توضيح.
1: توضيح
0: غلق مقر النادي ولا إزالة النادي؟
1: إزالة النادي.
0: أما إزالة النادي هو ما نجمش نقول إزالة النادي، أما نقولوا يعني
1: محطوط في الواحد في المحضر، في المحضر مكتوب قرار إزالة. احنا كان هذا قرار إزالة للمصلحة،
0: حل النادي
1: مش حل.
0: دونك نحكيو على مقر
1: إزالة النادي اللي هو من عام 37، يعني ثالث يمكن اقدم نادي في ولاية سوسة بعد الباتريوت والنجم الرياضي الساحلي، ذوما الثالث. ثانيا كان فما قرار سيادي ومصلحة البلاد نعملوا إزالة للنادي، دونك جنبه الدفاع، عليه هو الدفاع كان معانا، يعني الدفاع الوطني كان نفس هو مقر النادي. علاش ما صار شيء؟ ثانيا كان فما قرار إزالة للمصلحة الوطنية، فماشي بديل وين مش ينشط. أما هو بويسكو نادي بحري ما ينجم ينشط كان في البحر. دونك لنا تاريخ نادي بعراقته، يعني المرحوم الحبيب الرئيس السابق راح الحبيب بورقيبه جاء صحح في الليفردور اللي هو الكتاب الذهبي، اسامه الملول يتذكر سي جمال العام 2012 جاب حذانا وقته وكل شيء وصحح في الليفردور. سي تان كلوب امبليماتيك دو لا فيل دو سوس. اني ابيل، اني جيت لنا لشنو؟ حاجه برك
0: غير عن النادي،
1: غير عن النادي. وابيل السيد الوالي والسيد رئيس البلديه، نقعد ونشوفوا نلقاو حلول لي كيفاش يقولوا لمنع الكارثة هذه. راهو نتنفسوا غادي نتنفسوا كلوب نوتيك. يعني ولدي نهار اخر قل لي هزني بابا نعمل كانوي كاياك ولا افيرون ولا ناتاسيون، نقولوا راهو ازالوه النادي. هذه حاجة. ثاني حاجة، الكلوب نوتيك اول شعلة كانت باش تبنى المسبح الاولمبي عام 2008. راسلنا رئيس الجمهورية وقتها من اجل مسبح اولمبي لمدينة سوسة. يعني شوف يعني المناضلين نتاع الكلوب نوتيك. راهو سي حامد القروي الله يرحمه زاد النجم الرياضي الساحلي للتاريخ، فما تصوير زاد يطلب من نادي البحري بسوسه باش تصير الجلسه نتاعو في مقر النادي. قديش كان يحظى النادي من اشعاع من اشعاع الناس الكل. هو بالله سي جمال اي متساكن من ولاية سوسة يقول لك ماشي نعمل غطسة في اللسانيس. شنو اللسانيس؟ هو سبورنوتيك دو سوس كل البلاصة بتاع الحجر وين. يقول لك ماشي نعمل غطفة في اللسانيس. راو 90 سنة من العراقة راو عنا وليدات. نذكر خولة سيس شاركت في الألعاب الأولمبية عام 2020 هلا بالحاج محمد بطلت العالم لتجذيف البحر الشاطئي عامين ورا بعض. عندنا وليدات هزت شامبيون دافريك اني بيد العبد ولله المتواضع شامبيون دافريك اراب واراب كمدرب وطني عام 2015. دونك من فضلكم
0: انا حاسس بيك راه حاسس اللي انت تتكلم بحرقه كبيره وحاسس اللي انت توجه في نداء وتحس اللي النادي هذا تاريخه كبير. وانا اعتقد نضم صوتي لصوتك لانه مش معقول نادي بالعراقه هذه. يلزم نلقاو حل باش يعيش النادي هذا.
1: كان فما اخلالات سي جمال.
0: اي نحب نفهم بهذايا الحقيقه ما تجيب جواب.
1: انا جامش نجاوب عليه.
0: يلزم يجاوبون عليه المسؤولين في النادي واحنا حاولنا نتصلوا برئيس النادي ربما يكون معنا تدخل بعد شويه مع رئيس النادي حتى يوضح لنا اكثر. هل هو القرار هذا يعني قرار لأسباب يعني تتعلق بخروقات تهم النادي ولا هذا يعني فما مصلحة وطنية ولا فما خطر زاد يداهم مقر النادي؟ ماش نفهموا علاش قرار الإزالة.
1: والله سي جمال ما عنديش حيثيات خاطر ما طلعتش على المحضر ما عنديش صفة قانونية تخلي لي ننفذ للمعلومة. أما لنأكده لكم كو 90 سنة النادي قائم الذات وبالعكس كان عنده إشعاع توا ولا عنده خطر كيفاش؟
0: لا أنا نسأل راه ما عنديش معلومة زاد.
1: حاجة تفوق الخيال. راهو احنا في دولة لازمنا نبنيه ولازمنا نشيده. راهو النادي هذاك كان سبب في تجنب الشباب والواحد في الأحياء الفقيرة في سوسة من الانحراف. برشا وليدات جاونا أمورهم الضاضعة توا ولاو طب ولاو مهندسين. حاجة أخرى انت باش تزيلو عندنا فرع الرياضه في ليسي سبورتيف سي مارس ليسي تكنيك باش يزاولو. يعني انت قطعت سميوها كارير نتاع وليدات
0: اللي هو زاد فما نادي الرياضه فما التابعين معهد الرياضه زاد يزاولو في نشاط مغادي يتدربوا غادي.
1: عندنا وليدات ولات دي زونترونور انترناسيونال في تونس والبرة غراس وكلوب نوتيك دو سوس. اني بيدي كما جاش لكلوب نوتيك دو سوس ما نكونش على الحاله هذه. نبيل بن يوسف يعني باش نتذكرها عام 2016 مشيت نعمل في اونتروتيان دومبوش ما عندي السي في نتاعي فارغ مي سي في سبورتيف كان معبي باش بالنادي البحري بسوس. قال لي تفضل انت ساهمت في حاجه في البلاد هذه تفضل اخدم شوف الرياضه اش تعمل. امبارح نتفرج على المغرب وواحد عينيه تدمع وين وصلت. خلينا ننهضوا ببلادنا خلينا ننهضوا بشبابنا. سيد الوالي
0: شكون توجه المساج تاعك؟
1: والله السيد اعلى هرم في السلطه اللي هو رئيس الجمهوري ومن بعده سيد الوالي سوس والمندوب الجهوي ووزاره الشباب والرياضه والجامعات المنضويه تحت الكلوب نوتيك دو سوس. بربي اقفوا للصرح العظيم راهو تراث الكلوب نوتيك دو سوس عمره 90 سنه في اهم موقع في ولايه سوس اللي هو البرت قدام البلديه. كان فما حاجه مستعد نعمل اللي تراوه صالح نتكاتفوا الناس الكل. انا نحب نشكر ولاد النادي اللي قاعدين يتحركوا. نحب نشكر وسائل التواصل الاجتماعي فما دي باج في الريزو سوسيو قاعدين يتحركوا. فما عباد غيورة على البلاصة هذيك فما بارون صبيح قال لي بنتي عندها عامين ما شاركتش خاطر القرارات هذه. بربي نداء اخر مرة نداء بكل لطف نلقاو حل ما بعضنا نبنيو تونس مش نهدوه.
0: واضح ان شاء الله. طبعا المساج تاعك يوصل للسولات وحنا نتابعوا الملف هذا نتابعوا بكل تفاصيله طبعا من اجل كما قلت انت ان النادي هذا يعيش باعتبار انه نادي تاريخي كما كنا نشاهده في الصور. شكرا لك خويا نبيل يعطيك الصحه منخرط وغيور على هذا النادي نادي الرياضات البحريه بسوسه.
2: شكرا سي جميل.

0: 45 دقيقة إذا نعود في استوديو المونديال معكم للثمانية. خلينا نكملوا ملف نادي الرياضات البحرية بسوسة بعد ما كان بحثنا أحد المنخرطين. هاو مشكور رئيس النادي اتصل بنا صديقنا سيف الدين السويسي للحديث على الإشكال هذا والقرار اللي طبعا متداول هو قرار إزالة مقر النادي، مش إزالة النادي، مش غلق النادي ومش حل النادي، بل إزالة مقر النادي. للبعض كما كانوا يحكي معنا المنخرط اللي حاضر بحثنا بكري شوية خونا نبيل وغيرهم المنخرطين يروه يعني رمز ويروه يعني مقر تاريخي للنادي، كيفاش يعني يقع اتخاذ قرار بهذا الشكل. على كل معنا سي سيف الدين السويس. سي سيف الدين أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
1: السلامة سي جمال، مرحبا، مرحبا بكل المستمعين متابعي جوهرة اف ام. مشكور على الاتصال وعلى التفاعل.
0: لا احنا اخويا حبينا نوضحوا النقاط لانه صحيح سمعنا المنخرطين وهذا من غيرتهم وحبهم للنادي، ولكن اكيد النادي عنده هيئه مديره زاده وعنده مسؤولين ناخذ رايهم. هذاك علاش سعداء باش تكون معنا، مرحبا بك.
1: اكيد اكيد جدا كنت نسمع في التدخل نتاع المنخرط، باش ما نقولش نبيل هذاك مش منخرط، محب ومنخرط غيور على النادي، ولد النادي وديجا اشتغل معانا احنا كهيئه مديره في اول ما سمينا على رئاسه النادي. ويعني باش نبدا من اخر حاجه قلتها، قلت رمز النادي. فعلا النادي تاسس من عام 1937، كي نقولوا النادي تاسس عام 1937 معناها ثم اشغال نتاع بناء وبدات قبل 4 ولا 5 سنوات، دونك نحكيو على 1934. دونك في ونرجع في حتى في لمحه تاريخيه، البحر كان يضرب في السور نتاع المدينه العتيقه.

0: المستعمر وقام برد المنطقة هذيك. دونك كي نحكيو على معناها هذوما المحطات التاريخية، دونك نحكيو على النادي هو في الأصل يعتبر ان باتريمون كولينيال، وهو وعدة منشآت رياضية أنشأها. ما رعنا فوجئنا كيما الجميع بقرار الإزالة، تسلمناه يوم 30 جوان صادر عن نيابة بلدية سوسة دونك المؤرخ في 19 مايو 2026، والقاضي بالإزالة الفورية لمقرات ومنشآت النادي البحري بسوسة بالحوض الترفيهي بالميناء بدعوى الأشغال الغير القانوني.
1: يعني التعليل سي سيف، فما التعليل البلدية ولا السلطة اللي أخذت القرار هذا شنو هو؟ بعض التحسينات اللي قمتوا بها أنتم مو شرذين عليها شنو بالضبط ولا اللي قاموا بها؟
0: هما ريتهم الكلوب اون جينيرال كيما قلت من 1937 هو المقر نتاعو موجود لغادي، وحتى فما عندنا تصاور تثبت الشيء هذايا، وحتى مقر اللي نتاع وزارة الدفاع اللي اقتسم معنا نادي كان قبل هذاك الكل كان تابع نادي، وبيان سور للمصلحة العامة جات وزارة الدفاع وولات انستالي معنا، ودايور نحكيو على نفس الدالة معناها نادي موجود لغادي. دونك هيك علاش قلت لك فوجئنا بالقرار الإزالة بالتعالة الأشغال الغير القانوني. وديجا احنا معناها كي نرجعوا شويه للتاريخ، كيما قلت لك النادي ديجا موصل ضر، ديجا الى الفيزا نتاعو في النشاط الرياضي نتاعو من وزاره الداخليه عام 1967 والنادي تعاقبت عليه عده هيئات، وكانت ديما كل هيئه تجي تحاول باش تقدم وترتقي بالنادي هذا. ديجا النادي في الـ في الـ في, الـ في الارشيف نتاعو عندنا معناها وثائق معناها سندات معناها تاريخيه تمثل في محاضر رسميه للترخيص بالاشغال معناها مؤرخه في 19 فبراير 1957، ممنوحه رسميا اداره الاشغال العامه. معناها عندنا مستندات اللي موصل النادي وصل للحالة الحالية توا اللي هو التشييد والنشاط نتاعو، إلا ما يكون وانتم ما تعرفوا إلا ما يكون عن طريق أمور قانونية. وديجا الأمور اللي معناها الأكتيفيتي نتاع النادي كانت وانتم ما تعرفوا الموقع نتاعو مقابل بلدية سوسة على أنظار الناس الكل. الحق القرار هذايا كان مفاجئ
1: وصادم، انا اعتقد صادم راهو. علاش صادم؟ صادم باش نتكلم توا كولي او كمتابع، لانه اليوم النوادي التاريخيه اللي كيما هكا احنا يلزمنا نوفروا لها الظروف ونحسنوها، نحسنوا لها الامكانيات، وكان لازم نحافظوا على علاش هي البنا، ولا خلينا نقولوا علاش يعني الخاصيه نتاع النادي هذا، انه موجود في قلب البرد، موجود في قلب سوسة في مكان استراتيجي. النادي هذا بالعكس نحميه، نوفر له الظروف الملائمة، كان فما تحسينات ولا فما ربما علاش بكري سألت أنا وحدي حتى سؤال طرحته وهاك أنت موجود باش توضحه، قلت ربما تنجم تكون مصلحة عامة وإلا فما خطرا ما ضرا، والقرار ما هوش متعلق بالشيء هذا، متعلق ببعض الإخلالات هي ما نصلحهم الإخلالات هذا، علاش نمشيو ديريكت للهدم؟
0: effectivement في جمال، راهو احنا الهيئات السابقه والهيئه الحاليه اللي تعاقبت على النادي راهو معناها كلها كانت الهدف نتاعها هو تحسين وتطوير النادي، ولا بروف توا كي تجي تشوف النادي والاكتيفيتي نتاع النادي وشنو هو النادي شنو وين وصل، راهو بالنسبه لسوسه واحد يحكي معناها سيتويان في سوسة وذيك البلاصة اللي أنا تربيت فيها والنادي هذاك عشت فيه وما ينجم يخدم النادي هذاك كان عبيد عاشت فيه وتربيت فيه وتعاقبت على التاريخ اللي هو توا ولا لو سول بومون في سوسة اللي يلم صرتو الأحياء الشعبية اللي دايرة بيه. ديجا كي تمشي تشوف غادي سي جمال كان التاريخ معناها ترجع لتالي كانت نقطة سوداء غادي في سوسة، معناها
1: أكيد احنا كل قرينا في معهد باب الجديد ونعرفوا الشيء هذا يا خويا سيدي.
0: اكزاكتومون لانكس وين قريت فيه لانكس والكلوب كان جو روجوان الكلام نتاع نبيل اللي قالوا قال لك اني ماشي نعملوا غطسة في الاتانيس اللي هو من بعد احنا في محضر جلسة ولا كلوب نتيك دو سوس اللي هو السبور نوتيك سوسيان. دونك حبيت نفسر لك سي جمال، احنا الهيئات اللي تعاقبت والهيئه الحاليه خدمنا باش يكون هذاك معناها ابار الكلوب يكون فما اقبال عائلي،
1: فضاء عائلي
0: لا فريكونتاسيون نتاع العباد اللي تجي الغادي، وهذا الكل ما ليلو الا باش يرتقي بالجهه نتاعنا وبسوسه ويرتقي. ونحكيو على الرياضات الفرديه اللي انت سي جمال تو عرشت عليها، يكون فما تأثير وحده كل كان ديما فما مسانده ومتابعه حق من مندوبيه شباب الرياضه في مسؤوليها كي سي خالد البكوش كيما سي ايمن عبيد رئيس مصلحه كيف زاد صوره الاشراف من ولايه سوسه، كان ديما فما متابعه وكانت عند النادي انجازات ونجاحات وكانوا هما موجودين وتابعوا الشيء هذايا. والنادي هذايا راهو صرح كبير وراهو كان المدعم الاول للفريق القومي راهو للمنتخب. وانت تعرف سي جمال الرياضات الفرديه اللي هي ديما رافعه رايه الوطن واللي وسورتو نحكيو سبورت نوتيك. وقال نبيل عندنا دي زاتليت يزون بارتيسيبي في الالعاب الاولمبيه، عندنا بطله عالميه ابار الابطال الافريقيين وعلى الديفو العربي راهم ما يتعدوش في النادي. وكم نزيد نرجع بيك وتجيب حدانا ان شاء الله سي جمال،
1: ان شاء الله
0: سي لو كلوب لو بلو تيتري دون تو ديسيبلين كونفوندو، نحكي لك في لي سبور معناها في كل سوا في من الاصغر حتى للاكابر. احنا كهيئه حاليه دونك فما لجنه قانونيه، فما المحامي تاع النادي قاعد ياخذ في لي زيليمون نيسيسير كل معناها الاوراق اللازمه. احنا مانيش نسكتوا ونحبوا حتى نطمنوا الجميع نخدموا بصمت وباش الامور تمشي حسب القانون. وفي الاثناء قاعدين نحضروا في ان شاء الله في عريضه لمراسله السلطات المحليه والجهويه وتباعا وزارة السيادة بيان سور والنادي البحري إن شاء الله بإذن الله في أيدي أمينة. والمطلوب اليوم هو الاكتفاف بعيدا عن كل التجاذبات والانقسامات ريان كو لمصلحة النادي. وراهو لي فيتيرون دي كلوب ونياو من المنبر نتاعك ندعو الجميع لي فيتيرون دي كلوب لي فيتيرون دي نتاع المسؤولين والناس الكل نلتفوا باش نمنعوا الصرح الكبير. والنادي اللي خرج ابار اللي خرج ابطال كان سبب في تكوين وفي معناها اشخاص عندنا اساتذه رياضه. احنا ديجا جبدنا على الفيليال سبورتيف ديجا الوليدات اللي يقراوا مسلك رياضي ينشطوا في ويعديوا في الحصص نتاعهم في النادي. وكان هو حتى سونتر نتاع اكزامان موجود الغادي وهذا بالتنسيق مع السلطات الكل من مندوبيه من ولايه. ان شاء الله يكون فما تراجع في القرار. واحنا في الامور القانونيه احنا مش نسكتوا على النادي ان شاء الله قدره ربي نلقاو الحلول اللازمه. وراهو فما لو كوتي سبورتيف رانا وهذايا نداء اللي كان ديما سيادة رئيس الجمهورية يدعو هو الالتفاف بالشباب وتأطير الشباب. واحنا والله يا سي جمال جبدها معناها حتى نبيل رانا اثرنا صغيرات اللي جايين من حياه شعبيه اللي ميم لي بارون نتاعهم ماعادش بالنسبه اليوم ماعادش عنده اسبوع وتكونوا وقدموا واللي كمل في المجال واللي ولا بطل واللي ولا استاذ وعندنا شكون حتى خرج لبرا. دونك يظل يصرح في التسعينية نتاعو يصير فيها غير او مش معقول.
1: لا لا لا هو ان شاء الله انتم هو احنا مش نضموا صوتنا صوتك اخويا سيف وطبعا وكل اللي يحبوا الرياضة هذية وخاصة هذا السرح أكيد ما باش نتابعوا الموضوع في كل تفاصيله. إن شاء الله اللي خذا القرار هذايا يراجع نفسه وخاصة ينظر لأهمية وقيمة هذا النادي التاريخي، لأنه اليوم وقت ناخذوا قرار كما هكا لازم يكون فما حل بديل. أما ناخذوا قرار ونشطبوا وما فكروش في الحل البديل هنا أعتقد أنه قلة مسؤولية. المسؤول اللي يخمم مليح نجم ناخذ قرار ولكن فما قرار بديل او فما حل للمشكل. هنا اذا كان بجره قلم نسطر على تاريخ نتاع نادي وعلى يعني مقر رسمي لنادي من 37 لليوم نجي هكا نصح عليه مساله الحكايه نصح عليه ونقول له في خبري كان حتى لو كان فما خلالات اللي عمل الخلال يعاقبوا القانون وفما نجموا نشوفوا الخلالات هذه. اذا كان فما خلالات ترتقي لدرجه انه نسكروا ونغلقوا مقر نادي حسب رايي فما زوز اسباب تنجم تؤدي لقرار كما هكا. ما نحطش روحي مكان المسؤولين، اما حسب رايي يا ما فما خطر داهم على الوليدات، والا المقر هذا يعني فما يعني قرار وطني ولا فما مصلحه وطنيه تقتضي. والله وقتها نقول لك اما لسبب اخلالات في مانيش عارف في فتح مقهى ولا في ممارسه نشاط باش يدر بعض المداخيل للنادي، اعتقد انه بصراحه قله مسؤوليه. ونقول الكلمه هذه وطبعا وننتظر انه نلقاو طبعا تجاوب.
0: والله جو رجوان سي جمال بور كلوتوري كلامك اللي الهيئات السابقه كيما نعاود نقول لك كل هيئه حاليه كانوا يخدموا باش يكري دي ريسورس باش النادي هذا يعيش. نحكيو على المشرب ولا نحكيو على الريستوران ولا نحكيو على صندر دو بلونجي، سو سون دو ريسورس باش يعيش بهم النادي ويتواصل. نعطيك معلومه اخرى، ما نجيوش نعدموا نادي الوحيد على الشريط الساحلي الجديد.
1: هي هذا هو هذا هو
0: رانا كي نقول على الشريط الساحلي الكلوب لو سول كلوب اللي موجود على الشريط الساحلي، ورانا باش ندعموا معناها باش نعدموا ديسيبلين كامله راه معناها ديسيبلين كامله. وهذا راهو نعاود نقول النداء ان شاء الله لسلطات الاشراف وللناس الكل مخرطين ومحبين والغيورين على النادي، وان شاء الله قدره ربي نلقاو الحلول.
1: لا ودعوه للسيد خالد بكوش مندوب الشباب الرياضي يدافع، لازم يدافع على النادي هذا، لازم يدافع على النادي هذا
0: لانه كان ديما يدافع علينا وكان ديما مساندنا. ان شاء الله قدره ربي يكون معنا في
1: شكرا لك. شكرا لك سي سيف الدين السويسي رئيس نادي، شكرا نادي رئيس نادي الرياضات البحريه بسوسة. تونا نرجعوا للملف هذا في قادم الحصص.

الستة وخمسة دقائق. طبعا تحية لكل السادة المستمعين والمشاهدين عبر جورة فيم وجورة تي في، كذلك تحية لكل السادة اللي يتابعوا فينا عبر الصفحات متاعنا، صفحة الرياضة وإلا الصفحة متاع جورة دونك على الفيسبوك. أهلا وسهلا بكم كل حتى الثمانية. نفتحوا توا ملف كأس العالم ونحكيه طبعا على الأدوار اللي قاعدة تتلعب توا، خاصة ترشح

0: المنتخبات وخروج بعض المنتخبات، وخاصة بقى زوز منتخبات إفريقية فقط، هما زوز منتخبات عربية، وهذا طبعا حاجة تفرح. منتخب مغربي بامتياز ومنتخب مصر بامتياز، دونك نحكيه على تألق زوز منتخبات هذوما. للأسف بقيت منتخبات كل خرجت، 10 منتخبات إفريقية قاعدوا فيها كان زوز منتخبات. نذكر عاد ميسالش نعود نذكركم اللي أول منتخب غادر كأس إفريقيا كمنتخب إفريقي ومنتخب الوطني التونسي، وكمنتخب حقق نتائج سلبية خاصة على مستوى قبول الأهداف، هو المنتخب الوطني التونسي. وكان نجم نقوله أن المنتخب ما شاركش، النجم نقوله المنتخب ما شاركش، دونك مشاركة للنسيان ماهيش موجودة. يلزم تاريخيا كان قاوك كيش نفسخوها فسخوها. بينما المنتخبات الإفريقية البقية وخاصة المنتخبات العربية هاي متواجدة زوز منتخبات، بقيت المنتخبات الإفريقية ما عرفش تجاري الثواني الأخيرة والعشرة دقائق الأخيرة، بما فيها المنتخب السنغالي كان ربع ثين بلاش، ما زالوا 4 دقائق يخسر المباراة، يتمكن المنتخب البلجيكي من أنه يعاود يحيا في المقابلة ويمشيوا لحصص الإضافية ويخطف هدف الفوز والترشح في الثواني الأخيرة. طبعا مش نحكي زاد على المنتخب غانا، منتخب كونغو الديمقراطية وكافير اللي ربما زاد لازم نشكروه، هذا منتخب نعتبره إلى جانب المغرب ومصر، هما 3 منتخبات اللي شرفوا كرة قدم الإفريقية كأحسن ما يكون. سامر جويري مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
1: مساء النور جمال، مساء النور بالحضور ومساء النور بجميع مشاهدينا ومستمعينا.
0: شاطرني الرأي، هذوما 3 منتخبات بالترتيب هذوم اللي شاركوا البقية. بون فما تدرج، منتخب كونغو الديمقراطية والسنغال وغانا كمان مشاو في أدوار متقدمة،
1: كوت ديفوار كيف كيف شوية،
0: كوت ديفوار زاد هاي.
1: أكيد المشاركة الإفريقية والعربية في البطولة كأس العالم 26 هذه كانت خلينا نقولوا متوسطة في العموم. خروج المذل والانسحاب المشين للمنتخب التونسي كأضعف منتخب في كأس العالم على جميع المستويات وعلى جميع الأرقام يخلي نقطة استفهام كبيرة على كرة القدم التونسية. وإن شاء الله يعني الاجتماعات هذه المسترسلة وتعيين المدير الفني الجديد في رضا الجدي تكون عندها يعني انفلونس إيجابي على الكرة القدم التونسية. المنتخب الحق يقال المنتخب المغربي ما فاجأنيش، لأنه لم يعد يعتبر مفاجأة في كرة القدم العالمية جمال. أصبح له مكانه، أصبح من المرشحين ومن الفرق اللي مرشحة بصفة كبيرة للفوز بكأس العالم. هذا مش من هذا من النسخة هذه، لا من معدة مواسم. المنتخب المغربي نعاودش نقولوا أنه خدم عنده سنوات إلى انفستي في كرة القدم المغربية، إمكانيات كبيرة قاعدين يجنيوا في ثمارها توا، وبش يقعدوا يتواصل لجني الثمار إلى مدى طويل، لأنهم يخموا في اليوم ويخموا في غدوة في المستقبل. المنتخب اكيد الكاب فيردي اللي كما قلت انت فاجأنا الجميع بالمردود نتاعو، بالعطاء نتاعو، بالروح القتاليه نتاعو، بالرغم اللي جروا اللاعبين ويلعبوا تقريبا في البرتغال في الدرجه الثانيه، ماهمش لاعبين معروفين مغمورين، لكن بروح الجماعه، بروح المجموعه، بالروح بالقتاليه وصلوا باش وقفوا الارجنتين وعملوا مباراه كبيره ياسر، ونزامهم الاخير او انسحابهم المر نوعا ما يعني يوريك انه قيمه هذا المنتخب اللي والحق يقال معنا كان شرف كما قلت انت جمال القدم الإفريقية. بقى المنتخب المصري، المنتخب المصري معنا فريق معروف في فريق المناسبات الكبرى، تلقاه في المناسبات الكبرى ممكن يعدي تصفيات ماهيش ممتازة، يلقى بعض الشكوك في التحضيرات، لكن في المباريات الرسمية نلقاه اللحمة المصرية، نلقاه الروح القتالية، نلقاه روح المجموعة، فريق يلعب متماسك متكامل، فما وراه يعني جمهور كامل 120 مليون مصري، دونك الناس كل يعني احنا قدنا الأمل في مصر والمغرب إن شاء الله يكملوا المسيرة نتاعهم الوردية ويفرحونا ويفرحوا لي كونتينون افريكان والعرب الكل ككل.
0: سي توفيق زابو مساء الخير.
2: اهلا وسهلا. مساء الخير جميل،
0: امورك لاباس؟
2: مساء الخير الحضور الكل في استوديو، مساء الخير مستمعينا ومستمعاتنا اللي شاهدوا فينا على جوهر تي في. شنو نقول لك اسي سمير، عندنا غير اخويا كملنا الكاف،
1: مازالنا موديول اخر ولا شرط، مازال موديول اخر شرط،
2: ربي معكم ربي يعينكم وربي ينجحكم.
0: في السخانه هذه سرتو في السخانه هذه،
2: السخانه هذه وفي بون الغالب هما خاطر فما برشا اللي زاد ينشطوا لبرا ويجيو في البريود هذه، فربي معكم وربي ينجحكم.
1: بارك الله فيكم.
0: تشاطرنا الراي في يعني في ترتيبنا للفرق، وبالتحديد طبعا الكلام اللي قلناه على كل من المغرب خاصه المغرب، نحكيو على المغرب في انتظار أن المنتخب المصري زاد عنده مواجهة كبيرة، المغرب زاد عنده مواجهة كبيرة. للأسف زوز منتخبات فقط من افريقيا، منتخبات عربية المغرب ومصر هما اللي بقوا في السباق.
2: صحيح جميل، صراحة ما فاجأناش المنتخب المغربي، أنا كونفيرماسيون بالرغم اللي غيروا المدرب ولكن وغيروا بعض اللاعبين، ولكن الأداء متاعهم والروح وشفنا أنا فما ملاعبين سون ترانسفورمي كما ونحي اللي أنا من اللاعب اللي كان في مارسيليا ما عداش سيزون اكستراوردينير ولكن بعد خرج وشفنا أنا إبراهيم زاد اللي مش إبراهيم اللي شفناه في الريال، فما برشا ملاعبين اللي الأداء متاعهم تحسن وقت اللي المجموعة ولات فما كويزيون. وقت
0: شكون إبراهيم؟
2: إبراهيم
0: دياز. إبراهيم دياز تحكي تحكي إبراهيم تقول تحكي على الجارديني. الله العظيم مو فعلنا
2: قداش من إبراهيم ولا يقلقكم أنتم جماعة البرسا
0: كي يصدق إبراهيم؟ لا اسمي عاتي على معناتها ما جوار كبير.
2: إي مشكل كبير. لا إبراهيم سيدي أنا في ريال مدريد وقاعد يأدي وباسور وتشوف الهدف الثالث اللي أعطاه الرحيمي معناها أعطاه له في طبق من جاب الهدف الثالث. بالنسبة للمغرب صحيح أني ستون كونفيرماسيون على الأداء متاعهم على صبرهم مالغري اللي ما عداوش برمير ميتان اللي تليق واللي معناها كونفورم للمباراة السابقة. لقاو برشا مشاكل من الأول وبعد التغييرات اللي قام بهم المدرب ليزوكازيون اللي جاو معناها تحسهم في اللي باس ولا في اللي سانتر ولا الهدف خاصة الأول راول كورنير مخدومة مش معناها صدفة. معناها بيان تي بيان معناها الباس كيفاش مشات طوندو ونعي معناها كان في مكان اللي معناها محضر روحه وعارف زميله واش مش يعمل دونك بيان يتودي. والهدف جاء اللي لا ديكلونشي بعد الهدف الثاني زاد كيف كيف ممتاز جدا وخلى المنتخب المغربي يلعب على لازم مالغريكو كندا بصراحة حاولت مش ترجع في المباراة.
0: الشوط الأول لا الشوط الأول ممتاز جدا
2: ممتاز حتى في بعض الأوقات في الشوط الثاني في اثنين بلاش الكندا عاملوا محاولات ولكن
0: خاصة لونتام دو ماتش كان قوي برشا الكندا
2: صحيح وكي تبدا عندك ان جراند كارديان اسمه بونو اكيد يخليك زاده في الماتش وقت اللي بوتيتر ما تلقاش دي سوليوشن وهكا علاش المنتخب المغربي نجح حتى هو ماشي قابل مورسو كبير
0: حتى هو المنتخب الفرنسي فقط خلصت سي سمير نسخة 2022 المغربية
2: قطر
0: بقطر أقوى ولا نسخة 2026 في أمريكا والكندا والمكسيك أقوى؟
1: لا ظل نسخة 26 المغرب أقوى بكثير مش حتى المدرب تغيير المدرب لا أو فلسفة المدرب الجديدة لا المدرب الفرق بين الرقراقي وهذا المدرب الجديد هذا هو أنه المدرب هذا عنده خبرة كأس العالم فاز بكأس العالم اليوديسات دونك يعرف إيش تعمل مع مباريات كأس العالم وقاعد يأخذ كل مباراة واحدة حتى في تصريحاته متواضع جدا ويقول لك إحنا نخمو مباراة لمباراة دونك مع برشا من اللاعبين لعبوا في كأس العالم 22 ما عيطتهمش في 26 هذا نحاهم كيما النصيري زياش برشا لاعبين أما بالمجموعة طلع لاعبين شبان فما روح فما فما فما إصرار فما عزيمة نصور أن المنتخب هذا أكثر تكامل وأكثر انضباطية فوق الملعب.
0: البارح المنتخب الفرنسي اللي كانوا تصوروا الناس باش يلقى طريق مفتوح قدام باراغواي وحلا من المنتخب تاع باراغواي منتخب منضبط يعني برالنتي يعني وقوفهم على في المنطقه نتاعهم يعني يعرفوا يدافعوا دفاع معناتها في مجموعه ثم حتى اذا كان خرجوا الهجوم دائما ما ينساوش الوجبات نتاعهم الدفاعيه قوي بدنيا الحقيقه خلق برشا مشاكل المنتخب الفرنسي البارحه
2: ديكلاراسيون تاع الحارس تسرق نتاع حارس
0: ما حبش مبابي ما حبش يساعد
2: السلام عليك هذيك حاجه ولكن ديكلاراسيون تاعو قالوا له ماناش شنو المستوى هذا اللي قدمتوه خاصه من الشوط الاول ولا تصويب على منتخب فرنسا ما دوري دو دي متر دانترفال وقاعدين التالي مش اهم شيء ما يقبلوش مي لاغريسيفيتي سي ترو انا بصراحه البارح
0: لا فما تهمت حتى للحكم اللي تغافل
2: مش تغافل ولا كرتون يا جمال
1: 54 خطا يستحق في التحاليل 54 خطا يستحق الورقه الصفراء ما عندهمش 54 خطا
2: ترو اكزاجيري الحكم الاوزبكي من اوزبكستان الحكم لا توليري لو جو دور يا توليري بوتيتر زاد هما في تفكيرهم والمدرب نتاع لوريل باراغواي قال لك هذاك لعبنا احنا الاجريسيفيتي ويزون انا شرشي شفت المنتخب الفرنسي ماك تعرفهم ما يحبوش يكون يمسهم ويمسح عليهم لقاو جماعه لا دون لي دويل مشاو لهم بقوه ايزون فولو اسمع لي زانتيميدي
1: اكثر يعني فما ركم ركم ركم فما لكم فما
2: فما
1: شد فما
2: ديباسمون فما
1: شوف ملاحظه على الحكام توفيق جان، احنا محاضر دولي في التحكيم في البرو الاخرانيه، والتوصيات الاساسيه الاولى انك اقل بلانتيات واقل ورقه صفراء. هذا كلين اعطى التعليمات صار من الحكام، نقصوا لي من ضربات الجزاء ونقصوا لي من ورقه الصفراء.
2: ولكن
1: ضربه الجزاء كالمسك وكالشد هذاك قال لك ما تزفروليش.
2: برح من ماكسيان قدام الحكم انا بامبي اعطاه باس اون بروفوندور وكمل الثنيتو.
1: اي
2: لاعب يخلط في جرته ويضربوا من منكبره وجوي ويلعب ليش كوره؟
1: لا برشا امس برشا
2: كمان البارح انه ماتش سور بلان تكنيك.
0: لكن البارح المنتخب الباراغواي اعطى ميساج ان شاء الله يستغلوا المنتخب المغربي اللي راهو المنتخب الفرنسي مش بك الشكل اللي ما تنجمش توقفوها. وقف البارح
2: لا وقت اللي تقى
0: لقى عاجز
2: اي تكتيكيا أي. وقت اللي تقى كل ملاعب
0: اوليزي دوبري كل هبط كل كما هبطش دوي ويكون
1: قاشو بحلول الفرديه.
2: شوف وقت اللي الملاعبيه تحسهم ما لانسبيري معنا اول شيء الخوف من اللي صابت من اللي كونتاكت. اثنين كل ملاعب يجيه الكوره قريب بالكدا دوبل ريدو يتعدى من الاول للقدام.
0: ايه ما هو هذا ميساج المغرب هذا
2: داكورد. مشاو على اليمين مشاو على اليسار شفت الهوند البارح تروح تاع هوند اش معناه؟ معناه الكوره تدور توصلها ترجع سور ليزال يمين يسار ولاو اش حاولوا ولاو يحاولوا باللي تير دو لوان. شفنا ثلاثه تصويبات شات دو فوا وكوني شات زاد كيف كيف دو فوا حل من الحلول ولكن فماش ريوسيت هكا علاش دوزيام ميتون وقت
1: اللي توفيق هذاك الفوتبول الفري فوتبول
2: فوالا
1: تخاطر برشا محللين جمال حتى في العالم معناها نذكر بكري نقرا تصريح سيدي سال فوتبول هكا هو رايه انه شافوا امس مردود المنتخب الباراغواي سي سال فوتبول ما فماش كره قدم ما فماش انيسياتيف ما فماش روح المبادره فما عنف شديد يعني حبينا نشوفوا كره قدم جميله اكثر هجوميه اكثر ما شفنا شيء امس ما شفنا
2: هذاك سيدي في الامريك دو سود اللعب نتاع الباراغواي كله كيف يعتمد اكثر على
1: الالتحامات
2: بالاريتي كوفرون تبقى البارح كما قال جمال توا منتخب فرنسي ما لقاش حلول وحتى ديشام بين الشوطين ياكد ويعاود حتى وقت اللي صارك البريك نتاع شرب الماء يقول لهم ردوا بالكم تدخلوا في البروفوكاسيون معناها بامبي كان سور لو بوان مشي كارتون روج ديمبيلي زاد كيف كيف
0: حبوا يعطيو تراعد
2: لا حبوا اي بعد ما في الماتش صارت زاد
1: التحامات
2: بيناتهم يبين لك اللي ملاعبيه كان جات بوتيتر جمعيه اخرى راهو خرجوا من المباراه وراهو صارت معناها ورقه حمر تبقى هما يلا توفي مش يهدي وجات البينالتي في وقتها سور ان اكسبلو انديفيديوال نتاع
0: لولا الفار ما كانش يفيق بها وما بينالتي
2: ضرب جزاء جمال
0: اي لولا الفار لولا الفار
1: لولا ما رجعش
0: لا هو ما راهش ولعب
2: هو ما راهش لا ما شافهاش لا الاوزبكي في عالم اخر البارح اونديري يلعب في مش هنا ماتش ركبي
0: قبل ما نحكيو على المقابلات الجاي في برونستيك المونديال احسن ماتش لحد الان في الادوار في الدور هذا
1: في الدور الثاني ممكن مباراة المغرب هولندا ومصر هولندا اللي انهزمت مع منتخب المغرب هذيك تقريبا احسن مباراة على جميع المستويات يعني معناها تكتيكيا واهداف ورونفيرسمون دي سيتوياسيون يعني تحس انه فما شفنا فيها برشا جمل كرويه فما خطط تكتيكيه تحس انه فما حقيقه شفنا كره مزيانه برشا.
0: انا توفيق مش انت شو المباراة
2: انا شفت جمال بصراحه عندك منتخب الارجنتين و كابفير بصراحة جرام ماتش من جميع النواحي شفنا أهداف ممتازة شفنا تسابق وتلاحق شفنا أنا ديفرنس ستيل دو جو شفنا ملاعبية اللي يلعبوا سون كومبلكس خاصة من منتخب جنوب أفريقيا هذا ماتش معناها فيه أهداف وفيه تسابق وتلاحق وفيه برولونغاسيون وفاجأنا بصراحة منتخب جنوب أفريقيا ما كناش نتصوروا الأرجنتين مش تلقى صعوبة هذه يا ربي كابفير سامحني الماتش الآخر 3-2 نتاع السنغال والبلجيكا اللي كان اثنين بلاش هادي مينيت دو لافان وبلجيكا كيفاش ترجع في الطرح راهو بعد ساعات القاعد يقول الكوره بون يلزمك اخويا تامن اللي راه الكوره لين زفرت الحكم
1: ما يفيتي بتاع الفريق
2: تركيزك يلزمك تعرف
1: كيف قالها ومدرب المنتخب البلجيكي ايش قال نوزيتيون سيور كانوا متاكدين انه في العشر دقائق الاخيره مشي المنتخب الافريقي يمشي يخسروا الاستكتور بتاعهم والفاسون بتاعهم
0: قريهم
2: دونك هذوما بتات اللي
1: هما
2: وانا طوندون تو باش نشوفوا البرتغال اسباني زاد ماتش كبير وشكون اخر البرازيل
0: زاد او شيء بعد فقط حبيت نشير الارجنتين كافير ما دام نحكيوا على الارجنتين فما تصريح قاعد يدور وقاعد ترجمته لميسي مش صحيح
2: لا
0: ثبت انه مش صحيح اي هو كذب وزاد
2: اي ميسي على الانستغرام على على على
0: ليكس. شوف لنا فهمي شوف شوف لنا ليكس ما انت باتصال مع ميسي كذبوا شوف لنا اخوي مين كذب وين بيتوا انت كذب
2: اكس اكس
0: مش ايه هو اكس ولا اي جريك
2: ليه ما اسمك تتبع يا جميل
0: لا تتبع انا اخوي انا نتبع احنا
2: تو تتبعوا خاطر بعد ساعات
0: ادخل انا عنده كونت إذا كان هو شوف. فما تصريح مش تصريحه هو فما ترجمة يعني وقعت دارت برشا هذه على أساس أنه يعني يهاجم المسلمين وغيرها وغيرها أعتقد أنه مش صحيحة ما فماش ما يثبت الكلام هذاك وحتى المطلعين على الترجمة مش هذاك الكلام يقول فيه أكيد فما
2: ما يستغل وراء العبادة جمال تو فما برشا ناس تستغل منه مش يشوه الصورة بتاع سواء ميسي ولا رونالدو ولا غيره معناه تقول انت تشوف حتى التصريح بتاع اللاعب الكابفير اللي ما انا شايف كيفاش يتصرفوا المسلمين ودخل دين الاسلام في الكوب ديما معناه تقول فما شيء براي بعد ساعات تحسك وتشوف الوضعيات بتاع برشا لاعبين
0: فما برشا فما قيتو
2: برشا تصريحات
0: ما فماش
2: اللي... هاتون طلع
0: ما فماش هاو عندي يعني الكونت بتاعه هاو دقيقة سيدي تفضل
2: كونت كون انت عندك
0: كونت اليوم ميسي المسؤول المعني بالأمر
2: اشتخلني في المسؤول المعني بالأمر نحكي لك على الفيدراسيون يعني أرجنتين
0: شوف فيدراسيون أرجنتين كذبت شوف لنا يا
2: فهد لحظة سيدي
0: شوف لنا خويا شوف لنا لحظة
2: حط لنا غنية مش نرجع لك
0: لا ما هذه حكاية الغنية بعد تبدل الموضوع ما
2: لا ما نبدلوش ما نبدلوش
0: ما نعطيك ال
2: مش ندخل ليكس نتاعي يعني
0: ندخل ليكس نتاعك انت باهي ليكس نتاعك
2: وتخيل ليكس
0: ليكس ليكس باهي تفضل ليكس فما عاد شيء فما شيء في ميسي شوف لنا خويا اذا كان عندنا باهي نعم ترتاح مع الموسيقى ونرجع يلا
3: كان جا السيف عنده صوت راهو صوت جوهرة اف ام برمجة جديدة تعيشكم ايقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية برشا جديد بين موسيقى العاب اخبار رياضة نجوم وبرشا مفاجآت وين ما تكون في الطريق في البحر ولا تحت الباراسول جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة والويكاند على جوهرة اف ام تبدأوها مع الماتينال ويكاند مع سالم هني من 6 ل 9 متاع الصباح من السبت للا البيع من 9 ل 10 مع أحلام غيلان بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين اشري تربح من نص نهار الماضي ساعتين مع خالد التومي يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذواتي ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هيبة لوسي ونهار لحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان ماما وحيد من 11 نص النهار مع وحيدة دريدي أوتوموتو من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي ويكاند سبور من 4 ل 8 مع جمال جاسمي ثامن فريق الرياضة فيح العنبر من 8 ل 10 متاع الليل على جوهرة اف ام عيشوا نغمة الصيف
4: جوهرة اف ام بوبليسيتي
5: تحب تربح 3 ملايين كاش من أداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار أما لزورونا من 3 إلى 19 جويليا بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير
4: جوهرة أفهم بيبليسيتي

0: الستة وثمانية وثلاثين دقيقة مازلنا في استوديو المونديال وقيت خلنا نحكيو على المقابلة الجاية ونحكيو على الترتيب كذلك وبرونوستيك المونديال في فريق جوهرة سبور. برونوستيك المونديال طبعا يتواصل التشويق ويتواصل طبعا الترتيب. الترتيب إذا كان قدامنا خلينا نعديوه ترتيب البرونوستيك المونديال وخاصة يعني الترتيب الجديد جديد جديد جديد خاصة وأنه نعرف كل مقابلات تنجم تغير الترتيب. هم مش عارف توفيق التحق بالعشر الأولين
1: ما تحركش من بلاست
0: ويقعد يتبع في روحه قاعد يتبع فينا. مانيش عارف شكون باش يعاونك التوفيق في الحكايه هذه والله لن يعرف
1: والله حتى شكون باش يعاوني حسب رايك.
0: اي
1: شكون طلبت يد المساعده ونستنى حتى التغيير باش نشوفوا الكلاسمون شكون تبدل شكون طلع تبقى كين كونغ اللي معول عليه هرب.
0: كين كونغ هرب
1: مش هرب اما بعد
0: كيفاش باش نخلطوا كيفاش باش نعملوا
1: مش نتبعوا جميعا. احنا برنسيب عاملين عاقدين العزم اللي مش نحاولوا نخلطوا في المباريات الجاية. جبت دو برونستيك صحاح وان شاء الله
0: إذا كان الترتيب موجود نجموا نتبعوه فاهميها وحتى أنا الترتيب خلنا نعطيكم الترتيب الجديد طبعا أو قدامكم الترتيب فقط خليني نعطيكم الأسماء طبعا مفتاح حمزة في المركز الأول عنده 721 نقطة ثم إنصاف النمرية هاي بنية أخرى
1: خلطت
0: في المركز الثاني 645 نقطة ثم نلقاه زادة نسرين براهم ماي نسرين براهم
1: كان تويتين
0: 644 كتب نسرين تعرف هذه
1: لا ما نعرف نتبع
0: تبع به
1: نعرف مش
0: تبع كان جسر لطيف ستوفيق به
1: محمد أنا قلت لك أني مفتاح ما شاء الله عليه
0: به محمد صادق جمعة 635 محمد أمين مبروك في المركز الخامس عنده 634 سوار بوغرين هذه اللي خذيتها بالعين انت طايحه في المركز 632
1: هبطت وعاودت رجعت
0: فما بنية أخرى وإيه محمد 623 زاد شنو هذا اكتساح للعنصر النسائي. المركز الثامن عبد الوهاب مانع 618 المركز التاسع عجمي
1: لا شهاب
0: 615 لا زي شنو توا فاش تقرا
1: تكتب شهاب اللي عمل زاد خطوه كبيره
0: خلنا نكمل والله اللي جبتولي شيء هذا مش موجود في الترتيب شيء
1: ابي
0: ولا
1: المرتبه العاشره شنو
0: المرتبه العاشره اي المرتبه العاشره شيء انا مزلت في الثامن مزلت في الثامن التاسع هذه عجمي المرتبه العاشره شيء الفقيه عنده 605 نقاط ثم نلقاو محمد الحساني 604 نقاط اشرف بالحاج سالم عنده 602 نقاط في مكه 12 حاتم ذي فله في المركز 13 عنده 601 نقاط ثم في المركز 14 مش لازم نكمله محمد نمريه عنده 597 نقطه وحسام زيان في المركز 15 عنده 592 نقطه اكتساح للعنصر النسائي طبعا سي سمير انت وين امورك
2: لا شيء لا اليوم ما بعيد انا بقدم حبيت نلحق ما نجمتش توفيق اقوى مني
0: وين هو توفيق طلبته هو
2: 16 توا
0: تعال الناس كل ما عاملين عليه هو
1: عندي امل في القرعه
0: في القرعه
1: لا عندي امل في القرعه
0: طبعا نوريهم مره اخرى الطريق نحو اللقب زاد اللي نجم يغير كل شيء هذا يعني الدراوي نجم يغير كل شيء خاصه كيف تراهنوا على منتخب وتراهنوا على المسار نتاعو وتراهنوا على الفرق اللي باش توصل للدور النهائي تربحوا برشا نقاط وتنجموا راهو في الاخر يعني تكون بعيد انت لكن تنجم تفوز يعني استوفيق ركز على هذي اسمع كلامي ركز على هذي باش تقرب المعطيات انا هو المنتخب اللي تصوره باش يفوز هنا لانسيه من توا خل تربح 200 وتقريبا قداش يربح من نقطه 250 نقطه كامله تربح
2: تهرب الناس كل توفيق
0: تهرب الناس كل
1: لا وين يا ودي ولا
0: مش واثق حتى في خياراته مش واثق
1: مش انا 250 نقطه ما نخلطش اسمه محمد علي هرب نضرب قداش اما بون نحاولوا احنا ما فماش حتى مشكل
0: باهي نحاولوا باهي
1: تو وين وصلنا احنا؟
0: وين وصلنا؟ الدور 32 باهي ها باش نسالكم على تكهنتكم مقابلات نتاع اليوم مثلا اذا كان انتم في بلاصه المستمعين نتاعنا واللي تابعوا فينا شنو تلعبوا؟ دونك دائما نحكيوا على الدور ثم النهائي البرازيل والنرويج سي سمير شكون تحط يربح ديما 120 دقيقة راهو؟
2: أكيد أكيد أكيد باش تكون مباراة صعيبة شوية على المنتخب البرازيلي باش يلقى ريزيستونس منتخب النرويج اللي يلعب دفاع متكتل ممتاز مع الهجمات المرتدة على إيريك هالاند، لكن نتصور أنه المنتخب البرازيلي في آخر المطاف باش يترشح للدور المقبل.
0: زعما فماش مفاجاه؟
2: لا ما نتصورش، ما نتصورش فما ريزيستونس. قداش
0: النتيجه؟ قداش النتيجه؟
2: نتصور 2 بلاش
0: 2 بلاش. سي توفيق، البرازيل والنرويج.
1: برازيل والنرويج بون في ظل موجود
0: اوديغارد. البرازيل يستقبل يلعب في ارضيه ميدان.
1: وين ارضيه ميدان؟
0: انا شاردت ميدان ومدام في امريكا
1: داكور. وانا
0: شوف الجمهور الكولومبي،
1: لا تو الناس الكل متعاطفه مع النرويج خاطر سي اون ايكيب سامباتيك والامبيونس اللي عملتها، وتشوف النومبر دو فور نتاع النرويجيان اللي جايين لامريكا وكل الاجواء وكل بعد كل فيكتوار كل لمه محلاها وكل اوديغارد بال انا فريمون كل يراميو في انا فما ميساج تعدى لفيكينغ حلو برشا. دونك فساعات كل كوب دي موند يخرج لنا منتخب يخرج شويه على النمط العادي.
0: شكون تكهن؟
1: برازيل 2-1
0: ما تبعت ما اشكر النرويج
2: قلنا هذا
0: في الاخر حتى خاسره مش مشكله
1: يا جمال. شوف
0: المكسيك
1: الفوارق بعيده بصراحه
0: بعيده. المكسيك لانجلتير مباراه تلعب ماضي ساعه نتاع الصباح اليوم.
2: اكيد دو ستيل ديفيرون من زوج قارات مختلفه. المنتخب الانجليزي الفيرسيون هذه مع المدرب الجديد نتاعه يعني الالماني اصبح اكثر واقعيه، اكثر استحواذ بالكره، اكثر اجريسيفيتي، بين المنتخب المكسيكي اكيد على ميدان ومنتخب نعرفوه بالصلابه الدفاعيه بالالتحامات بالاندفاع البدني باش تكون مباراه قويه. لكن نتصور انه السوبريوريتي التكنيك نتاع المنتخب الانجليزي، التفوق التقني للاعبين المنتخب الانجليزي باش يصنع الفارق، ونتصور انجلترا ترشح في الاخير هدف لصفر.
0: هدف لصفر توفيق.
1: صراحة الأجواء اللي عاشها المنتخب الإنجليزي مع الكونغو تخليك توحي اللي المباراة مش تكون صعبة ضد المنتخب المكسيكي في الأستيك. حضور جماهيري كبير برشا، تحضيرات كبيرة برشا، والضغط اللي صار حتى على المنتخب الإنجليزي في تنقله للمكسيكو كانت معناها عليه رقابة خايفين. أي والمكان اللي قعد زاد بعيد لأنه ما شفت عملوا أمبيونس كبيرة للمنتخب الإكواتوري في الإكواتور في الفندق. ف 2000 زاد متر دالتيتود زاد فوق معناها زاد ما تنساش هذاك. فالمنتخب الانجليزي يعرف شنو يستنى فيه في كلاستيكا، وجمهور المكسيك الكل مش يكون متعاطف. الفريق المكسيكي ما نهزم ولا مباراه على ارضيه ميدان. هاري كين اللي انقذ المنتخب الانجليزي، هل سيكون عليه مراقبه شديده؟ كيف سيكون مالب؟ دونك ماتش تري تري يعني نتصور 2-1
0: العب توا حط 2-1
1: انا لعبها
0: حط 2-1
1: مش نوريكش
0: وريني حط 2-1 تفضل بربي خلينا نوريه للساده المشاهدين.
1: 2-1 شفتها مطروحه.
0: تفضل سيدي هاو نجم تعدي ناخذ
1: 2-1 انجليزي.
0: 2-1 بعدك تعدي انت الكاميرا قدامك الكاميرا اقرب شوي.
1: اه يا سيدي 2-1 هاي من فوق
0: 2-1
1: شفتها 2-1
0: لا لا هنا هي الكاميرا
1: هاي تفضل
0: هاي 2-2 باش كل شيء بالوثائق كل شيء بالوثائق.
1: دونك ان شاء الله ان شاء الله عندي ثقه في الانجليز مش يترشحوا للدور اللي بعد.
0: نواصلوا غدوه طبعا زاد اخر ماتش مبرمج غدوه اللي هو قمه اوروبيه جيران في بعضهم طبعا زوز مدارس يعني يقتربوا برشا في التكنيك وفي الاداء البرتغال واسبانيا. شكون ترشح للفوز وما هي النتيجه اذا كان تلعب؟ ما انت اكيد باش تلعب شنو باش تحط سمين.
2: اكيد المنتخب الاسباني الفيرسيون تاع 26 كانت اقل جوده واقل نوعيه من اسبانيا 22 هذا اكيد. شفناه لقى برشا صعوبات ولانه فاز 3-0 المباراه الاخيره، لكن لقى صعوبات انه يترجم التفوق نتاعو. ما شفناش التيكي تاكا نتاع المنتخب الاسباني نتاع العاده. المنتخب البرتغالي تقريبا يمتلك من احسن اللاعبين في العالم، لاعبين هزوا للتشامبيونز ليغ مع البي اس جي فيتينيا والبيفو الاخر اللي معاه توفيق البيفو نتاع البي اس جي فيتينيا والقصير هذاك
0: بيدرو مش بيدرو لا نيفيز
2: نيفيز
1: دونك مع
2: باريس مع يعني هجوم قوي ياسر. المنتخب نتصور المنتخب البرتغالي ممكن المشكل الوحيد اللي راه جمال تو هو رونالدو. رونالدو نشوفوه تقريبا في المباريات كل ناحية اللي سجل أهداف جمال تقريبا الستاتيستيك نتاعو من أضعف الستاتيستيك نتاع معناها حتى من باب الفضل كجمال لما لعبت حارس مرمى الكافير قام بمراوغات اكثر من رونالدو في المباراه يعني يلعب ثقيل برشا دونك يعني نتصور انه اللي كان يكون رونالدو في في المستوى نتاعه ونجم يعني نرشح المنتخب البرتغالي 3-2
0: مباراه تدور في في في في امريكا في ارلينتون وانتوني تايلر باش يزفر الحكم الانجليزي باش يزفر الماتش هذا يستفيق شنو تاع
1: قمه بصراحه
0: قمه مش كنت
1: قمه النيفو معناها متقارب برشا
0: البرتغال كما سمي
1: لا لا
0: تو هكا تو
1: لا شنو علاش هكا هو رايو كل حد
2: يحترم رايو ما
0: نخليش يسجلوا هذه تشوف الواعد
1: لا كي تشوف لا وتو رجع ويليامز بعد الاصابه
0: ورودري
1: منتخب شوف البرتغال يصبر وحتى بعد ساعات الامور ما تمشيش ولكن سوران كو دي كلاس معناها ما تعرفش كوفران عندهم تكنيكمون زاد كيف كيف راهم تشوف كيما شفنا فرنسا راهو الكوريمي نيسار لينيقاو لي

0: فريق كبير
1: كوكوريلا على اليسار وين تلقاها سي جميل؟
2: 6 متر
1: دو باس ديسيزيف في الاخر معناها الارير جوش تلقاه هو اللي يعطي الباس وشكون من الغادي وبورتو اللي سجل هدف بالراس معناته زاد كومبليمونتاريتي نتاع اللاعبين والاسبري اوفنسيف نتاع اسبانيور يخليك زاد انه مش تتوقع ماتش تكنيكمون صعيب مش تلقى باسات يعني نلعب 2-2
2: في اهداف في اهداف
1: من البونتوات موجودين موجودين باش يتعداو برونكاسيون هذوما
0: باش يتعداو برونكاسيون فما لاعبين عندهم جوده لاعبي برشلونه يلعبوا في الوسط هذوك
1: اللي عندك عندك اولمو بيدري وعندك يمين زاد كيف كي يلعب في البرسا شكون اخر نزيد وعندك كوبارسي في الدفاع عندك اربع ملاعبيه تيتولير نتاع البرسا دونك جيل جيل جيل كامل بخلاف اللي على البنك راهو
0: اي مجموعه بتقابلين
1: عمل معناها عندك جيل كامل على البنك دونك يوريك اللي برشلونه
0: السنه اثنين
1: باش تلعب، لعب 2-2 2-2 معناها
0: غير متورين
1: برونكاسيون فما البرونكاسيون جايين 2-2
0: باهي دونك هذه برونستيك المونديال طبعا برونستيك المونديال في انتظاركم برشا كادوات طبعا بدا يقرب الادوار المتقدمه كل واحد اللي هو الترتيب هذا راهو فيه سالون فيه تلفزه 50 بوس فما يعني اورديناتور فما سمارت فون فما دي بون داشا قيمتهم 500 دينار وبون داشا قيمتهم 200 دينار هذوما الكل طبعا باش يتوزعوا على الفائزين حسب الترتيب دونك الف مبروك المشاركه لازم تكون عدد كبير ويلزم فريق جوهره سبور يكون من الفائزين وهاو فكره على المساهمين في الكادوات هذوما
3: بونوستيك المونديال بمساهمة ويند اي ار بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز فريخا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل الأسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
15: We are ready.
14: We are ready.
19: We are ready.
17: We are ready.
14: We are ready.
19: We are ready.
7: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
4: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
17: We are ready.
10: We are ready.
4: We are ready.
13: We are ready.
0: We are ready.
10: We are ready.
0: We are ready

0: الستة وتسعة واربعين دقيقة مازال معكم حتى الثمانية. بعد الأخبار نحكي على البرو ليج سوسة ونحكي على اليوم الختامي للبطولة هذه اللي نواكبوا فيها على جورة فهم. وقبلها مادام نحكي على النوادي نحكي على أخبار آخر أخبار النوادي. طبعا مادام نستغلوا وجود سي سمير صاحب حدانا شي أخبار اتحاد المراسيلي. سمير فهم مدرب جديد عندك شي فكرة؟
1: أكيد هو شوف جمال الساعة نحب نشكر شكر كبير لجماهير اتحاد المونستيريا اللي والحق قال يعني عملت لما كبيرة عملت يعني حركة نبيلة جدا أنه غلقت تقريبا 6 أو 7 ملفات من النزاعات. يعني هذا كل يرجع للجمهور الوفي
0: مجهود
1: المجهود الجمهور الوفي للاتحاد المونستيري. أكيد اتحاد الجمهور هذا يحب فريقه الفوق يحب فريقه يرجع المستوى المعهود. شفناه الموسم الفارط يعني ما كانش في أحسن حالاته. الحق أنا أسبوع كامل غايب على مدينة المونستير رجعت سمعت فهم مدرب جديد.
0: من
1: المدرب هذا؟ نكرة بالنسبة لياني لأنه عمره 36 سنة بون عمره يعني حتى شيء لكنه كسيفي بتاعه يعني ما عنده سيفي كبير يعني خدم مدرب مساعد.
0: إيش نجيبه؟ ولا متعرفش؟
1: شو ما لا ما نعرفش ما ممكن تكهنات يعني لأنه الهيئه المديره ما تعرفش الشخص هذا اون بيرسون رئيس النادي ما يعرفوش اون بيرسون ولا دونك اكيد فما دي اجون اللي اقترحوه على الهيئه المديره والهيئه المديره وافقت عليه لكن ان شاء الله يكون الاختيار صعب لانه ما عندوش سي في في قيمه الاتحاد المنستيري جمال الحق يقال يعني
0: فرنسي
1: هو فرنسي الجنسيه خدم مدرب مساعد في بعض الفرق الافريقيه ومدرب مساعد للفريق في المعرش في المنتخب يعني السي في نتاعه والتاريخ نتاعه ما يشفعلوش باش يكون معناها نتصور ماهوش يكون في قيمه الاتحاد المنستيري اللي هو الحق يقال الاتحاد المونستيري يلزمه مدرب كبير يلزمه مدرب يعرف الكواليس مدرب يعرف الكرة القدم التونسية يعرف المشاكل اللي مر بها الاتحاد المونستيري في الموسم الأخير حتى يحط لبونسي لزيم مباشرة ويبدأ في العمل متاعه. على كل حال احنا نتمنى له التوفيق والنجاح لأنه النجاح هو نجاح الاتحاد المونستيري. إن شاء الله يعني يكون في المستوى وكه
0: به هذا الاتحاد. بينما النجم الساحلي استفيق ما زلت الى حد الان فما غموض ولو انه فما تسريبات في بعض الاسماء طبعا اللي باش تتولى المسؤوليه. هذا الكل طبعا قاعد يدور الاخبار قاعده تدور. كنا حتى احنا في جوهر حكينا على بعض الاسماء ولكن الى حد الان
2: تسريبات
0: مش ما تبقى تسريبات حسب رايك؟
2: بيان سور لانه ما فماش حاجه رسميه دونك ما فماش ما هبط شيء. فما بعض التسريبات اللي يقولوا لي فما هيئة واسامي تحطت ومنهم سي نور الدين بوجناح مثلا اللي مش يكون نائب رئيس مش يكون رئيس فرع كرة قدم. ولكن
0: لا لا ما دام جبت نور الدين بوجناح بكري وكان هبط توضيح على الباج نتاعو. التوضيح هذا يعني نحوصله في كلمتين اللي مش صحيح اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي أو اللي هبط في بعض وسائل الإعلام. ما صارش اتفاق على أنه يكون رئيس فرع. يقول صحيح ثم كلام وثم يعني جلسات جمعته بالسيد كريم العكروت الاتجاه والمفاهمة اللي تفاهم هو والسيد كريم العكروت أنه باش يكون نائب رئيس. هذه الخطة نائب رئيس مكلف بكرة القدم. ما عدا ذلك ما عندوش حتى مفاهمة أخرى في أي خطة أخرى. وطبعا عمل التوضيح هذا باش تكون الامور واضحه. راني مانيش رئيس فرع راهو كان باش نخدم في النجم الساحلي باش نخدم كنائب رئيس حسب الاتفاق اللي صار مع السيد كريم العكروت. شكون اللي يبدل الخطه ولا هل صحيح تبدلت الخطه ولا تسريبات فقط في ظل الغموض؟ فما عاد شيء
2: فما ورقه قريتها فما الدكتور لاديب هو نائب رئيس
0: ايه فوالا
2: فوالا هكا علاش
0: ها هو التوضيح به من السيد نور الدين بوجناح.
2: هما ماش بيه ما يوضحوش هما
0: هذيك حاجه اخرى
2: على الاقل هما يوضحوا ويقولوا راهو هاو سيدي الترتيب وهاو شكون تا تا تا 1 2 3 4 وينطلقوا في العمل نتاعهم لانه الوقت
0: يزر. يكون فما تراجع زاد
2: اذا كان فما تراجع
0: شيء فهمنا على حاجه ومن بعد
2: اذا كان المفاهمات هذيك علاش قلت لك اني فما ضبابيه ومازالت الامور مش واضحه. تبقى المبادره احنا جبدنا توا عندنا اسبوع قلت لك راهو فما ناس يسالوا فيا علاش ما يشدش كريم العكروت. هاي سيدي واخيرا الناس الكل 2026 النجم الرياضي الساحلي العريق الفريق اللي بتاريخه ولا واحد قدم معناته الواحد يتسائل يقول لهالدرجة ان معناها ما عادش حتى واحد يتقدم لرئاسة النجم الساحلي ايش نعملوا؟ ها هو سيدي اللي قاعد يعمل تو في الحملة بتاع الفلوس ها هو تقدم وباركنا له.
0: شنو رايك في الاسماء اللي هبطت معاك؟
2: الاسماء اللي هبطت اخوي زاد كيف ما يهمنيش في الاسماء اكس يجريك زاد المفيد عندهم مشروع بدون مشروع عمل مش يقعدوا شهرين ومشوا على روحهم ما عملنا حتى شيء دونك الفو ان بلون دو ترافاي يتحط على السكه يخدموا به وربي معاهم الناس الكل مشتاق معاهم. الحمله قاعده ماشيه وناجحه في بيع المراول والاشتراكات ومازالت مازال ما تزيد تقوى
0: تقوى صحيح.
2: وي لانه النمبر عمال يمشي ويزيد خاطر تو ماك تعرف صيف والعباد الكل تخرج العشيه اكثر شيء. المراول قاعده زاده قاعده تتباع في خزامه وتتباع في المقر وان شاء الله يبادروا الناس الكل باقتناء المراول. ولكن اذا كان البلان دو ترافاي اللي مشي تحط يكون واضح خاطر نسمع توا شبيه ما يجيبوا لنا فلان ان عرضني بكري واحد في السوق قال لي هسه توفيق هو جماعه جاو ايش تحب قال لي رجعنا يكلموا يجيبوا لومير يراني انا لومير قلت له معلم لومير ايش يهديكم ربي معنا الناس مش تهب المستر الهبله نتاع قبل يلزمنا نلعبوا على التيتر ويلزمنا ويلزمنا لا يهديكم ربي علاش قلت لك ان يلزم بلان دو ترافاي وان اوبجيكتيف يتحط من البدايه ويلزم سلع كروت اذا هو سي رئيس الهيئه هذه التسييريه لمده شهرين يخرج ويكون صريح مع الجماهير كيما هو يلوج ويكون حريص على الفلوس وين مش تمشي هو بيدو قاله قال نحب كل فرنك نحطوه نعرف وين مش يمشي زاد يكون صريح مع الجماهير نجم الرياضي الساحلي ويحط
0: شو البروجي نتاعو
2: البروجي نتاعو الاهداف نتاعو بدون اهداف وبدون بروجي باش نعاودوا نرجعوا للسنوات الماضيه.
1: بعد اذنك توفيق على بصفه عامه هل هيئة تسييرية مؤقتة
2: مؤقتة
1: اي نادي اي اي هيئة تسييرية مؤقتة تجي تعطي ان بروجي دي لون تيرم تجمش
0: على الاقل لا على الاقل اهداف
1: الشرعي
2: على اساس سمير اذا كان زاد باش ندخلوا معناها شنو البروفيسور في سوسه في النجم الساحلي راهو البروفيسور كيدور اسمعني ما لقيتش رئيس تو عندنا اربع شهور لوجوا على رئيس ما لقيناش وتوا كيتقدم هو مش يعدي شهرين انت نيتك مش يجي رئيس مستحيل كان مش تلقى رئيس دونك مش يواصلوا تسيرية تسيرية تسيرية على الأقل يحط بلان دو ترافاي ويكون صريح مع الناس مع الجماهير نتاعو والناس الكل معاه والناس الكل تدز سواء في اختياراته لازم يكون موفق ويعرف شحاجته في الفروع الكل مش كان في الفوتبول زاد كيف كيف في الأمور المادية زاد يعرف أخويا كيفاش يستحفظ على كل فليسات كما قال هو كل فرنك نحطه في بلايسته خلصت الديون إن شاء الله تخلص من هنا العشر أيام أخرين و الواحد يسكر هالدوسي هذا نتاع الفليسات ونرجع ان شاء الله بعد عامين اخرين نرجعوا
1: جزيرو
2: صحيح وبعد نتلهاو شد وليداتك
1: كره وفنيات
2: شد وليداتك كونهم جيب لهم ان فورماتور جيب مدير رياضي ومدير فني وحط ان بلان دو ترافاي واخدم على روحتك وقل لجماهيرنا راهو السنه هذه يهديكم ربي ما تطالبونيش بولا شيء طالبوني بالريستركتوراسيون نتاع النادي للمستقبل راهو اللي تعملوا تو باش تربحوا ابري 3 ans
0: واضح. شكرا لك يا توفيق شكرا لك سمير اقعدوا معنا بعد الاخبار مازلنا معكم في الساعه الاخيره من استوديو المونديال.

0: 75 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة السابعة مساء، والبداية بالعناوين. تونس تستهلك ما يناهز 4.2 مليار كيس بلاستيكي سنويا، ومبادرة تشريعية للحد منها. وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق الاتفاق الإطاري الموقع مع لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، تونس تستهلك سنوياً حوالي 4.2 مليار كيس بلاستيكي، أي بمعدل يقارب 400 كيس للفرد سنوياً، وهو مستوى اعتبرته دراسات مرتفعاً مقارنة بالمعدلات الأوروبية. ويقترح مشروع قانون معروض على مجلس نواب الشعب الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وتنظيم استعمال البدائل المستدامة في إطار التوجه للحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الاقتصاد الأخضر، ذلك في ظل مؤشرات تفيد بارتفاع استهلاك هذه الأكياس وتزايد حجم النفايات البلاستيكية في البلاد. هذا وتنتج تونس سنويا نحو 188 ألف طن من النفايات البلاستيكية ضمن أكثر من 2.5 مليون طن من النفايات المنزلية، في حين تقدر نسبة النفايات البلاستيكية التي لا تتم معالجتها بشكل سليم بحوالي 60% مقابل نسب إعادة تدوير لا تزال محدودة. ويمثل التلوث البلاستيكي أحد أبرز التحديات البيئية على المستوى العالمي، علما وأن الإنتاج العالمي للبلاستيك تجاوز 400 مليون طن سنوياً. هذا وتقترح المبادرة التشريعية التي تقدم بها عدد من النواب في البرلمان للغرض اعتماد مقاربة تدريجية للحد من الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد وتعويضها ببدائل قابلة لإعادة الاستعمال أو قابلة للتحلل البيولوجي، مع وضع معايير فنية دقيقة لضمان نجاعة هذه البدائل. المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس يعلن اليوم عن انتخاب الهيئة الجديدة للصيادلة المتكونة من 11 عضواً، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن النتائج من قبل مكتب الاقتراع وفق أحكام الفصل 52 من القانون المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية في الجمهورية التونسية. دراسة صادرة عن المعهد التونسي للقدرة التنفسية والدراسات الكمية خلصت إلى أن محدودية الموارد المالية ونقص المهارات الرقمية ومقاومة التغيير داخل المؤسسات لا تزال تمثل أبرز العوائق أمام دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة صلبها. وأظهرت الدراسة أن 70.9% من المؤسسات تعتبر محدودية الموارد المالية من أبرز العوائق أمام تعزيز قدرتها الاستيعابية، فيما أشارت 63.3% إلى نقص المهارات الرقمية، ورأت 58% أن مقاومة التغيير داخل المؤسسة، أي ضعف تقبل التكنولوجيات الجديدة وإدماجها في أساليب العمل، تمثل أحد أبرز التحديات أمام تبني التقنيات المتقدمة. كذلك بيّنت الدراسة أن 76.2% من المؤسسات الخاصة في تونس تمتلك موقعاً إلكترونياً أو صفحة تعريفية، فيما تعتمد 72.5% منها حلولاً رقمية للتسيير، بينما تستخدم 60% منصات رقمية للتواصل والعمل التعاوني. وأوضحت الدراسة أن نجاح التحول الرقمي لا يرتبط بمجرد اقتناء التقنيات الحديثة، بل يعتمد على ما يعرف بالقدرة الاستيعابية المؤسسة، أي قدرتها على اكتساب المعارف والتقنيات الجديدة وتحويلها واستغلالها بما يعزز الأداء والابتكار. دولياً، جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل خروقاته للاتفاق الإطاري بتحليق مسيرات في بيروت والضاحية الجنوبية وتنفيذ عمليات تفجير في المناطق التي يحتلها جنوب لبنان، وسط انقسام سياسي متواصل بين الأطراف اللبنانية، فيما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي إلى 4303 شهداء و 12203 جرحى. هذا ونقلت هيئة البث الصهيونية عن مسؤول قوله إن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على بلدة النبطية استهدفت عناصر من حزب الله شكلوا تهديدا خارج ما يسمى بالخط الأصفر حسب زعمها. ختاما، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقر بتسهيلات ومنحا مالية لتسريع بناء الفنادق الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، فيما كشفت مصادر فلسطينية عن خطط للاحتلال للسيطرة على أكثر من 100 موقع أثري في مدينة الخليل، بالتوازي مع وضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي حجر الأساس لما يسمى مركز التراث في مطار القدس الدولي.
0: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net.

0: جوهرة جيت سيت.
1: مرحبا بكم في جوهرة جيت سيت، موعدكم في ساريت 5 جويليا مع عرض عشاق المحفل بمسرح سيد الظهر بسوسة. ينطلق العرض مع 10 متاع الليل، والأكثر معلومات الاتصال ب 25 505 340 بمساهمة جوهرة اف ام.
0: جوهرة جيت سيت.

0: السبعة وخمسطاش دقيقة إذا نعود في استوديو المونديال، لكن هذه تو فقرة خاصة بالبرو ليغ سوسا نذكروا اللي احنا نتابعوا في البطولة هذه على امتداد الموسم كامل. والبارح كان حفل الاختتام، ولا خلينا نقول اليوم الختامي للبطولة هذه، طبعا في أجواء كبيرة، أجواء احتفالية، حضور العديد من الوجوه الرياضية المعروفة، وحتى يعني بعض الوجوه بما فيهم رجال أعمال وغيرهم وشركات، وخاصة أصحاب المؤسسات المشاركة في البطولة هذه. الحقيقة شفنا أجواء كبيرة برشا، أجواء متاع تنافس ومتاع يعني بالحق يعني فينال، في زوز فينالات لعبوا في أعلى مستوى. طبعا خليني نرحب بالفريق اللي يمثل البطولة هذه ويمثل برو ليغ، في مقدمتهم صديقنا سليم كريم اللي هو المدير العام. أهلا وسهلا سليم، مساء الخير، مرحبا بك.
1: عايشك جميل، مشكورين، مرحبا بك، مرحبا بالحضور الخير معنا في البلاتو اللي يتفرجوا واللي يسمعوا فينا الكل.
0: طبعا احنا عندنا بعض الصور، برشا صور، وعندنا فيديوهات خاصة لحفل الاختتام البارح. طبعا ماكش وحدك، بحذاك زاد رامي تو بعد شوية نستقبلوه، رامي بوقديدة اللي ديما بحذانا كنتشوفوا فيه في الصورة، وأيضا سي توفيق زابوب. أهلا وسهلا بك سي توفيق.
2: أهلا وسهلا جميل.
0: اللي كنت متغير بارز البارح بالرغم من التروفي، ورينا رامي التروفي نتاعك كان حاضر البارحة وتوفي لتكريمك، وللأسف ما كنتش حاضر، ما هما يعطيهم الصحة جابوا لك البلاتو.
2: بارك الله فيهم. أول شيء نحب نشكرهم على
0: خذ معنا خونا رامي البلاتو.
2: شكرا على الهدية القائمة، وزاد كيف كيف نتأسف اللي البارح ما كنتش حاضر نظرا لعدة أسباب وخاصة ظرف خاص. بقى نحب نبارك لهم على
0: ظرف خاص، عجبتني ذي
2: أي
0: ميسيلش برا.
2: حبيت نبارك لهم على الصور والفيديو، مش من اليوم اللي البارح خاف حفل الاختتام والدور النهائي تفرجت فيه اللقطات نتاعه وشفت الأهداف والكل، فشي يعمل كيف كأول سنة ونشوف النظام هذاك ونشوف.
0: عدينا الفيديو خلي الناس تتفرج.
2: اي خلي يتمتعوا ويشوفوا اللي راهو معناها بمجهودات معناها بسيطة جدا، ملي نقول بسيطة مقارنة معناها باللي نشوفوا فيه بتاتر في العالم، ولكن الأفكار و
0: حسن التنظيم.
2: حسن التنظيم صحيت هو اللي خلى النجاح هذاك. شفنا مدار معناها السنة ومعنا دائما يحضر معنا كل أسبوع
0: رامي
2: بقديدة، وبارح انبهرت بالأجواء، ما كنتش نتصور بصراحة مش نشوفك الجمهور والأجواء، وخاصة الهدف منه شنو هو التقارب بين العمال الكل وكل الأمبيونس الحلوة اللي تخلقت. معنا هذا يزيد يحملكم مسؤولية أكثر أنه السنة الجاية مش تواصلوا وتزيدوا الدعم وتزيدوا زادة كيف كيف، علاش لا فما جمعيات أخرين يدخلوا معاكم، لأنه توفوا هما بكل جالوزي، فما توفدات الناس يقولك علاش أخوي ما نكونوش معاكم هكا لا سيرام. دوك إن شاء الله تكبر وبوجودكم أنتم السنة هذه تجربة حلوة، صار السنة الجاية تكبر وتزيدوا تكبرونا أكثر، وعلاش ما توليش المباريات منقولة تلفزيونين على جوهرها.
0: ان شاء الله يا سي سليم. دونك هاو الصور قدامنا، الف مبروك على نجاح حفل الختام البارح اللي قاعدين نشاهدوا في بعض اللقطات مباشره تاعو.
1: باهي يعطيكم الصحه. دونك اليوم اول حاجه نبدا بالشكر لكم انتم جوهره اللي كنتوا في تغطيه حصريه للحدث الرياضي الكبير هذايا. دونك انا الحاجه اللي فرحان بها اللي نحن كنا ما ان شاء الله سنين عملنا سيزون، هي كما قال سي توفيق هي السيزون الاولى. دونك ورينا 40% نجم نقوله من الإمكانيات اللي عنا، مازال المشوار طويل، مازلنا النجم نقدموا القدام أكثر، نزلنا النجم نعطيه أكثر من هكا. الحاجة اللي فرحان بها كما حكيت أنت وكما بديت اللي مشكورين وخيان، وعلى رأسهم نحب سي حافظ الزواري، سي ستيفن جرجنس، سي أمين الشرميتي، سي خالد خواص، كلهم كانوا موجودين وحاضرين. سي توفيق عنده ظرف ما نجمش يجي، مي البقيه كانوا موجودين. دونك هذا مهم برشا، مهم عليه خاطر اليوم ترافايور ولا الامبلوي اللي يخدم بعد يلقى مول الشركه بيدو اللي هو يمكن ما يقابلوش حتى في في في اجتماعات في كذا، يلقاه حاضر يتفرج فيه في ماتش، يعطيه هذاك اكثر كود بوس باش يعطيه ديزيفور ودافع كبير باش يعطيه اكثر ويحس بروحه مهم اليوم في الشركه، وهذا بيان سور باهي للديفلوبمون بيرسونيل وباهي للتوسكي سوسيال ترافاي سوسيال في وسط الشركه، ويعطي برودكتيفيتي اكثر ويعطي انتاجيه كبيره خيره برشا للشركه، وهذا كله ديما نعاودوا نرجعوا يرجع بالافاده للشركه سورتو، ويوري اهميه سبور في وسبور يتخافاي في وسط الشركه. واليوم نجموا نحكي والقدام كما قلت انت هذايا اللي باش نخرجوا منه بكونكلوزيون، اللي نحن ان شاء الله العام الجاي نزيدوا نكبروا، اي بوتيتر فما دي ديسيبلين اخرين اللي تمس
2: العنصر
1: النسائي، فوالا هذاك اللي خممنا فيه. دونك ماشيين في حاجه كيما كاي ان شاء الله، وكما موجود في تونس كما موجود في سوسه، الحق اللي لقيناه لهنا الحق حاجه ممتازه جدا، حاجه باهيه برشا. الناس مغرومه برشا بالكوره، اللي ريتو البارح الناس ماتش هو صحيح سبورت رافاي، مي لونجو صدقني حتى حذانا اخونا مين الشرميتي يتفرج قال لي اول نحسك ستريس وجريد ولا تروزا دو
0: اكثر ما يمكن،
1: تروزا دو هو في الفينال هكاو. دونك مبروك ديما نقولوا الناس كل متوجين عندي انا اللي وصلوا فينال كلهم متوجين ان شاء الله، مبروك عليهم ان شاء الله من حسن الى احسن. عملنا
0: قاعدين نشاهدوا في الحفل، حفل الاختتام البارح،
1: فوالا عملنا سيريموني ان شاء الله كما قلت لك مازلنا نجموا نحسنوا اكثر. راضيين على اللي قدمناه ان شاء الله الجاي خير. كما قال سي توفيق قبيله هذوما حاجات ازمهم امكانيات. دونك نبداو بشويه بشويه، العام الاول هنا عملنا عوايم به، العام الجاي ان شاء الله خير واللي بعده ديما خير، وماشيين ونكبروا قلت ربي. عملنا الانترناسيونال توا بمثال السيزون الجاي، عندنا العنصر النسائي وعندنا الانترناسيونال. طيب بالنسبه للسوسه ان شاء الله في اخر اكتوبر باش يكون دوره دوليه
2: البر.
1: دونك كانت هذه عملناها في تونس وتوا هنا في سوسه. دونك وفما ان شاء الله فرق مشاركه. دونك الحاجه اللي احنا فرحانين بها اللي فما تجاوب، ساعات تدخل الاكتيفيتي ولا السيكتور داكتيفيتي اللي ما تلقاش في هذا الحاجه الباهيه توا لهنا موجودين، الناس الكل متجاوبه معنا والناس الكل ماذا بها تطمح قدام.
0: خاصة أنه التنظيم كان تنظيم بالحق متاع بطولة محترفة، حتى على مستوى الحكام، على مستوى النقل والحضور متاع الأعلام، على مستوى يعني إدارة المقابلات بالحق سليمة شيء
1: دي. أي هو شوف هو ماك تعرف اللي بتدي تاير كل هما اللي يسمعوا الحدث، واللي بتدي تاي اللي تلمهم الكل، ومتحاول ما تغفل على حدا شيء. بدينا من الاخصائي العلاج الطبيعي، من الحكام، من اللي كوميسير دو ماتش، من اللي ديليغي، الناس الكل، من اللي جورناليست زاده كيف الناس الكل كانت حاضره. وكما شفتوا تو تشوفوا بعض الخيان حتى لي تروفي جبنا دي تروفي، صدقني تو تشوفهم حاجه هائله على الاخر وعلى مستوى كبير. علاش اليوم ولي ميداي؟ دونك اليوم ولي تروفي نتاع ميور بيتور وميور غارديان. دونك حاولنا نحيطوا بكل شيء، الناس الكل تكون متوجه، الناس الكل اللي تعبت عام كامل عندها في الاخر كادو. بخلاف هذايا ليكيب غانيونت معناها اليوم كي تحسب المشاركه اللي هي رمزيه بارابور للتروفي والميداي واللي ربح شكادو ان بون داشا يظهر لي بقيمه 1500 ولا 2000 دينار. دونك يا اخي روح يظهر لي رجعوا فات الشارك حاب كامل وزيد رجع فلوس معناها. دونك نحاولوا لو ماكسيموم نفرحوا الشركات ونعطيو باش نلقاو ريزولتا من بعد. كما قال سي جمال توا لمينا لي ديتاي الكل، عملنا لو ماكسيموم وهاكم كنتوا حاضرين باش نكونوا الناس الكل تخرج فرحانه، والحمد لله وفقنا في الشيء هذا.
0: قبل ما تغدينا قلت فما دي ديسيبلين اخرين، عمل جاري رياضه جماعيه فرديه، شنو بالضبط؟
1: جماعيه ان شاء الله ماشيين بون في البادل. دونك هو الامتداد اللي عندنا في تونس، دونك باش نمشيو في البادل. في تونس عندنا الهوند بنات دونك مازال هذاك، مي اللي متاكدين منه ان شاء الله العام الجاي باش يكون البادل موجود في سوسه في خصوص الشركات.
0: فما عدد مبدئيا اتفقتوا مع عدد، فما عدد ما اقبال يعني موجود.
1: اي بيان سور
0: اي كنتم تعملوا بطوله
1: اي لا دوموند الي لا. اليوم ماك تعرف في البادل ماهوش كيما الفوتبول، في البادل اليوم حتى بخمسه جوارات نجم تعمل ايكيب.
0: صحيح.
1: علاش؟ على خاطر نحن نعملوا الماتش يتكون من تروا رونكونتر، كل رونكونتر فيها ديو وعندهم الحق في واحد برك يتعاون. دونك اليوم مش عارف ديو ديو اليوم أربعة واحد يعاود خمسة.
0: معناها
1: إذا كان عندك خمسة جواريات إذا عملت إيكيب أون، إذا كان عندك خمسة ثلاثة أولاد وزوج بنات عملت إيكيب ميكست، إذا كان عندك خمسة نساء عملت إيكيب ف. معناها اليوم شركة واحدة تنجم تعمل تلواز إيكيب، شركة واحدة تنجم تعمل تلواز إيكيب والكل في الكل ما يتعداوش ال 10 12 جوار، على خاطر اليوم اللي في الميكست عنده الحق يلعب أون ويلعب ميكست. دونك لا دوموند اللي لا، وما تتطلبش كيما كيما الفوت اللي انت عندك 12 ومعاهم سته بناكه ومعاهم مدرب ومعاهم كيني ومعاهم مساعد مدرب، فهمت؟ اسهل الجيستيون تاع البادل اسهل، والتيران ماك تعرف الكور اصغر. دونك حق لعبه ممتازه برشا، ان شاء الله العام الجاي نبداو فيها
0: ان شاء الله. تحب قبل ما غادرنا سي سليم شعب؟
2: لا اخويا عطانا خريطه الطريق نتاع السنه الجايه.
0: أيوة.
2: دونك وين مش يحبوا يوصلوا وان شاء الله خاصه المشاركه.
0: تحب تشارك بادل ولا كره؟ ما هو
1: تبي خط ناسيونالي؟
2: لا لا
0: بادل
2: اسمعني خاطيني بادل
0: لا نجمت التكهنات لا نجمت
2: فوتبول بادل مش ندخل توا في العمر هذا. لا لا المشاركه الخارجيه مع الشركات مع الشركات الانترناسيونال هذه علاش الاشعاع نتاعها مش يكون كيما شفنا معناها دي تورنوا يجيونا معناها تضرب عصفورين بحجره صحيح. تخدم السياحه تخدم المطاعم والفنادق والرحلات وزاد كيف كيف تعرف بتونس وزاد كيف كيف وقت اللي يتنقلوا الشركات يلعبوا خارج ارض الوطن زاد بالشعار نتاع تونس وتو تشوف الاشعاع نتاع فنداء ان شاء الله المشاركه هذه اللي صار مش يجيونا ضيف عندنا تنجح مش بعد يوليو هم يستدعونا.
1: صحيح. هو حاجه اخرى فما نوثق كلام سي توفيق هي طرفه احنا في المسابقه الثانيه عملناها في مراكش طلعت فريق توب نت وفريق تيلي بيرفورمانس عاد معنا فرق مشاركه من المغرب يبيرو ستار معنا من المغرب واللي فما يبيرو ستار في تونس فما هوني ديجا دوزوتيل هوني في سوسه واحد في مستير يبيرو ستار دونك كانوا موجودين معنا لو بالكون فما شين ريستوران حاسين معنا برشا شركات غاديك منهم شركه هذه لو بالكون هي قويه دونك ما عطاوش اهميه واحنا عملنا سيستم بطوله ما عطاوش اهميه كبيره للتوانسه عاد كي لعبوا في الاخر تيلي بيرفورمانس هو اللي توج باللقب ما صدقوش خاطر المباراه الفاصله بيناتهم هي في الوسط مش في الاخر دونك كي ربحوهم في الوسط قعدوا على امل الاخرين ما تعثروش كملوا الاولاني جاونا حتى للوتيل احنا موجود ونروحوا قالوا خويا اجا نلعبوا اذا كان ربحتوا نعطيكم 20 يورو تصور انت اذا قالوا اذا كان جانا نلعبوا طرح احنا من الاثنين نروحوا جاوا من الاحد جانا للوتيل قلت لهم احنا اورجانيزم ورانا شركات وراه ما وهم تعرف جوارات طمعوا شويه قالوا وكيف كيف مسؤول التليفون اللي قالوا لا نرفضوا رانا احنا في نطاق البطوله اما باش يوريك قداش الريفاليتي وقداش سخنوا
0: حبوش يروحوا يخسروا
1: ما حبوش يروحوا يخسروا وما استناوهاش وبعد ما انا في اسطنبول ديجا دوز ايكيب توانسه على عامين مع بعضهم هزتها ايكيب تونسيه كيف كيف
2: فوالا برافو خويا علاش لا
1: مره تيلي بيرفورمانس دونك الحق كيما قلت الاشعاع ولاو يعرفونا كي نمشيو غاديك سي استاذ وحتى الجوارات يعرفوها
2: على عرفتك وقتاش تحب نمشيو لاسطنبول ولا لمراكش
0: اي وقفه مع الموزيك شكرا لك سليم اكيد نتواصلوا احنا البرنامج متواصل معكم بعد نستقبل زوج فرق اللي تترويت باش يدخلوا توا والمتوجين يكونوا بحضنا مع اخونا رامي

0: حقيقة نعود في استوديو المونديال، أكيد كما تشوفوا في ألقاب اللي حاضرين بحذايا تقريبا 4 ألقاب بطولات وكؤوس، لكن الألقاب هذه طبعا الفرق المتوجة دراكسل ماير وكذلك فيجي اللي حاضرين بحذايا الممثلين نتاعهم. ومن قبل خلينا نرحبوا خونا رامي بوقديدة منسق نتاع بطولة سوسة. مرحبا بك رامي.
1: مرحبا بك سي جمال، مرحبا بكل مستمعين مشاهدي جوهر اف ام. اليوم جينا
0: بحزوز ادوار نهائي
1: البارحه، حزوز ادوار نهائيه البارحه، حزوز ديال الاستطاب على بوليك سوسه. نهايه الموسم امس كانت نهايه ممتازه ممتازه جدا الحقيقه، شفنا برشا كوره. نرجع شويه بالشنو صار في الماتشات بتاع امس، نرجعوا نبداو بالمجموعه الكاس اللي كان النهائي بين دراكس ماير بي وبين اي بي، وكان تفوق لدراكس ماير بي بثلاثية مقابل صفر. اللي يسمع النتيجة يقول الحقيقة كان دراكس ماير في طريق مفتوح، لكن الحقيقة هو مغاير لذلك. كان لقاء ماشي 0-0، اعتقدنا أنه ماشي بلانتيات. قبل بعشر دقائق تقريبا من نهاية اللقاء كان افتتاح النتيجة لدراكس ماير، من وقتها حلت وحلوا اللعب كما يقولوا، خرجوا باش يعدلوا في على زوز هجمات معاكسة ما بكات دراكس ماير بي زوز أهداف. اليوم نحب نقول شكون الهدف الكأس، لأنه هو سي مصطفى كبيرة زاد من دراكس ماير بي.
0: تحية لي
1: اللي تحصل على هدف الدورة بسبع أهداف،
0: حاضر دي جاب
1: بسبع أهداف، هذا تيتر متاع أحسن هداف. وبحضرنا اليوم سي حمدي باش يحكينا شوية على جمعية دراكس ماير بي.
0: خلنا نرحبوا بسي خونا حمدي بن عمر اللي هو يمثل دراكس ماير الفريق بي اللي فاز البارح بالكأس. مرحبا بك خويا حمدي.
2: مرحبا بك خويا جمال، ومشكورة جوهرة فام على الاستضافة الحقيقة اللي وفرت لنا الصرح هذايا. مشكورين لأخواننا في البروليغ وعلى راسهم خونا رامي بوقديدة اللي حاضر معنا اليوم، اللي وفرونا الصرح هذايا باش نعرفوا برواحنا وباش نعرفوا بالمؤسسة متاعنا. الحمد لله على كل شيء، احنا اجتهدنا وربي أنصفنا في الاخر الحقيقة. أولادنا الكل كانوا مجتهدين في الباركور متاع الكوب، صحة ولادنا أهمنا من كل تتويج الحقيقة. كولادنا كل يروحوا لباس عليهم ويروحوا لديارهم، هذاك اللي بيه الفايدة. كما قلت لك سي جمال، نحن اجتهدنا ربي وفقنا الحمد لله. معناها كنا عارفين اللي الماتش مش بش يكون سهل، اللي بي منافس لعبنا له في الباركور الأول متاع الكوب. كما قال خونا رامي الماتش كان سري 0-0 الميتون الأول، الميتون الثاني احنا كنا عارفين اللي الفيزيك بتاعنا بش يخلينا نحن هما الفيزيك بتاعنا بش يتيحوا، ونحن ان شاء الله كنا الفيزيك بتاعنا يعني خدمين عليه العمل هذاك، والحمد لله كنا متوجين في الاخر.
0: دونك فزتوا بالكاس
2: ولله الحمد.
0: ولله الحمد. دونك الغالب ما فزتوش بالثنائي.
2: مش على غالب، لا الحقيقه احنا سي توفيق كهيئه مديره كان سامحني سي جمال، احنا كهيئه مديره كي نحضروا التقرير الادبي والمالي نتاعنا نتاع الموسم هذايا، احنا هذايا 4 تيتر سنة عندنا 4 ألقاب على المستوى الجماعي والمستوى المجموعة، وعندنا 4 ألقاب فردية. يعني بدينا الموسم وانهيناه على أحسن ما يكون. المرتبة الثانية راهي تتويج في حد ذاته في البطولة، معناها
0: فرحانين
2: ولله الحمد.
0: باه رامي، هذا بالنسبة لدراكس ماير ولا بقية فينال
1: بالنسبة البطولة. ونجيو لفينال البطولة اللي هو الفينال الأقوى الحقيقة، ولا في مستوى عالي من الكرة من الكرة. كان جماعة بين الفيجي وبين دراكس ماير وانتهى على نتيجة 3-2. كان لقاء فيه برشا تسابق وبرشا تلاحق. كانت الفيجي سجلت الهدف الأول، ثم عدلت دراكس ماير، ثم سجلت الفيجي، ثم عدلت دراكس ماير. وفي آخر اللقاء كنا نعتقد كيف ماشيين لركلات الجزاء، سي سفيان بن عايش اللي هو هدف البطولة، صاحب 13 هدف على كامل الموسم، هو اللي سجل الهدف الثالث ومنح التتويج الفيجي موتور.
0: ها بعدين اخونا سفيان بن عايشه، مرحبا والف مبروك سفيان.
3: يبارك فيك سي جمال وشكرا على الاستضافه هذه. وجوهره فام عملت لنا تغطيه مزيانه معنا في البروليغ هذه، ونشكر سي رامي زاد ونقول له معنا بطوله معنا ناجحه وتنظيم مزيان على الاخر، والحمد لله معنا في جي جات من البعيد وخطفت اللقب.
0: وذاك التيتر اللي قدام بربيز شويه، ذاك التيتر مير هدف
3: هدف مش هاني البيتارك هو نهديه لاصحابي الكل خاطر تعبوا الاولاد الكل، ومعناها كنا لحمه بالحق، معناها عائله. نحن شركتنا معناها صحيح دي جون، لكن معناها كنا لحمه وكنا في الوقت الصعيب نوقفوا مع بعضنا، فهمت؟ ابار معناها الكوره ولا مش الكوره، ديما معناها مع بعضنا. والحاجه الباهيه معناها السبور معناها حاجه باهيه معناها وتقرب العباد. احنا ما كناش معناها نعرفوا معناها برشا وبرشا وجوه وعرفنا برشا عباد وجمعيات معناها ما شاء الله معناها الناس معناها تحلت بالروح الرياضيه ودوره عادات مزيانه فهمت.
0: الموسم الجاي شنو ناويين؟
3: ان شاء الله البطوله عندنا ان شاء الله. احنا قاعدين نخدموا ما نكذبش عليك معناها الاداره معناها عامله معنا اللازم وان شاء الله نحن نكونوا في المستوى هذا
0: ان شاء الله. نرجع الرامي وبعد باش نجيك حمدي في كلمه خير.
1: اليوم الشركات الكل حلت لهم الشهيه نقول له عام الجاي باش تكون منافسه شديده وشديده جدا لانه باش الشركات تنضم ان شاء الله ومعناتها باش تكون منافسه صعبه وصعبه جدا. يعني سنه ليديسيون الاولى شقت في التاريخ الحقيقه هو اللي هز ليديسيون الاولى ديما يقعد في التاريخ لكن عام الجاي لازم نحضروا كيب ممتازه باش ينجموا يكونوا في البوديوم. نحب نرجع شويه سي جمال على لقاء الكاس. لقاء الكاس الحقيقه كان في وقت سخانه شويه. كان الفريق الليبي حب يجاري الماتش حب يجاري معناتها الشوط الاول حب يجاري بحكم انه تقدم السن وديما كما نقولوا راهو لقاءات الكاس هما المخصصين للناس اللي بلس 40 يعني اللي هما اكثر من 40 سنه. هذاك علاش شفنا في الشوط الثاني الحقيقه بيت نطاح شويه. بالنسبه للبلاي اوف الحقيقه نحب نشكر برشا. اول حاجه نحب نشكر الحكام اللي كانوا في مستوى عالي جدا اللي خلينا نشوفوا لقاء كله روح رياضيه ما شفناش حتى حتى حتى حاجه خارجه على الرياضه. وليلة الله محمد صلى الله عليه وسلم.
0: والاجواء كانت طيبه
1: برشا
0: والاحتفال كان ممتاز
1: وكانت كل
0: والحضور جدا ممتاز. تحيه لامين الشرميتي اللي البارح كان
1: لا نحب نشكر امين الحقيقه كان ضيف مبجل. ضيف مبجل الحقيقه وكان معنا من اول الماتشوات من ماتشوات الكاس حتى الماتشوات البطوله ومن بعد كان معنا في السينمونية وكان الحقيقه انسان محترم ومحترم جدا وخلوق ونشكره.

0: ويكونوا اللي حكام عاملين اوريات معناها حتى هذوكم دي ديتاي يتشافوا ونجحوا الحفل نتاع الفينال. نصغر رحاب صدري كان نحب نشكر الوالد والوالده ان شاء الله ربي يشفي لي والدتي. نحب نشكر عائلتي مرتي وصغاري اللي متعبينهم الحقيقه نحن كل سبت وانجاجمو كبير حتى في وسط الاسبوع. من خلال جوهرة فام زيدا نحب الحقيقة تحية لكل أهالينا في معتمدية المزونة من ولاية سيدي بوسيد اللي هي مسقط رأسي. المزونة اللي جابت عبد الكريم النفطي للمنتخب الوطني, جابت أيمن بن عمر, جابت توا إياد بالوافي في نادي صفاقسي. المزونة تستحق خير من كيكة برشا الحقيقة. احنا اللي كان اللي عنا شهداء متاع الجدار واللي عنا شهداء متاع القطاع الفلاحي, ان شاء الله تكون فما لفتة. نعرف اللي جورة فهم صوتها مسموع, ان شاء الله تكون فما لفتة مسؤولات للمزونة تستاهل خير من هكا برشا. يعطيكم الصحة الناس الكل, مشكورين للبرو ليج اللي وفرونا الصرح هذايا اللي ولينا نحن النجم ونعرفوا برواحنا ونعرفوا بالمؤسسة متاعنا. ان شاء الله القادم خير, احنا باش نحضروا سيزون جاية من توا إن شاء الله, ونوعد زملائنا في الخدمة أنه إن شاء الله سيزون جاية بداء إن شاء الله كان فما تتوفر سيولة ونشاركوا في البروكام تاع إسطنبول إن شاء الله تتويجات
1: إن شاء الله
0: الموسم القادم.
1: هاي نختم معك رامي كلمة خيرة تفضلي
2: في الختام. سي جمال, هذا مشروع قاعدين نبنوا فيه حاجة وحاجة والناس كل مع بعضنا. ما نجمش ما نشكركمش, ما نشكركش أنت على مجهودات اللي تقوم فيها معنا, ونشكر جوهر فهم اللي واقفة معنا من أول الموسم. نحب نشكر الجمعيات الكل اللي شاركت, اللي هي مؤسسات الكل اللي أمنت بالمشروع, والمسؤولين اللي في المؤسسات واللاعبين اللي كانوا في المستوى ومستوى عالي. نشكر الامجي, نشكر كوفات قبوان, نشكر الزيتونة, نشكر سينساس الاستي بي بولي كلينيك جيلي ولي بي ودركس ماي او بي والفيجي موتو. نشكر زاد الحكام اللي كانوا معنا على طيلة الموسم, نشكر زاد كذلك المصور سينية السافي اللي كان معنا على موسم كامل, نشكر الكيني, نشكر سبورتاك اللي هو سبونسور بوليك سوسا, نشكر الناس كل, نشكر على القائمين اللي في الملعب. هذه نهاية موسم, نهاية موسم لكن بداية مشروع جديد, تجربة جديدة إن شاء الله تكون الموسم القادم. ندعو كل المؤسسات اللي تحب تشارك الحقيقة من تو, اللي يحب يشارك في الأيامات هذه القادمة, لأنه في الموسم الجديد إن شاء الله يبدأ في أواخر سبتمبر, معناتها على بكري كل شيء يكون على بكري, باش نجمو اللي يحب يشارك من تو يتصل بنا وندعو الناس كل باش تشوفنا وتشاركوا. مرحبا بكم,
1: شكرا لكم وكل ألف مبروك لكل الفرق المتوجة. أخذوا معنا طبعا, مازلنا معكم حتى الثمانية.

0: 57 دقيقة قبل ما نختموا استوديو المونديال. سي توفيق باش نحب نهزك إذا كان سيرمير كان سيرمير وخاصة يعني الجماهير المغربية الاحتفالات اللي عملتها مع اقتران فوز البارح المغرب فوز وترشحها طبعا 3-0 على حساب كندا. هاو قدامنا نجم نشوف بعض الفيديوهات اللي مشكور بعثمنا صديقنا رؤوف اللاتومي من طبعا فرنسا من جنوب فرنسا بالتحديد من كوت دازور. شوف الاحتفالات طبعا اللي اقترنت مع فوز المغرب كما قلنا البارح بالنتيجة 3-0. عطينا الفيديو اللي بعده خير يكون أوضح يظهر لي كان موجودين يا فهمي النجم شاده طبعا لي فيديو هذوما كما قلت توفيق فرحه كبيره وجمال المغربي الحقيقه موجوده
1: نعم البارح فرحه كبيره حتى في الدار البيضاء جمال وفي الرباط اللي كانوا من متواجدين في الملعب الرئيسي جماهير كبيره برشا حضرت في فرنسا في بلجيكا
0: انا برتو شوف شوف فرحه طبعا فرحه كبيره للجماهير المغربيه جمال المغربي هذا هو الفيديو اللي لوج عليه شفتك الفرحه دونك مشكور
1: في ميجين والدنيا
0: شيء كبير الجماهير المغربيه
1: طبعا هذي. هاي لا يعطيهم صحة بارك الله فيه سراوف صحة اللي واكب الفرحة بتاع المغاربة ولكن سراوف نقولوا له راه المنتخب الفرنسي مش يقابل المنتخب المغربي
0: مع شكون
1: اخوي وضحنا توا الصورة
0: مش عارف
1: امال ان شاء الله المنتخب المغربي وصل ويفرحنا كما فرحنا المرة هذه ويوصل دور نصف النهائي ولكن الصورة هذه معبرة
0: على كل ونعود نشاهد مع بعضنا الـ الـ الـ الصور احنا قاعدين نشاهدوا فين في التلفزه نحكي شويه على الـ على الـ على المغرب استفيق اونتوندون ويلانسينا
1: لا المغرب شوف يا جماعه الاحتفالات وشفنا حتى ما جاش بالصدفه راهو عمل متواصل ومن رئيس الجامعه الى معناها الإدارة الفنية إلى اللاعبين إلى كل مكونات المنتخب المغربي كلهم ناس محترفة وناس تخدم على أعلى مستوى وناس تعلمت وتجارب الكل عطات اللي راهو تحب توصل للقمة حط الناس محترفة وحسبهم راهو هذا لما توريزم أنت عهده وكتشوف
0: وولا
1: النجاح راهو
0: ربي هاو مرة أخرى قاعدين نعديو في الفيديو هذا كما قلت لجماهير المغربية واحتفالاتها في فرنسا وبالتحديد في الكوت دازور بعد فوز المغرب البارح دونك الجالية المغربية احتفلت كما يلزم ولو انه في هولندا ما خلوهمش يحتفلوا راهو
1: ايه عاد ما نعرفوا العلاقات في فرنسا ما فماش مشكل حتى في شفت تاني بعض الصور زاد كيف من فينيس اللي زاد سيروف بعض ثمنا اللي خذوا سالة كراو سالة وتفرجوا كل مغاربة الكل والفارقة معناها التوانسة مغاربة زيرية الكل مع بعضهم واصدقاء وأحباب الكل وخرجوا معناها فرحانين بالأداء والنتيجة وترشحهم للمرة الثانية على التوالي
0: ووضح لنا أمورك سيروف راك باش تلعب مع فرنسا أنت مع المغرب ولا مع فرنسا شكرا سيروف التومي شكرا
1: اش قال؟
0: ما جاوبنيش لا انا قلنا له خلينا قدامنا من الواقع
1: حذر روحه للمستقبل
0: حذر روحه للمستقبل به من فرنسا خلينا نمشيو الى دوره طريق المطار صفاقس زاد في نسخه ثانيه فرق من احياء صفاقس تتكون من 10 فرق زوج مجموعات منظم الدوره لجنه التنظيم تتكون تحت اشراف طبعا اطراف مهمه طبعا تحية لخونا احمد خذل بعث لنا زاد دوره المطار زاد في سباق زاد دوره ممتازه هاو عدينا كان ثم صوره ولا زوج اليوم تشجيعا لمثل هالادوار هذيا اللي قاعده تصير في مختلف
1: الاحياء هذوما اي مالو شنو
0: ناجحين في سباق زاد
1: لا يعطيهم الصحه كل مره دائما يعملوا دوره
0: في الصيف طريق المطار وسباق شيء كبير
1: شو
0: الاجواء اي شيء كبير
1: هذه المره الثانيه اظن ولا الثالثه
0: والله يظل النسخه الثالثه
1: هاي
0: هاي البطوله
1: برافو لهم
0: برافو لهم شكرا لكم الكل يعطيكم الصحه يعطيكم الصحة على الحضور على الاستماع والمشاهدة نتقابل إن شاء الله غدوة في استوديو المونديال شكرا لك توفيق
1: شكرا جمال
0: إلى اللقاء

السيف عنده صوت، راهو صوت جوهرة اف ام. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة اف ام تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. والويكاند على جوهرة اف ام، تبداوها مع الماتينال ويكاند مع سنة مهني من 6 ل 9 نتاع الصباح. نهار السبت لولا البيا من 9 ل 10 مع أحلام غيلان. بون بلان من 10 ل 11 مع أسماء الجربي. دار العيلة من 11 نص نهار مع أشرف بدر الدين. اشري تربح من نص النهار الماضي ساعتين مع خالد التومي. يا مرحبا من 4 ل 5 مع هلا الذوادي. ويكاند زاد من 6 ل 9 مع هبة لوسي. ونهار الأحد أرشي ماك من 9 ل 10 مع أسماء الجربي. موزيك جينا من 10 ل 11 مع أحلام غيلان. ماما وحيدة من 11 نص النهار مع وحيدة.

كان جسيف عنده صوت تراه صوت جوهرة FM. برمجة جديدة تعيشكم إيقاعات صيفية 2026 من الصبحية للسهرية. برشا جديد بين موسيقى، ألعاب، أخبار، رياضة، نجوم وبرشا مفاجآت. وين ما تكون، في الطريق، في البحر ولا تحت الباراسول، جوهرة FM تعيش معك صيفية السنة لحظة بلحظة. على جوهرة FM تسمعوا كل يوم صباح الورد من 6 ل 9 مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم، من 10 الماضي ساعة بيدون لو مع هبة لوسيف وأمين الميلادي، المحقق فلوس من ماضي ساعة لماضي ساعتين مع حمزة البلومي، باراسول من الاثنين للأربعة من ماضي ساعتين للأربعة مع غازي خليل، بايلا من الأربعة للسبعة مع سنن هني، ستوديو المونديال من 7 ل 8 مع فريق الرياضة، خواطر من 9 ل 10 متاع الليل مع زهير الجيس، جوهرة باي نايت من 10 الماضي ساعة مع أحمد الحباسي، كل نهار خميس سانتي بلوس من ماضي ساعتين الماضي ثلاثة مع أحلام غلاف، كل اثنين من 8 ل 9 متاع الليل كولتور ماج مع يوسف بن سعيد، نهار ثلاثة دوم تيك مع وليد بسباس، نهار الخميس إيكونوميكا مع خالد الزيدي، نهار الجمعة خذ الصحيح مع غازي خليل والأستاذ عبد المنعم عبود، نهار الجمعة كونفيزول من ماضي ساعة الماضي ساعتين مع مهدي بالرادية، من ماضي ساعتين للأربعة وياج وياج مع ويلي بسبيس على جوهرة FM. هيشو نغمة.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: أهلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تمكنت اليوم فرقة الحراسة والتفتيشات بمصالح الديوانات التونسية المتمركزة بمعبر ذهب وازن من الجانب التونسي من ضبط سيارة تحمل لوحات منجمية ليبية، وأثناء تفتيشها تم العثور على حوالي 270 قارورة خمر من النوع الرفيع مخفية داخل خزان الوقود. وبمراجعة النيابة العمومية أمرت بإيقاف السائق وفتح محضر في الغرض وفق ما أفادنا به مراسلنا بالجهة. تحتضن مدينة الحمامات من 18 من جويلية الجاري الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة. وسيجمع هذا الحدث المرتقب وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمحكمة المحاسبات، سيجمع المدققين الشبان من 24 جهاز أعلى للرقابة، وذلك لاستكشاف أفاق الذكاء الاصطناعي لتعزيز رقابة عامة تتسم بقدر أكبر من الشفافية والفاعلية. ويمثل هذا الحدث حسب محكمة المحاسبات فرصة للجيل الجديد من المراقبين القادمين من مختلف أنحاء الفضاء الفرانكفوني للنقاش والتفكير الجماعي وورشة العمل التطبيقية على مدى 3 أيام حول مستقبل الرقابة العمومية. دوليا، تواصلت في العاصمة الإيرانية طهران اليوم مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي وسط مشاركة مئات الآلاف من المشيعين وكبار المسؤولين، في حين لفت الأنظار غياب ابنه وخليفته مجتبى خامنئي عن المراسم وسط تأكيدات بأن أسبابا أمنية تقف وراء عدم ظهوره العلني. وفي ختام هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بسماء صافية إلى قليلة السحب على معظم أنحاء البلاد، الرياح تهب من القطاع الشمالي بالمناطق الشمالية ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون قوية نسبيا قرب السواحل وبأقصى الجنوب حيث تثير دواوير رملية محلية، في حين تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. والبحر يكون مضطرب، أما درجة الحرارة فتتراوح بين 20 و24 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات وبين 25 و30 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
2: لابد من كل جوهر اف ام 73 24 3000.
3: بيست اوف، بيست اوف.
4: ربي فيما يخص فوز او المناسبين، الجمعه هذه زوج مرات يوميه زوج نهارين يقص عليها الماء قريب من 9 الماضي ساعه، نهار الاحد ونهار الخميس، بدون سابق اعلان. فسماش ناس صغار، ما سماش ناس برمج أمورها، علاش ما تبلغوش وعلاش ما تعملوش إعلان في الإذاعة؟ رأوا البلاصة الفلانية مشي يقص عليها الماء من 9 الماضي ساعة. هذه بالنسبة لمدينة طوزة.
5: ألو جوهرة فهم، ما بديش نحطكم شاهد عيان على أستاذ تحمام سوس سوس الشمالية. أنا مواطن منزل محطة نمشي بالأكسجين، ماكينة الأكسجين توفي غشب، كلمت 4 سنين صحين مواطنين اللي الضوء ضعيف يوصل المنطقة خاصة شارع الحمام، كلمتهم الصباح باش يشوفوا فهمتي، عملوا لي حر راي الماكينة تقص علي ونمشي بالأكسجين ل 24 ساعة 24 ساعة، تو صبح ما عادش يزال لي تليفون، ماذا بيه لو أني يابا العمومية تسمع الحديث بتاعي الله تبعثون، على خاطر راني في حالة اعتذار وما بوش يجاوبوني فهمتي، تشوف النهج في الأخر فهمتي، أنتم الشهادة عيان على إذا كان سرقي حاجة ولا صاحب الحاجة هذا حاجة، تعملوا مزية تصرف مع الساك فهمتي تاع منصوص. وبوش يسمعوني نطلب فهمتي من النيابة العمومية باش تحرك مع الناس هذوما، على خاطر أنا في حالة احتضار حالي.
6: حبيت نوصل صوتي لعبد الرحمن وقل له زيدي نبرتير وكل عام في حياتي.

0: يعني من حي المنازل القلعة الصغيرة عملت مطلب للماء باش نزيد بنقالة لإيتاج عالي. المطلب تو عنده شهر نستنى في الدفين يزالوا هذايا 4 شهور ما وصلوش باش يجيو يعملوا لي دفين، فما بالك بالبنقالة وبالبرانشمون معناها باش نستنى 10 سنين على حساب هذايا. ربي يكلموهم السنة دي يزربوا شوية يخدموا مصالح الناس راهو مش مزية بفلوسنا.
1: فرق قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. ساحل عنبر على جوهرة.

0: يا محلاها يا محلاها محلاها يا بابا
1: على جوهرة FM TV.

بدأت أنا إلى زندان.

وبدون أن أدري تركت له يدي، تركت له يدي.

0: الباز تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. انعقدت اليوم بمقر بلدية القصبة بتونس العاصمة جلسة عمل جماعة مجلس الاقليم الثاني، يضم ولاية تونس وبن عروس واريانا ومنوبة ونابل وزغوان بالمجلس الجهوي والمجالس المحلية لولاية تونس، وذلك في اطار تكريس العمل التشاركي وتعزيز التنسيق بين مختلف هيكل السلطة المحلية والجهوية. وخصصت الجلسة وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس الأقليم الثاني لتدارس وقع المشاريع المعطلة والوقوف على مختلف الإشكاليات التي حالت دون تقدم إنجازها، إلى جانب متابعة تنفيذ برنامج التنمية المندمجة لسنة 25 و2000 بهدف تسريع نسق الإنجاز وتذليل الصعوبات وضمان حسن توجيه التدخلات التنموية بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرس مبدأ التنمية العادلة والمتوازنة بين مختلف المناطق. وتم خلال جلسة العمل التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين جميع الأطراف المتدخلة واعتماد منهجية عملية لمتابعة المشاريع وتقييم مدى تقدمها بما يضمن تحقيق النجاعة والفاعلية في تنفيذ البرامج التنموية، على أن يقع الإعلان عن مخرجات هذه الجلسة والتوصيات والقرارات المنبثقة عنها بعد استكمال أعمال اللجان الفنية وتجميع مختلف المقترحات والتوصيات. كشفت احصائيات حديثه صادره عن ديوان تربيه الماشيه وتوفير المرعى الى جانب معطيات رسميه قدمتها وزارتي الفلاحه والموارد المائيه والصيد البحري والتجاره وتنميه الصادرات، كشفت عن وجود اختلالات هيكليه في قطاع تربيه الماشيه بالبلاد انعكست بشكل مباشر على تراجع الانتاج الوطني من اللحوم الحمراء وارتفاع اسعار المواشي وخاصه النعاج، وذلك خلال الفتره الممتده من سنه 2010 إلى سنة 2026. دوليا، أفادت وكالة رويترز للأنباء بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيشارك في اجتماعات ثنائية مع قادة أوكرانيا وسوريا على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفقان على الرؤى، مشيرا إلى أن أي اختلافات قد تنشأ بينهما يتم نقاشها بصراحة وشفافية للتوصل إلى حلول. ومن أخبار العالم أيضا، وبتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أعلنت دولة الإمارات اليوم عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: الموج مع الموجة.
1: جوهر سبورت avec l'équipe sport sur Jouer FM.
2: برعاية
3: تحب تحكي
2: اون ايليميتي وتعوم في الجيجاوات
4: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ايليميتي فورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوليدو طور عالمك
1: جوهر سبورت.
5: مرحبا بكم الناس اللي كنا معنا في جوهر سبورت البداية بمونديال 2026.

بعد الفرجة والتشويق البارح في أولى مقابلات الدور الثمن اللانهائي، نذكر في مدينة أوستن الأمريكية المنتخب المغربي يواصل كتابة التاريخ كأول منتخب عربي وأفريقي يوصل الدور ربع النهائي مرتين متتاليين إثر فوزه على المنتخب الكندي 3-0 دوبلي لعز الدين أوناحي في مناسبتين، كان سجل دقيقة 50 ودقيقة 82، وسفيان رحيمي اللي سجل في دقيقة 90+8 هو ثاني أهداف رحيمي مع منتخب أسود الأطلس في المونديال، مع فرحة كبيرة كانت البارح لمحمد وهبي اللي كان يعتبرها تقريبا من أصعب المقابلات في التور هذا، خاصة ضد منتخب كندي قبل مواجهة الديوك الفرنسي. فرنسا اللي البارح في فلاديلفيا الأمريكية ربحت الباراغواي هدف مقابل صفر، هدف كيليان مبابي دقيقة 70 من ضربة جزاء. في الحقيقة شفنا برشا تشنج، شفنا خاصة كيليان مبابي وملاعبية الباراغواي في أكثر من مرة تصير مناوشات بينه وبين الحارس مرمى نتاع الباراغواي جيل، وحتى في الأخر تجاهلوا كيليان مبابي ما سلمش عليه قبل ما الحارس الباراغواي أيضا ضربه بالكرة. مبابي اللي كان البارح سجل هدف جديد يوصل به الهدف رقم 19 في نهائيات المونديال، يقعد بعيد هدف وحيد على الهدف التاريخي ليونيل ميسي اللي عنده 20 هدف، وردود أفعال كبيرة خاصة من الصحافة الأجنبية بعد مقابلة البارح. المنتخب الفرنسي المرشح بقوة لنيل اللقب البارح بالحد الأدنى المطلوب قدام منتخب الباراغواي، كما قلت مقابلة كانت صعبة وكانت فيها برشا التحامات، حتى زلاتان إبراهيموفيتش كان علق على ماتش البارح وكتب تدوينة قال كان كنت نلعب البارح في المقابلة على الأقل نخو 4 حمر وربما حتى أكثر مشتر الملعبية يكونوا في السبيتار. دونك نذكر كما قلت 1-0 لفرنسا ضد الباراغواي، وهكا فرنسا رسميا باش تواجه المنتخب المغربي في الدور الربع النهائي، مقابلة تتلعب نهار الخميس 9 جويلية انطلاقا من 9 متاع الليل وقت تونس. على المقابلات المنتظرة اليوم في الدور الثمن النهائي، أولى ساعات الفجر دونك الليلة مخر، وأولى ساعات فجر غدوة تحديدا ماضي ساعة ماتش كبير برشا بين المكسيك صاحبة الأرض والجمهور، بما أنها تلعب في المكسيك على عكس كندا اللي لعبت ضد المغرب في أمريكا. المكسيك تستقبل أنجلترا مع مضايقات كبيرة لوفد المنتخب الإنجليزي في مقر إقامته، كما عملوا مع الإكواتور كانت شماريخ، كانت أيضا عملوا كل شيء أنهم يوترهم أنهم يخرجوهم من التركيز نتاعهم قبل المقابلة المنتظرة. دونك المكسيك انجلترا اللي باش تكون ماضي ساعة متاع الفجر. غدوة زادة عندكم ماتش كبير برشا باش تفرجوا فيه انطلاقا من 8 متاع الليل، اسبانيا تلعب ضد البرتغال، لقاء بين كريستيانو رونالدو ضد لامين يامال، ونهار الثلاث 7 جويلية ختام الدور هذا بثلاثة مقابلات، أولى ساعات الفجر ماضي ساعة أمريكا تلعب ضد بلجيكا، انطلاقا من 5 متاع العشية الأرجنتين تلعب ضد مصر، مواجهة بين ليونيل ميسي محمد صلاح، و 9 متاع الليل كيف نهار 3-7 جويلية المنتخب السويسري يلعب ضد المنتخب الكولومبي. بعد فوز فرنسا ديدي ديشام مدرب المنتخب الديوك الفرنسي يصبح أكثر مدرب تحقيقا للانتصارات في الأدوار الإقصائية في كأس العالم بعد ما وصل لعشرة انتصارات، هذا في الأدوار الإقصائية، بينما في المجمل عنده 18 فوز في 23 مقابلة في المونديال، وكيف كيف هو الأكثر تحقيقا للانتصارات. المنتخب المغربي مربحش كان رياضيا ومربحش كان بسكور ضد كندا، ومربحش كان أيضا الفرحة الكبيرة للجماهير وفي كل بقاع العالم، إنما ضمن 19 مليون دولار بعد ضمان التأهل للدور الربع النهائي. كيف كيف لعبوا أشرف حكيمي يصبح أكثر لاعب إفريقي مشاركة في تاريخ المونديال عنده 15 مقابلة، ثم أوناحي مواطن هو الثاني عنده 12 مقابلة. منتخب المغرب يحقق نصف انتصارات إفريقيا في الأدوار الإقصائية للمونديال، مونديال 4 انتصارات لمنتخب أسود الأطلس من أصل 8 حققتها المنتخبات الإفريقية. الفيفا علقت على قيام مدرب مصر حسام حسن برفع علم فلسطين فوز على أستراليا في الدور 16، وأكدت أنه لا توجد أي مخالفات في هذا التصرف، ورفع أعلام جميع الاتحادات الأعضاء 211 مسموح بهم خلال المونديال. هذا جاء بعد مطالبة وسائل أعلام أجنبية بمعاقبة مدرب مصر حسام حسن بعد رفعه للعلم الفلسطيني.
محدثنا على المونديال بتونس، ونذكروا أن المدرب الفرنسي إيرفي رونار أعلن رحيله على تدريب منتخبنا الوطني بعد انتهاء مهمته في المونديال، وكان أشرف على المنتخب في زوز مقابلات خلفا لصبر اللموشي. ضد اليابان خسرنا 4-0، وضد هولندا خسرنا 3-1. وقال في تدوينته على الانستغرام قبل رحيلي: نحب نشكر الجامعة التونسية على منحي فرصة المشاركة في كأس العالم، كان لي شرف كبير أني نمثل ألوان تونس ونعيش تجربة لا تنسى. وقال: نتمنى التوفيق للمنتخب في المستقبل، وأنا على يقين أنه باش يواصل التطور وإسعاد الشعب التونسي. شكرا لكل من رافقني ودعمني طوال هذه المغامرة. والسبب حسب آخر الأخبار أنه شاف منتخبنا الوطني ضعيف خاصة من الناحية الفنية.

0: نحكي على الليتوال. نذكر من البارح انطلاق بيع القميص الرسمي الجديد للليتوال الموسم الجديد 2026-2027 المريو الموجود في USS ستار. سامي الترابلسي هو المدرب الجديد للشرطة العراقي لمدة موسم. فريقه يستعد للمشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا 2. دونك سامي الترابلسي اللي كان أشرف على المنتخب الوطني التونسي واللي كانت آخر محطاته التدريبية. لاعب الملعب التونسي عياد الريحي من المنتظر أن يكون وصل للدنمارك للتوقيع مع نادي فيبرغ في الدنمارك. اتفاق بين الوحدة الإماراتي ولاعب مستقبل سليمان أمان الله مجهد في انتظار الإعلان الرسمي من الفريق الإماراتي. نحكي باسكيت. نذكر نادي الإفريقي كان أعلن عن مواصلة عمر عبادة التجربة حتى الموافى جوان 2029 مع عودة محمد الطرهوني لمدة موسمين حتى الموافى جوان 2028. رسميا الظهير الأيمن الهولندي دامفرايس صح في ريال مدريد لمدة 4 مواسم قادم من انتر ميلان الإيطالي. قيمة الصفقة في حدود 20 مليون يورو. نشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة في امبونيت وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة في امبونيت في دامين.
1: جوهرة سبور. جوهرة سبور.

0: جوهرة اف ام. تسمعوا جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: العشرة 13 دقيقة مساء نور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع كالعادة في جوهرة باي نايت، سهرية الصيفية على الدنيا وفيها حافلة بالموسيقى أخبارها جديدة والمتابعات. تلقاو معنا حتى الماضي ساعة متاع الليل، رافقكم وين ما تكونوا انتم الوقيت هذايا المستعلة، الناس اللي تخدم، الناس في الطريق، طريق السلامة لكم. وبطبيعة الحال إن شاء الله تفريدة مضمونة، تونسي شرقي غربي، هذا الكل موجود معنا إن شاء الله حتى الماضي ساعة. مرحبا بالجميع، أمين ميلادي معكم من قدام الميكرو، منير اسماعيل في الاخراج. موزيكتنا نبداوها كيما العاده تكون حاضره بعد شويه مع عامر منيب عن شاكيرا الفا بلوندي، وتوت سويت الانطلاقه التونسيه بامتياز مع صوت نبيها كراولي.
0: جوهره باي نايت

كنا مع عامر منيب أيام وليالي وإحنا سهريتنا ما زلت متواصلة كالعادة حتى الماضي ساعة في جوهرة باينايت. مرحبا باللي التحقوا بنا الوقيت هذا، إن شاء الله مع بعض نعديو سهرة جميلة. طبعا كل الأخبار تحكي على برامج المهرجانات التونسية، ونحكيو على أعرق المهرجانات، مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60، والبرنامج الرسمي حتى قبل يومين من الندوة الصحفية وين يكون الحديث على الإعلان الرسمي والبرنامج الرسمي، ولكن دجا خرج البرنامج الرسمي لمهرجان قرطاج الدولي لدورة السنة اللي باش ينطلق يوم 16 جويليا، يتواصل حتى 17 أوت 2026، توصل حتى مش 17 أوت حتى 18 أوت برينسيب. دونك دورة باش تكون دورة جديدة فيها برشا جديد، فيها أسامي تعاودت، ومن الأسامي اللي باش تكون حاضرة إن شاء الله في الدورة الحالية الافتتاح باش يكون 16 جويليا مع صابر باعي، 18 جويليا مع الشاب خالد، عودة للشاب خالد للمسارح التونسية، سهرة 20 جويليا ذا جاكسونز، سهرة 21 جويليا نوردو، سهرة تونسية باش تكون يوم 22 جويليا، أنجليك كيجو باش تكون حاضرة 23 جويليا ان برينسيب. دونك الفنانة المتميزة لبرشا من التوانسة اللي يحبوها الفرنسية من أصول بنينية. عرض الأوركسترا السيمفونية يوم 25 جويليا، معز التومي المسرحية متاعو 26 جويليا، يسرى محنوش تكون حاضرة سنة في سهرة 28 جويليا، تيرا بنديتا في 30 جويليا، سامي يوسف نعم دونك المنشد والفنان الملتزم الأغاني متاعو نعرفوها الناس كل، أغاني جميلة الحق، باش يكون يوم 1 أوت، ريندو فينيزيانو يوم 4 أوت، ميادة حناوي 6 أوت. دونك قايدوا مليح لدات هذوما، تامر عاشور يوم 8 أوت، 11 أوت عرض فولكلورات العالم، نبيها كراولي 13 أوت، موعد رمزي يدور لي 13 أوت، مهم جدا. إليسا ترجع لمهرجان قرطاج، ترجع لتونس زاد 15 أوت، إليسا أمينة فاخت 17 أوت، وحفل الاختتام باش يكون مع ماجدة الرومي. دونك برنامج حسب رأيي متنوع، وبطبيعة الحال إن شاء الله يلاقي النجاح الفني قبل كل شيء، بدون شك النجاح الجماهيري باش يكون في الموعد، عديد الأسماء المحبوبة واللي باش يكون عندها يعني حضور جماهيري كبير هذا بدون شك. دونك الانطلاقة 16 جويليا مع صابر باعي، الختام مع ماجدة الرومي. بطبيعة الحال بقيت المهرجانات إن شاء الله تنحكي عليها تباعا، ونرجع لها بأكثر تفاصيل وفي متابعة المختلف المهرجانات في مختلف جهات الجمهورية على جوهر FM الدنيا وما فيها. أحمد سعد بعد شوية على زلزالي زادة كيف تستناو أغنية المونديال بيرنا بوي وشاكيرا في داي داي، مش خليكم معها توتسويت. وبطبيعة الحال في متابعة للمونديال 0-0 بين البرازيل بين النرويج، دونك ماتش سيري هكا ولا منير، ماتش سيري ما فهمت، ما تبعتش من أول مباراة، منتخب برازيلي ضيع ركلة جزاء، أندريك زادا ضيع راس الجول، دونك بدات صعب شوية المهم على المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني، استراحة توا، دونك استراحة، نعرف الناس كل الطقس سخون يطلب استراحة للملاعبية زادا للأمور التجارية، برشا فلوس في هالاستراحات اللي في نسخة السنة تكون نسخة استثنائية، نسخة أمريكية. قال لي منير عنده موقف من كأس العالم في أمريكا، مش عارف علاش مش عجبته منير. يلا نواصلوا احنا مع الموسيقى كما قلنا تسويت مع شاكيرا في بلوني، مش بلوني على جوهرة FM TV جوهرة بايت موجة موجة موجة موجة

كنا مع تشيرن في سفير على جوهر اف ام. بعد شوية الموعد يكون مع الأخبار في موجز الأحداش. احنا مواصل معكم بالموزيكا بتبيعة الحال بنت البوزيكا إن شاء الله في ساعتنا الجاية. جونا طربي ولكن لايف جو صيفي في المباشر, بس استمتعوا إن شاء الله باقتراحاتنا واللي إن شاء الله تنال أعجابكم. سينو تو سويت خليكم مع فنان سولد أوت في المهرجانات التونسية اسمه آدم بدونك. خليكم مع تو سويت كالعادة في جوهر باي نايت. تسمع جوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. موجة موجة.

0: تحب روحك على فاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. تشرع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بداية من مساء هذا اليوم في اعتماد قطع ليلي يومي للمياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية، وذلك من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. ويأتي هذا القرار وفق بلغ الشركة بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. أسفرت حملة نفذتها بلدية تونس يوم أمس بالدائرة البلدية ببحر العاصمة بمشاركة مختلف المصالح البلدية المعنية عن تحرير 17 مخالفة صحية، إلى جانب حجز عدد من الطاولات والكراسي المستغلة بالطريق العام دون ترخيص. وأوضحت البلدية في بلغ لها أن هذه الحملة تندرج في إطار مواصلة التصدي لظاهرة الاستغلال غير القانوني للأرصفة والطريق العام ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم. وجددت دعوتها لكافة أصحاب المحلات المفتوحة للعموم إلى الالتزام بالتراتيب والقوانين البلدية الجاري بها العمل، حفاظا على سلامة الفضاء العام وضمانا لحق المواطنين في محيط نظيف وآمن ومنظم. احتضن فضاء الصنوبر ببرج السدرية اليوم انطلاق فعاليات مهرجان الشباب في دورته الثانية بمشاركة عدد كبير من شباب الجهة، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس. وأفادت الممثلة عن تنمية وحدة أنشطة الشباب بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة ببن عروس فاطمة جويني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء بأن هذا المهرجان الذي تتواصل فعالياته إلى غاية يوم الثامن من أوت القادم يندرج ضمن المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب بقصد تعزيز قدرات الشباب وخلق حركية وديناميكية شبابية بالأحياء السكنية الحضرية والريفية ذات الأولوية. لجنة متابعة العمل الحكومية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة تتجه إلى حل نفسها ظهر غد الاثنين، وفق ما ذكرت مصادر عالمية، مضيفة أن لجنة العمل الحكومية التابعة لحماس ستجتمع مع الفصائل في قطاع غزة لإبلاغها بقرار حل نفسها. الرئيس الأوكراني يحذر من أن روسيا تتهيأ لهجمات جديدة واسعة النطاق قبيل قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وكان الرئيس الأوكراني قد أصدر في وقت سابق هذا الأسبوع تحذيرا من ضربة روسية وشيكة على كييف، وبعد ساعات استهدفت موسكو العاصمة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل حوالي 30 شخصا. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: تسمع الجوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة اف ام. موجة موجة.

ما زلنا معكم وداعا ما زال بكري علي خطر ماضي ساعة احنا نكمل معكم سهرية الليلة وكما كل سهرية في جوهرة باي نايت سي فيت سنة حفلة ان شاء الله بالموزيكا اليوم سبيسيالمون الاقتراحات متاعنا في بنة الموزيكا باش تكون مع موسيقى الراي. تحية لكل عشاق الراي في تونس وخارج تونس, تحية لأشقاء الجزائريين وبطبيعة الحال ثلاثة أسماء جميلة زوز منهم باش يكونوا حاضرين في تونس في المهرجانات التونسية. واحد منهم الله يرحمه اللي هو شاب حسني اللي بعد شوية باش نسمعه في البيضة منامورة, ما قبله شكون الموعد مع شاب مامي تزعزع خاطري في نص الليل وقبل نص الليل بتبيع فقرتنا ما زالت متواصلة معكم. أما الفنان باش خليكم معه توت سويت من الأسماء باش تكون حاضرة في ثاني سهرات مهرجان قرطاج في نسخة سناء واللي هو ملك الراي الانطلاقة مع بختة مع شاب خالد.

وين رأي مع شاب خالد شاب مامي شاب حسني يدور لي الكابويت منيرة تعالم وموسيقى للرأي اللي ما تموتش اللي ديما متواصلة واللي إن شاء الله ديما تسمعهم على جوهر FM الدنيا وما فيها. نرجو الأجواء اللايف والمرة دي عنا زوز اقتراحات في ساعتنا الثانية. زوز فنانين مالوريزمو يغيبوا على المهرجانات التونسية وبطبيعة الحال يبقوا من أحلى الأصوات، سواء اللي ما زالوا ينجوا ما زالوا موجودين في الساحة، سواء اللي غايبين علينا عندهم جديدة. بعد شوية يارا اللي تغني لنا متى شوفك، وبطبيعة الحال الانطلاقة مع نور مهنا يارا بعد شوية، ولكن لعل وعسى مع نور مهنا. هذه أجواء اللايف في جوهرة باي نايت.

موجة.

بديت أشوفك يارا نص معها للحدش واثنين وخمسين دقيقة بعد شوية الأخبار نشرت نص الليل وآخر نشرتنا الإخبارية مع هجر النوالي وإحنا نوصل معكم حتى لمضي ساعة أمين ومنير كالعادة في جوهرة باي نايت هابي تو سويت خليكم مع فاريل ويليامز.

0: الباز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المعالي تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. منظمة الأطباء الشبان تدعو إلى تجمع احتجاجي بمستشفى فاطمة بورقيبة بالمنستير. غلق محاول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة بداية من اليوم. وسوريا تؤجل أولى جلسات مجلس الشعب الانتقالي، وماكرون يعتزم زيارة دمشق. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث شرعت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منذ يوم أمس في اعتماد قطع ليلي يومي للمياه بولايات سوسة والمنستير والمهدية، وذلك من منتصف الليل إلى الخامسة صباحا، إلى حين استقرار التزويد وتحسين الموازنة المائية بالجهة. ووفق بلاغ الشركة، يأتي هذا القرار بسبب ارتفاع الاستهلاك الصيفي واستكمال تجارب محطة تحلية مياه البحر بسوسة. عبرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان عن إدانتها الشديدة للاعتداءات الأخيرة التي جدت بكل من المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير والمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان، وعن رفضها المطلق لاستمرار مناخ العنف الذي أصبح يهدد سلامة مهنية الصحة داخل المؤسسات الصحية العمومية. ودعت المنظمة التونسية للأطباء الشبان بهذا الصدد كافة الأطباء الشبان من مقيمين داخليين وطلب الطب إلى المشاركة المكثفة اليوم الاثنين في التجمع الاحتجاجي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير، والمسيرة السلمية في اتجاه مقر المحكمة الابتدائية بالمنستير، دفاعا عن الحق في العمل في ظروف آمنة ورفضا للعنف والإفلات من العقاب، ومطالبة بتطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من يعتدي على مهني الصحة. وتأتي هذه الدعوة حسب بيان المنظمة على إثر الاعتداء الخطير الذي تعرض له أستاذ مساعد في جراحة الكلاب بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير داخل مقر عمله، خلف له كسران على مستوى الأنف استوجب تدخلا جراحيا عاجلا وراحة مرضية ب 28 يوما، وحادثة عنف أخرى جدت بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان في نفس الأسبوع. ولفتت المنظمة التونسية للأطباء الشبان في بيانها إلى أن ما حدث ليس حادثا معزولا، بل هو نتيجة مباشرة لغياب إجراءات الحماية وتدهور ظروف العمل وانعدام رؤية جدية لمقاومة العنف المسلط على مهنيي الصحة. وأكدت المنظمة تمسكها بجملة من المطالب العاجلة على غرار إيقاف المعتدين ومحاسبتهم طبقا للقانون، وإرساء منظومة فعلية لمراقبة الدخول للمؤسسات الصحية، إلى جانب وضع استراتيجية وطنية شاملة لمقاومة العنف داخل المؤسسات الصحية العمومية. وطنيا أيضا، أفادت شركة تونس لطرقات السيارة بأنه سيتم بداية من اليوم الاثنين وإلى غاية يوم الأربعاء 8 جويلية 2026 غلق محاول الدخول إلى طريق السيارة في اتجاه سوسة من 7 صباحا إلى 3 ظهرا، ويأتي ذلك في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه بمحطتي محول هرقلة. تراجع نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر جوان 26 و2000 إلى 5.3% مقابل 5.5% خلال شهري ماي وأفريل، و5% خلال شهر مارس الماضي، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء مساء الأمس. دولياً الآن، أرجأت السلطات السورية يوم أمس انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب الانتقالي الذي كان مقرراً اليوم الاثنين إلى موعد يحدد لاحقاً وفق قرار نشره التلفزيون الرسمي من دون أن يورد الأسباب. وكان من المقرر قرر أن يعقد المجلس جلسته الأولى اليوم الاثنين بعد أيام من استكمال تشكيله بتعيين الرئيس أحمد الشرع. الرئاسة السورية تعلن أمس عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى دمشق في أول زيارة لرئيس دولة غربية إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد. وتأتي الزيارة في إطار مسار متسارع لإعادة بناء العلاقات السورية الفرنسية. دولياً أيضاً، قال مسؤول أمريكي كبير أمس أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي مع الرئيس الأوكراني على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا هذا الأسبوع في مسعى جديد لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وذكر البيت الأبيض أنه من المقرر أن يصل ترامب إلى مقر انعقاد القمة يوم غد الثلاثاء، وأن يكون أول لقاء له مع مضيفه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف أن ترامب سيعقد اجتماعا مع الرئيس السوري ويعقد بعده مؤتمرا صحفيا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمع الجوهرة باي نايت مع أمين الميلادي على جوهرة FM. موجة.

سنة الجسمي دلع ودلع على جوهرة فم. مرحبا من جديد, نص الليل وخمسة وثلاثين دقيقة في جوهرة بينايت. سهريتنا الموسيقية متواصلة بطبيعة الحال في متابعة للأجواء الكروية. نعرف بكري شوية دونك فوز المنتخب النرويجي على المنتخب البرازيلي 2-1, دونك مفاجأة للبعض, ولكن بطبيعة الحال الكرة ما عندش أحكام مسبقة, كل شيء يعني يحكم فيه الميدان. في المقابل مباراة المنتخب الإنجليزي والمنتخب المكسيكي باش تأخر شوية, دونك باش تأخر شوية لسوء الأحوال الجوية, دونك بريفيو على ما يبدو ماضي ساعة متاع الليل. في انتظار بذلك دونك تتبدل المعطيات. نذكر زادة اليوم الاثنين 6 جويلة باش يكون الموعد مع لقاء المنتخب البرتغالي والإسباني, 8 متاع الليل زادة مباراة شيقة ومهمة جدا بطبيعة الحال في الأدوار الإقصائية والدور الربع النهائي. احنا نواصلوا مع الموسيقى من بعد شوية, كاردي بي زاد السنة وجوزيف عطية. تتسويت خليكم مع أديل في ساند مايلو. موج مع الموجة.

مع باد باني وكاردي بي نوصل معكم لاخر موعدنا في سهرة الليلة مع جوهرة باي نايت. بطبيعة الحال شكرا منير اسماعيل في الاخراج, شكرا هجر نوالي في الاخبار, امين الميلادي مقدم الميكرو. خليكم مع الموسيقى, برامجنا تنطلق معكم في الصبحية كالعادة مع بداية اسبوع ان شاء الله جميلة للجميع. خليكم مع جورج وصوف سلطان الطرب, لكم زينة نسكول. تشاو.